0: الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في

حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وفاة 30 وإصابة آخر بمشاجرة في مخيم غزة بجرش. الجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران. الجيش الأمريكي يقول إن ضرباته الأخيرة على إيران أصابت عشرات الأهداف في مواقع متعددة بذخائر دقيقة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه نفذ عملية لوقف سفينتين مخالفتين عرضتا سفنا تجارية للخطر في مضيق هرمز. النفط يرتفع 4% بعد إكمال الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على إيران. الاتحاد الأوروبي يبحث تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصرا، مع سامع نزار. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها. حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأولين والآخرين. الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أن ربنا اسمه الحميد، والحميد يعني المحمود في ذاته. يعني لما تتأمل في ذات الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى تجدها كلها صفات كمال يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. فربنا سبحانه وتعالى هو الملك، والملك في حقه إنه المتصرف بكمال التصرف. يعني الفرق بين ملك الدنيا والملك سبحانه وتعالى أن ملك الدنيا ملكه زائل، أما ملك الدنيا والآخرة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى هو الملك الحقيقي والمالك الحقيقي والمتصرف الحقيقي. لما تيجي على اسم الله سبحانه وتعالى السميع، تجد إنه الإنسان سميع، لكن سمع الله سبحانه وتعالى مطلق. الله يسمع دبيب النملة السوداء في جوف الليل، في جوف الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. شوف، نملة سوداء في جوف صخرة صماء في ليلة ظلماء، الله سبحانه وتعالى يعلم دبيبها ويعلم ما يجري في عروقها وخفقان قلبها. ولذلك سمع الله مطلق، وكذلك بصره. فكل صفاته وذاته سبحانه وتعالى محمودة لأنها صفات كمال. هو المحمود في أفعاله سبحانه وتعالى، فيما يمنع وفيما يعطي. شوف، حتى لا يحمد على مكروه إلا الله سبحانه وتعالى. بتلاقي واحد صار معه حادث، شو بقول؟ بقول الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. لا يحمد على مكروه سوى الله سبحانه وتعالى. وفيما يقدر ويقضي، بتلاقي إنسان مثلا على قد حاله أو صابته شوي ظروف صعبة، بيقول لك الحمد لله رب العالمين، هذا قدر الله، الله ناس أعطاهم والله ناس منعهم، وأنا راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فالحمد كلمة ربنا سبحانه وتعالى أحبها لنفسه، الحمد كلمة ربنا سبحانه وتعالى رضيها لذاته، والحمد كلمة أحب ربنا إنها تقال إله. سيدنا الأسود ابن سريع رضي الله عنه شو بيقول؟ قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. فشو بيقول النبي؟ قال أما إن ربك يحب الحمد. شايفين يا إخوان؟ عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى رتب على الحمد أجر عظيم. إذا بتذكروا قبل أكم من يوم قلنا الحمد لله تملأ الميزان. والله إني هذا الحديث بتعجب منه تعجب عجيب، يعني عجيب. الحمد لله كلمة واحدة تتأملها، يعني شوف مثلا وضعك المادي، شوف وضعك الاجتماعي، شوف سيارتك، شوف بيتك، شوف هل انت ايجار ولا ملك. اتأمل في شيء الله اعطاك اياه ولسه في ناس مثلا احسن منك في هذا الشيء، لانه هذا ترى كله ظل زائل. يعني اي شيء في الدنيا ما فيش خسارة عليه يعني ولا حسافة عليه، لانه بده يروح. فانت بتتأمل وبتشوف الوضع اللي ربنا حاطك فيه، بتقول الحمد لله رب العالمين. وعلى العكس تماما، بتشوف واحد عاصي، بتشوف واحد مقصر، وانت لا والله صليت الفجر انا اليوم، والله انا اليوم قرأت اذكار الصباح، والله اليوم قرأت صفحة من القرآن، الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد انك وفقتني اني قرأت هالسورة، لك الحمد انك جعلتني من كوكبة المصلين، من كوكبة المؤمنين. عشان هيك مر واحد على رجل مقعد ويعني مشلول وما ويعني حالته حالة، فقال له وسمعوا شو بيسوي، بيقول الحمد لله الحمد لله، عنده ورد الحمد لله. قال له يا هذا شو على شو بتحمد ربنا انت؟ قال ألم يجعل لي قلبا مؤمنا ولسانا ذاكرة. كل شيء معطوب غير هيك، عنده قلب شغال ولسان شغال وبيحمد ربنا سبحانه وتعالى عليهم. ربنا سبحانه وتعالى يحب الحمد، ومعنى الحمد
ذكر محاسن المحمود سبحانه مع المحبة والإجلال والتعظيم. وربنا هو أحق من حمده الحامدون، وهو أحق من أثنى عليه الشاكرين، فهو المستحق للحمد والمتفرد بأسبابه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ولا أحد أحب إليه الحمد من الله، وذلك أنه حمد نفسه. بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يحمد نفسه. ليش ربنا سبحانه وتعالى يحمد نفسه؟ عشان يعلمنا إنه المتصرف في كل شيء هو الله تعالى. فإذا أعطاك نعمة فهو يستحق الحمد، وإذا منع عنك فهو يستحق الحمد. ليش؟ لأنه الإنسان بس يحمد ربنا بيكون ما منع عنه ادخر له يوم القيامة. يعني واحد تكسر إيده، ليه؟ على إيش يقول الحمد لله؟ على إيش؟ لأنه بصبره يعطى أجرا عظيما يوم القيامة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تخيل في حالة المنع لما تقول الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى بيرتب مثوبة عالية جدا لا تنالها بعملك، ولكن تنالها بحمدك لله سبحانه وتعالى وبفضل الله تعالى. واحد صار معه حادث، سيارته انشطبت، بتلاقيه طلع وشو بقول؟ الحمد لله رب العالمين. شايف هاي الكلمة؟ هاي الكلمة غالية عند الله، تملأ الميزان. والله لو علم العبد ثقل هاي الكلمة، لو زالت الدنيا بحذافيرها عنه ما خرج عن قول الحمد لله. وإذا بتلاحظوا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحمد في الكتاب الكريم 20 مرة، 5 سور افتتحت بالحمد، أعظم سورة في القرآن افتتحت بالحمد، الحمد لله رب العالمين. سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. بسورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وآيات كثيرة: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده جل وعلا. فإحنا إذا بتلاحظوا بنكرر الحمد في عباداتنا، في الصلاة نفتتح الصلاة كل يوم بقولنا الحمد لله رب العالمين، إذا ركعنا بنقول سمع الله لمن حمده، إذا أصابتنا في حياتنا شيء بنقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ويعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابته سراء شو يقول؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه غير ذلك يعني رأى ما يكره صلى الله عليه وسلم شو بقول؟ الحمد لله على كل حال. هيك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله أن يجعلنا من الحامدين. ربنا سبحانه وتعالى يرضى منك. يعني اليوم يمكن في ناس طالعة بالسيارة وبتسمعنا الآن ومعها فنجان قهوة، صح؟ ربنا بيقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. شايف كأس القهوة هاي؟ تتأمل فيها وبتقول ربنا سبحانه وتعالى جعل واحد إيش؟ مزارع يزرع الأرض ويحرثها ويحط ويقطف القهوة ويحمصها وينقلها ويطحنها وحدا يشتريها وحدا يسوي ليها وأشربها. هذا كله مقدر في علم الله سبحانه وتعالى إنه إلك منذ أن بدأ المزارع أو صاحب الأرض اشترى قطعة الأرض. فربنا هيئ كل هذا الظروف حتى إنه إلك رزقة بدك تأخذها. فلما ترفع كاس القهوة وتشربها هاي إلك مش لحد غيرك. فالإنسان بيقول شوف الحمد لله إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. بتتبادل مع الله المحبة بإيش؟ بفنجان قهوة، بأكلة بسيطة بتأكلها. ربنا سبحانه وتعالى دلنا إنه الأنبياء كان من عملهم الحمد. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فأسأل الله سبحانه وتعالى

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: عيني على عين،
4: عين عين وبتسمع.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأفعالنا وأولادنا فبارك لنا اللهم فيها. بسم الله توكلنا على الله يا الله.
1: وأنت الخير يا من في كتاب الله ذكرك آية تتلى. وأنت الخير.

0: بك الأسمر رأيت المجد والفخر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون وينطقون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، ثبتهم واحفظهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. أسعد الله كل هذه الصباحات.
2: تعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا كما يوم الأمس بدأنا أدعية القرآن كما جاءت في القرآن الكريم، بدأنا بالفاتحة وسورة البقرة، اليوم الأدعية إن شاء الله لسورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اجمعين يا رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام على 98.3. أصطحبكم من السابعة وحتى العاشرة من الأحد إلى الخميس. أسعد دائما باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعاتكم عبر رقم البرنامج 0784631. متابعتنا بالصوت والصورة عبر موقع عين اف ام وأيضا عبر تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة وأيضا عبر موقعنا على اليوتيوب على عين اف ام. أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات والتحقيقات الصحفية عبر موقع الدار الإخباري.

0: على بعض المطربين بتحسهم في واحد داعس بطنه ويغني يا زلمه صح؟ سابس على علينا
1: رسمك ندى
0: وشو معرفك بالفن؟

ودائما ألتقيكم بمعية زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، ومن المتابعة والتنسيق محمد رشاد، من العمليات معتز أبو صالح وإبراهيم الطويل، ومن الإخراج يزن نغوي. ودائما تقبلوا تحيات أحمد الطرانه.

تاج الدين الانجدات يقول: لم أحب صفة في الإنسان أكثر من اللين. سلام على كل إنسان لين إذا صدق، هين إذا خاصم، رفيق في الشدة، رحيم لا يشقى بصحبته أحد. والله هذه كويسة. يسعد صباحك يا عبد الله العتو. اللهم سخر لنا من حظوظ الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب أسعدنا حتى تبلغ سعادتنا عنان السماء. اللهم أمين يا أخي يا جميل غرابش. اللهم أمين.

الله يعطيكم العافية. الفكرة يا أخوي لو أنه الوزارة التربية والتعليم تعتمد نظام الفصلين لامتحانات السنة الثانية راح يكون فيها فائدة كبيرة للطلبة. ليش؟ لأنه تقسيم الامتحانات على فصلين بخفف الضغط النفسي عنهم وبعطيهم فرصة يتدرجوا بالتحصيل العلمي خطوة بخطوة. كما بيساعد على أنه التقييم بيكون أعدل لأنه العلامة ما راح تعتمد على امتحان واحد بس وإنما على أكثر من فرصة. من جهة ثانية هذا النظام بيفتح مجال للوزارة أنها تراجع المناهج تطور طرق التقييم بشكل أفضل وهاي خطوة إصلاحية بتعزز جودة التعليم وبتزيد ثقة المجتمع بالعملية التعليمية. فإحنا بنطلب من الوزارة الكريمة أنها تدرس هذا المقترح بعين الاهتمام لأنه في مصلحة للطلبة وفي استنجاب مع التوجهات الإصلاحية اللي كل بيسعى لها. هذه هي الفكرة، يا ريت أنها تصل. يا سيد الله يجزيك الخير أخوي صالح.

في أخونا اللي بعث لنا آخر رقمه 277 محمد الرشاد, إنه بعث لك صورة للحديقة الراية الهاشمية, بقول لك تفتقر من جميع النواحي, وبعث لك الصور, لا إنارة لا ملعب لا حارس لا مية, ما في صيانة, فاتح ليل نهار, المكتبة مغلقة وحالتها سيئة جدا. بالله ابعثها للأمانة إذا سمحت.

يقولك من أعظم الصدقات التي يغفل عنها كثير من الناس كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. صباح الخير للدكتور ماجد البدارني والدكتور محمد العبابني والدكتور رياض شريفين والدكتور خالد بن يوسف بن يونس. يعني لما يقول له واحد ثاني يقول له كف فلاك عنها، هاي طلعت صدقة.

0: أخ عامر بتكيش تخليني أحكي موضوع البث المباشر؟ أقسم بالله هذول الجماعة. طب محمد رشاد آخر رقم 947 خلي يطلع اليوم.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.
2: بصوتك مع عمرو جوب.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم في هذا الصباح
1: يا رب.
0: نسألك راحة في النفس
1: آمين
0: وطمأنينة في القلب
1: يا الله
0: ورضا بما قسمت لنا.
1: يا رب.
0: اللهم اجعل يومنا هذا بداية خير ونهاية تعب وفرحا يملأ صدورنا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك
1: يا رب
0: وامرنا بعفوك
1: يا
0: وبارك
1: رب
0: لنا في أعمارنا
1: يا رب
0: وأعمالنا وأوقاتنا.
1: يا رب.
0: اللهم اجعله صباح خير وتوفيق لا ينقطع ورزق واسع مبارك. اللهم احفظنا من كل شر وقربنا إليك بكل طريق تحبه وترضى واملأ حياتنا نورا وسعادة دائمة.
1: آمين.
0: وصلى الله وسلم
1: اللهم
0: وبارك
1: صل
0: على سيدنا
1: وسلم وبارك
0: محمد
1: على سيدنا
0: وعلى
1: محمد
0: آله
1: وعلى آله
0: وصحبه
1: وصحبه.
0: وسلم. يسعد صباحكم أنبهاط الفاح.
1: يا هلا بها، الله يسعد
2: أسعد الله
1: صباحك.
2: صباحك بكل خير ومحبة. أبو
1: صبحك
2: محمد الغالي،
1: صبحك وربحك يا
2: أنت
1: سيدي.
2: والعاملين القناة عامر الجور
1: الله يحييك.
2: والمتابعين، وادعوا لوالدي بالرحمة.
1: الله
2: الله
1: يرحمهم.
2: يرحم والديك يا رب.
1: اللهم امين. الله يرحمهم يحسن اليهم، اجعل الله ان تكون
2: صباح الخير.
1: ولدا صالحا يدعو لهما يا رب العالمين.
3: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك وللكادر الجميل النشيط اللي معك،
1: صباح
3: صباح الخير
1: الورد.
3: للمستمعين.
1: الله
3: وان
1: يحييك
3: شاء الله يوم خير وطيبه ورزق،
1: يا رب يا رب.
3: وان
1: انت
3: شاء الله الله يوفقنا ويديم
1: امين.
3: علينا الصحه والعافيه يا
1: اللهم
3: رب في
1: امين.
3: بندر المراجده.
1: ونعم يا ابو
3: صباح
1: المراجده ونعم.
3: الخير ابو محمد عامر رجوب، الله
1: هلا يا سيدي.
3: يعطيك العافيه
1: عافية
3: انت
1: عمرك.
3: والقائمين على البرنامج. أخوك عامر سمادي من نعيمة.
1: ونعم.
3: نسأل الله التوفيق والنجاح لجميع طلاب التوجيه
1: اللهم آمين.
3: في ساعات الصباح الباكر،
1: اللهم
3: وأن
1: آمين. اللهم آمين.
3: يأخذ بأيديهم وبأيدي أهاليهم.
1: اللهم آمين.
3: أسعد الله صباحك.
1: اللهم آمين يا أخوي.
3: وصباح
1: صباحك
3: جميع المستمعين.
4: أسعد الله الصباح أستاذ عامر لك وللكادر المحترم عندك بالسجن. شامل عليام نصبي عليكم جميعا.
1: يا هلا،
4: كل التحايا لكم جميعا.
1: كل التحايا سيد الله.
5: بسم الله والحمد لله، أصبحنا وأصبح الملك لله. الله يسعد صباحك أخوي أبو محمد. صدقني يا أبو محمد أنه الصباح بدونك يعني ما له طعم.
1: يزمروا
5: الله
1: يجبر بخاطرك.
5: الله يجبر بخاطرك. نستنى بالراديو.
1: الله يسلمك.
5: علشان نسمع لها البرنامج الطيب وسوالفك الطيبة.
1: الله يجبر بخاطرك يا
5: والله.
1: طول عمرك.
5: خلينا
1: إياك. ربي يحفظك ويديمك بالدارين يا والله.
5: وياخذ بيدك إن شاء الله دائما.
1: للحق يا رب.
6: عامر رجوب الغنمين بتصب عليك، صباح الخير.
1: صباح الورد يا سيدي، الله يحييك يبقيك.
7: أسعد الله صباحكم أخي عامر رجوب.
1: سعد صباحك.
7: لك ولا ولفريق البرنامج.
1: الله حييك.
7: صباح يوم جديد نتمناه لكم جميعا. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء بحفظك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله.
7: من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.
1: اللهم أمين.
7: أخوكم محمد المصري من محافظة إربد.
1: يا هلا يا هلا يا أخوي.
6: الله يسعد صباحك أخوي عامر.
1: يسعد صباحك. هلا يا سيدي. يحفظك.
6: يسعد صباح الجميع، معك محمد الطرود. يسعد صباحكم.
1: هلا هلا.
8: صباح الخير أستاذ عامر وعلى صباح المستمعين. هشام عبابنا، وتحية لأبو عمر حارث أبو شقير.
1: بيستاهل.
9: أبو محمد عامر
1: سيدي.
9: كيف حالك؟ الله يقويك. حمزة الحراشة من المفرج.
1: هلا بحمزة.
9: صباح الخير لك ولبرنامجك والقائمين عليه.
1: سعد صباحك. ربي يبارك.
9: وعسى الأردن وكل الأردنيين ما يشوفوا الشر.
1: يا رب.
9: يا رب العالمين.
1: يا رب يا رب.
10: صباحنا أصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: دائما.
10: الغالي أبو محمد. صباح
1: سيدي.
10: الورد والياسمين عليك وعلى كل المستمعين.
1: يا رب.
10: صباح الخير لأبو زيد. صباح الخير لأبو صدام. أخوك أحمد اليوسف.
1: يا هلا بأحمد.
10: الله يصبحكم
1: يا
10: بخير
1: هلا.
10: يا رب.
1: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالشباب. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة. قبل يومين طلع خبر يا أخوان، بدنا نناقشه اليوم. ماشي؟ تعرف السحنة الأردنيين على وجه الخصوص ليش بنقدم على قرض؟ ليش يعني رفاهية؟ صح يا أحمد؟ قال أحمد ليش ما أخذ قرض؟ قال والله بدي أطلع الأولاد على سويسرا مثلا. يا عمر ليش بدك تأخذ قرض؟ قال والله يا أخي بدي أحدث السيارة، طالع الواحد 27 حاب إنها تكون عندي مثلا. لا قدر الله هذا الحكي، لا قدر الله. يا محمد رشاد قال والله بدي أجيب قرض، حاب أطلع إيطاليا أجيب لي كم بدلة. يعني ليش الأردني بأخذ القرض؟ رفاهية؟ والله ما هي رفاهية. 55,000 أردني، هذولا اللي البنوك قالت لهم يا عمي ما بدي أعطيك قروض، ما بزبط، الله معكم. كويس؟ 55,000 واحد. طبعا هم اللي مقدمين أعداد كبيرة، راح أقول لكم الأرقام والأعداد، وهي كلها المعلومات من بيانات البنك المركزي، يعني ما هي من عندي. 55,000 واحد اللي إجا قدم طلب هذول على البنوك قالوا لهم عموه قروض ما في، يلا الله معكم. فبيقول لك هي من ناحيتين القروض، إما القروض بتكون للتنمية والاستثمار وتحسين عجلة وسير عجلة الاقتصاد، أو للمتطلبات الناس الشخصية. يعني الأردن اليوم بروح بأخذ قرض عشان يشتري سيارة، صح؟ بس هالسيارة ليش؟ عشان أحطها تطبيقات ويشتغل عليها. بروح بأخذ قرض عشان يشتري شقة يسكن فيها، أو بروح يأخذ قرض عشان بده يقرر ابنه بجامعة خصوصي أو مواسي. قديش أعداد الأردنيين اللي بأخذوا قروض للرفاهية؟ والله ما بعرف، بس أنا اللي بعرفه إنه العموم بيأخذوا قروض عشان يسدوا القرض الأول. قال إيش؟ بضحك حاله، والله بضحك حاله، بقولك لا يا زلمة اسمع، أنا ما أخذ ثلاث قروض، بدي أخذ القرض هذا أجدول، بجدول أول شهر، بعدين كل عام بخير. لما أقول لك 55,000 أردني هذولا راحوا قدموا لقروض وقالوا لهم البنوك احنا بنعتذر منكم يا أخوان، والله العظيم يعني حابين نخدمكم بس ما بطلع الكوش، إما بكون عليه تعثر أو بكون عليه مشاكل أو شروط البنك تبعت القرض ما بتسمح له أنه يقدم لهذا الشرط. قبل ما أبدأ الحلقة وقبل ما أناقش الأرقام وقبل ما أحكي معاكم ومع مختصين، أنا بتسأل سؤال واحد، اللي محوش اللي ما عليهوش قرض رن علي، اللي ما عليه قرض رن علي، خلنا نشوف إدارته المالية. بعدين بيجيك واحد من الاقتصاديين هذول شو بقولك؟ بقولك يا أخي الأردني ما هو أنا مستغرب منه، هذا الأردني بخلف 6-7 يا زلمة، أو رأيك ما يخلفش يعني؟ بقولك يا زلمة في بيوت فيها 20 دينار، معقول؟ آه معقول معقول معقول، محوش 20 ليرة، آه معقولة. الأردن اللي كان يرفع تليفون يقول لك ليش ما طلع ليش 6 ليرات و70 قرش تبعات الضمان، 6 ليرات و70 قرش كان يسأل. بتقول لي لو إيش بيجيب 4-5، شو رأيك يعني ما يخلفش الزلمة هذا؟ ما يجيبش أولاد؟ ما يتجوزش؟ ما يعمرش؟ ما يثمرش؟ ما يشتريش سيارة؟ بعدين اليوم السيارة رفاهية ولا ضرورة؟ سؤال، اليوم السيارة ضرورة. معانا أحمد، أحمد أنت ما عليكش قرض؟
11: ما علي قرض لا.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله
11: الحمد لله.
1: أنت موظف؟
11: موظف نعم.
1: حكومة ولا قطاع خاص؟
11: شركة تقريبا تقدر تقول نص مملوكة، يعني قطاع خاص. قطاع خاص
1: قطاع خاص قطاع خاص. راتبك كويس؟
11: نعم صحيح
1: الحمد لله. هذا اللي خلاك ما تأخذ قرض صح؟ يعني إنه راتبك كويس وعندك إدارة مالية.
11: والله لا، في إدارة مالية وفي خوف من الربا عشان أكون دقيق.
1: آه ها ممتاز. متزوج أنت يا أحمد؟ آه
11: لا لسه.
1: أنت على قوائم الانتظار يعني؟ لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا أحمد إن شاء الله إنه غير ظل قادر على عدم إنه الاقتراض يا رب العالمين.
11: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك أبو محمد.
1: الله يحفظك، الله يطول عمرك يا أحمد ويسعد صباحك. والله كويس حاتونا أسماء المش مقترضين. معاذ صباح الخير.
12: الله يسعد صباحك يا خامر، كيفك سيدي؟
1: يطول عمرك يا سيدي. انت عليك دين مقترض؟
12: الله يحفظك يا رب. انا بدك كل 65% من راتبي ديون. الله وكيلك
1: واحد. الله يا زلمه احنا قلنا المعلوم مش قرض يحكوا انت كيف
12: خلص؟ لا بسكت لهان المفارقه سيدي.
1: هات يلا. ها
12: للاسف بدي احكي نقطتين. النقطه الاولى، شو اللي بتجبرك على القروض؟ تدني الرواتب عنا والوضع الاقتصادي عنا شوي مكركب، هي أول نقطة.
1: ماشي.
12: نقطة ثانية، يأخذ قرض لازم سيدي يكون عنده ثقافة مالية، وللأسف مش كل الناس تخصصها مالية أو ضلعين بالموضوع هذا.
1: صحيح.
12: يعني قبل شوي قلت أنت بأخذ قرض عشان يسد قرض ثاني، عارف شو سبب هاي المشكلة الرئيسية بتكون؟
1: لا شو؟
12: في شيء اسمه البنك بعطيك فائدة ثابتة فائدة متغيرة. تعرف لو كل القروض اللي عنا بالبلد تنعطى فائدة ثابتة كان كل الناس خلص قرضه سده، ما اضطر يجدول، ما اضطر زي ما بيقولوها يغسل الدم بالدم يحط قرض ورا قرض. هانا بتصفي المشكله.
1: اها
12: العقود المفروض انه يتم التشديد عليها.
1: طيب
12: انشاف اليه توقف الفائده المتغيره.
1: طيب سؤال اخر، منك انت فاهم بهذا الموضوع، القرض قديش لازم يشكل نسبه من الدخل؟
12: ما يتجاوز 45%. هي القانون بنك المركزي.
1: انا معك هذا القانون. لا انا بقول لك انت كشخص اليوم لما تيجي تنصحني تقول لي عامر بدك تاخذ قرض، بقول لك اه والله بحاجتك. قال لي بتقول لي اياك انه تكون نسبه القرض هالقد من اقتطاع دخلك الشهري، قديش هاي؟
12: يعني بيعتمد على عاملين، قديش راتبك اليوم انت؟ لما راتبك 400 دينار ما بس تحط منه 50% او 45%
1: قرض، صحيح؟
12: لا يكون راتبك اقل شيء 1500 دينار عشان انت والله تقين 50% تصفي لك 500 دينار تقدر تدفع اجار دار، تقدر تجيب تدفع فاتوره كهرباء، فاتوره ماء، تجيب اغراض دارك. فعامل اساسي قديش راتبك. بناء عليه بتحدد قديش انا بدي نسبه اقتطع من الراتب. نقطه ثانيه بس بدي اعطيك مثال صغير.
1: اعطيني. تفضل سيدي.
12: سيدي العزيز، انا كنت ماخذ تمويل من سين من البنوك الاسلاميه بالايجار المنتهي بالتمليك. شو شرط القرض؟ اول 3 سنين ثابته، بعد 3 سنين بتصير الفائده متغيره.
1: تمام.
12: اول 3 سنين 6.25
1: كويس.
12: طبعا اصل القسط 31,000 دينار.
1: ماشي.
12: مع الفوائد يفترض انه صار 52. تمام وقعنا عقد، امورنا طيبه. اول 3 سنين على 6.25 طول عمر القرض 20 سنه. خلص الثلاث سنين، هانا بلش خراب البيت، بطلت الفائده ثابته، صارت متغيره.
1: اوكي.
12: ابعثوا لك مسج، تعال يا عمي انت القرض تاعك كانت الفائده 6.25 صارت 8 او صارت 9، يا ربي 9.25 اذكر زي هيك.
1: ارتفعت ل 9.25 صحيح.
12: يا بنرفع القسط يا بنزيد عمر القرض وبنزيد المبلغ. قديش صار القرض؟ طبعا انا 3 سنين قاعد بدفع. وبدفع تقريبا 230 دينار. هوب صار القرض صار يا عمي بتذكر 89,000 زي هيك، 91,000. طب صرت السنه سديت، قال لي لا صار القرض 29 سنه.
1: قدم
12: اعتراض، نزلوا لي ربع. جايك في الحكي لسه مشان بيت القصيد.
1: وين بيت القصيد؟
12: السنة بعديها السنة الخامسة صارت الفائدة 10.75. قد ايش صار توتال القرض؟ 139,000.
1: 100,000 أكثر من الأصل، يعني 108,000 أكثر من أصل القرض؟
12: بالضبط سيدي، أصل القرض 31,000 صار 139,000. على قد ايش سنة؟
1: كم سنة؟
12: 39.
1: الله أكبر، والله يلف بين يدن، يقسم بالله العظيم. إحسان صباح الخير يا إحسان.
13: صباح النور أبو محمد.
1: عليك قرض ولا ما عليكش إحسان؟
13: لا الحمد لله.
1: الحمد لله. قديش عمرك؟
13: الحمد لله 45.
1: متجوز؟
13: 20 سنة الحمد لله.
1: ما شاء الله تبارك الله.
13: 20 سنة ولا جامعة.
1: ما شاء الله، الله يخليها. طيب والله شو اللي عملته يا إحسان حتى أنه ما تقترض؟
13: والله يا سيدي أنا أول شيء متقاعد من القوات المسلحة، عقيد متقاعد.
1: ممتاز. طيب زوجتك موظفة؟
13: نعم موظفة.
1: بتعاونك معناته؟
13: طبعا. وضع الاهل كويس سيدي،
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله يتمم عليك. الله يتمم عليك
13: سيدي. ما هو لو ما تسمع سواليف الزلم اللي حكى قبل شوي، ما بقول بنقلب مخك
1: والله، بنقلب. 31,000 مسكين، 139,000 صار عليه.
13: مش معقول يا سيدي، انا لو اسولفك سوالف صارت معي مع بنك بتوت من الضحك.
1: هات
13: يا سيدي، انا سين من البنوك، تعاملت معهم بال 2015-2016. ايوه. واحنا الجيش القوات المسلحه بس تسافر برا بتحول راتبك على الماليه مشان يحولوا لك اياه برا مشان تستفيد اكثر يعني.
1: ماشي.
13: فاخذت منهم براءه ذمه كليه، قلت بديش البنك خلاص.
1: ايوه.
13: رجعت بال 2016 بيقولوا لي انت في عليك 100 دينار شو اسمه
1: بدل خدمه.
13: 100 دينار منين اجن هذول يعني؟
1: ايوه.
13: من نعامل براءة ذمة كلية.
1: شو قالوا لك؟
13: ظلوا يناتعوا في يا سيدي للسنة الماضية، رفع علي قضية واخذوا مني 700 دينار.
1: كيزم بعطيهم هالمية وبخلص
13: يا سيدي. ما هم ما فيش علي ميان، بقول اذا ما عليش قروض هسه وفي كيف العلي. والله يا محمد
1: الله يا سيدي. انت هذا ساهمت بمنعة الاقتصاد.
13: لا والله رديت رفعت عليهم قضية.
1: اخذتين ولا بعدك؟
13: لا بدي اخذهم ان شاء الله، مضاعفات ان شاء الله.
1: ان شاء الله غيرته. لا خذهن قد ما هن، خذهن احسن لك.
13: على راسي.
1: الله يطول عمرك، يسعد صباحك. رافت صباح الخير يا رافت. هلا يا سيدي.
14: خير سيد عامر، كيف حالك؟
1: هلا يا رافت، شلونك؟
14: الله يرضى عليك، كيف صحتك؟
1: مشتاق لك. انا مقترض انت يا رافت؟
14: انا مديون لنفسي، مش مديون بس للبنوك.
1: هي جديده هاي
14: والله. لا والله الواحد مدان لنفسه والله.
1: كيف؟
14: بركض بالحياه بهلك حاله بس عشان يسد، بس يسد وهو هيك ظلم نفسه.
1: الله انك صادق.
14: بس اقول لك شغله، احنا ظلمنا نفسنا انه السياسه اللي في البنوك هي تظلمك. يعني ابو سيد عامر انا مشكلتي التليفون تنحل، تخيل تليفون
1: تنحل
14: والله ترجع اموري طبيعيه كامله.
1: انت عليك مشاكل يعني؟
14: لا لا لا، انا لما اقترضت والله يا سيد عامر ما اقترضت اني لا رفاهيه ولا شيء، انا اقترضت سديت دين عن والدي عشان ينام مرتاح بس.
1: الله يجزيك الخير. طب انحلت؟ طيب هذا التلفون صار ولا بعده يا رأفت؟
14: ايش هو
1: بدك واحد يحكي تليفون يعني؟
14: والله انا بدي اياك انت ترن تليفون واحد وتنهي لي كل قصه الحياه كلها.
1: والله اذا بقدر اغير تبشر، خذ رأفت تحت الهواء.
14: والله انت زلمه غانم تقدر.
1: ابشر. لا لا لا، على الهواء لا تحكي، ما بدي اياك تحكي على الهواء، ما بدي اياك تحكي على الهواء، خليك تحت الهواء، خذوا التفاصيل منه. اذا على التليفون بتنحل يا زلمه ابشر بعزك، والله لنحلها باذن واحد احد. ترى في بالاردن هيك، عشان احب اقول لكم ماشي. بعد الموجز راح اتحدث لكم بارقام.
15: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
16: إلك عجاج.
17: لا.
16: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوة المسلحة تقول إنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. القوة المسلحة تؤكد أن عملية اعتراض الصواريخ نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. القوة المسلحة تحذر من أن أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجاله الجوي ستواجه بكل حزم. الجيش الأمريكي يقول إن ضرباته الأخيرة على إيران أصابت 10 أهداف في مواقع متعددة بذخائر دقيقة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه نفذ عملية لوقف سفينتين مخالفتين عرضتا سفنا تجارية للخطر في مضيق هرمز. النفط يرتفع 4% بعد إكمال الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على إيران. الاتحاد الأوروبي يبحث تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق. وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك. برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
8: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، اللهم آمين. يقولون بأن الإنسان لا يقترض إلا إذا احتاج، لكن يبدو أن هذا التعريف يحتاج إلى تحديث. ففي أيامنا هذه قد يقترض الإنسان ليتزوج، ليعلم أبنائه، ليشتري بيتا، ليصلح سيارة أو يشتري سيارة عشان يشتغل عليها، وأحيانا يقترض حتى يسد قسط القرض السابق. وكأن القروض أصبحت فردا جديدا في العائلة، تدخل البيت قبل الضيف وتبقى بعد أن يغادر الجميع. أحيانا لا ينظر إلى الاقتراض على أنه مجرد معاملة مالية، أبدا هو انعكاس لطبيعة المجتمع وحالته النفسية والاقتصادية. مثلا من علماء، هناك من يرى أن الظواهر الاقتصادية هي في جوهرها ظواهر اقتصادية اجتماعية. الظاهرة الاقتصادية هي بالأصل ظاهرة اجتماعية، وأن المجتمع عندما يتغير تتغير معه قرارات أفراده. آخر يرى أن الإنسان لا يتخذ قراراته بالأرقام فقط، بل بما يحمله من خوف وأمل وطموح وشعور بالأمان. بينما يصف ثالث عصرنا بأنه عصر السيولة، حيث أصبح كل شيء سريع التغير حتى شعور الإنسان بالاستقرار. وربما لم يعد السؤال اليوم هل لديك قرض، بل كم قرض تستطيع أن تديره دون أن يختل توازن حياتك. الطريف المبكي أن البعض اليوم أصبح ينتظر رسالة البنك أكثر من انتظاره رسالة زيادة الراتب، فكلما ضاقت الأحوال وصلته رسالة شو بتقول له؟ مبروك، أنت مؤهل للحصول على قرض جديد، وكأنها جائزة وليست التزام قد يمتد لسنوات. لكن بعيدا عن الطرافة، فإن المجتمع الذي يزداد فيه الاقتراض قد يكون مجتمع يستثمر، يبني، ينتج. هيك الأصل، المجتمع الذي يزيد فيه الاقتراض بيستثمر وبيبني وبينتج، وقد يكون مجتمعا يحاول فقط أن يواكب كلفة الحياة المتزايدة اللي هم احنا. والفرق بين الحالتين لا تصنعه البنوك وحدها، بل يصنعه الاقتصاد الحقيقي، فرص العمل، مستوى الدخل، ثقة الناس بالمستقبل. وهون خليني أوصل أنا وياكم إلى الأرقام، لأن الأرقام لا تكذب، لكنها بنفس الوقت لا تروي القصة الكاملة. خلال أول 5 شهور، يا أخواننا يا أيها الأردنيون والأردنيات، خلال أول 5 أشهر من هذا العام، خذوا هالرقم، تقدم الأردنيون والشركات بنحو 186,000 طلب للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة. يعني 186,000 أردني تقدم عشان يأخذ قرض، هاي بأول 5 شهور. القيمة الإجمالية بلغت 6,724,000,000 دينار، ارتفعت عن العام الماضي 14.6%. من بين هذه الطلبات يا أخوان، وافقت البنوك على ما يقارب من 130,000، كانت قيمتها 6,236,000,000 طبعا، كويس. بينما رفضت البنوك أكثر من 55,000 طلب، يعني 55,000 واحد رفضت البنوك خلال أول 5 شهور تعطيه قرض، رفضته. هذول كانوا قيمتهم 55,000، كان قيمتهم تقريبا 488,000,000 دينار. هاي الأرقام اليوم، وأغلب هاي الأرقام مش لشركات، أقربها لأفراد. هاي اليوم بتفتح الأرقام، تفتح أسئلة، صح؟ وهاي الأسئلة اللي بدنا نطرحها هي أكبر من مجرد حسابات بنكية أو مصرفية. هل نحن اليوم أمام اقتصاد يتحرك بقوة؟ شايفين قيمة القروض هاي بتنعكس على الاقتصاد؟ انتوا جاوبوا. أم أمام مواطن يحاول أن يشتري بعض الطمأنينة بالدين؟ هل أصبحت اليوم القروض وسيلة للاستثمار وصناعة الفرص؟ جاوبوا. أم وسيلة
لتغطية نفقات الحياة. بس خلينا نتوقف اليوم شوي هون، وأمام آخر رقم اللي هم 55,000 طلب اللي رفضت البنوك إنها إعطائه. سؤالي، مش بدي أقول لك ليش البنوك رفضت تعطيهم القروض، لا، بدي أسألك السؤال، إلى أين سيذهب أصحابها؟ وين بتمروحوا؟ هل تعتقد بأنه في منهم جزء رح يت...

0: ذلك كله مثل ما بتعرفوا في بعض شركات التمويل الكفيل مين بده يكون كفيلك؟ أمك أو زوجتك. وعند التعثر لا يدفع المقترض الثمن وحده بل تدفع الأسرة كلها الثمن. هذيك اللحظة منصير نقول السؤال ترى مش قرض، منصير نقول من يحمي هؤلاء؟ من يحمي الأم اللي وقعت تكون كفيل لابنها بدافع الحب والثقة؟ من يحمي الزوجة التي وجدت نفسها شريكة في دين لم تستفيد منه؟ وهل يكفي انه نقول والله يا عمي هذا عقد قانوني؟ ما في عقد اجتماعي يا اخوان، بتتذكروا العقد الاجتماعي بحكومة من الحكومات 2018؟ ام ان المجتمع اليوم اصبح بحاجة الى حماية اجتماعية ومالية وتوعية حقيقية قبل ان يتحول القرض الى ازمة تمتد من المقترض الى اسرته لسنوات طويلة؟ وبتدرج على فكرة الاقتراض، وانت يا المواطن اللي بتسمعني او المسؤول اللي بيسمعني لا ضير في ذلك، فالمسؤول بالاصل مواطن. سؤالي، انت بتشعر انه قيمة الاقتراض الكبير في الاردن وهذا النشاط، هذه المليارات 6.5 مليارات فقط من البنوك ضخت في السوق على فرص عمل، ضخت على دخل أسر، ضخت في تحسين واقع معيشي، ضخت في استثمار حقيقي، ضخت في تقليل بطالة، ضخت في الحد من الفقر، ضخت في تنمية حقيقية؟ الأرقام وحدها والله لا تكفي للحكم على قوة الاقتصاد، لأن المؤشر الحقيقي هو حياة الناس اليومية. ما حدا يطلع يقول لي انه تحسن مستوى الاستثمار وانا شايف الناس هي لانه اذا تحركت القروض وتحركت معها الاستثمارات بتحرك معها الانتاج بتحرك معها فرص العمل، هذا امر ايجابي. بقولك والله يا عمي نسبة القروض مرتفعة لكنها تنعكس على التنمية والاستثمار وفرص العمل والحد من الفقر و و و و و و أما إذا أصبحت القروض فقط وسيلة لتغطية نفقات الحياة فقط، هون لازم كل يتوقف ويسأل ليش أصبح الاقتراض خيار أساسي عند كثير من الناس. واليوم أمام كل هاي الأرقام اللي قلت لكم إياها، وكل هذه الأرقام أرقام موثوقة، بيبقى السؤال مفتوح للجميع وأنتوا جاوبوني عليه. هل ارتفاع القروض مؤشر على اقتصاد يتحرك أم على مواطن يحاول فقط أن يواكب أعباء الحياة؟ الاقتصاد هاي 6 مليار اللي اقترضتها الأفراد والشركات، ما بدي أدخل من ناحية دينية أبدا، أنا بدي أسألكم بالسؤال، 6 مليار اللي بخذوها اقتراض تنعكس على السوق ولا بس يا الله أخلص أقضي آخر الشهر؟ اليوم السؤال الأهم اقتصاديا وماليا، هل يجب أن نحتفل بارتفاع التمويل أم نقلق من ازدياد الحاجة إليه؟ ودائما الله المستعان. أحمد صباح الخير يا أحمد.
1: صباح الورد، كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي، هلا يا أحمد،
1: كيف أمورك؟
0: الله يحفظك.
1: بحكي معك طباخ السم سيدي.
0: طب
1: خبير مصرفي ابو راشد، كيف امورك؟
0: يا هلا، انت خبير مصرفي، يا هلا يا هلا ابو راشد.
1: الله يسعدك، كيف امورك
0: سيدي؟ الله يحييك ويبارك فيك.
1: سيدي بدي اتطرق انا وياك لثلاث مواضيع.
0: تفضل.
1: اول موضوع القروض. القروض اليوم في البنوك بنصنفها لثلاث انواع. اليوم القروض في عندك شخصيه وفي سكنيه وفي قروض السيارات. عدا عن بطاقات الائتمانيه هي السم الاكبر.
0: انت قاعد بتحكي للافراد، انت قاعد تحكي للافراد صح؟
1: كله ريتيل اليوم، احنا باختصاص الريتيل.
0: أوكي.
1: اللي هو قروض الافراد.
0: ماشي.
1: صحيح؟
0: ماشي.
1: اوكي سيدي الكريم، بالنسبه لقروض الافراد الشخصيه اليوم هو بيبدا بقرار
0: صحيح
1: عند الفرد. فهو اليوم قرر بناء على حاجه، بناء على مشروع، بناء على عمار، بناء على زواج. هو اليوم بده فلوس.
0: ماشي.
1: فبتوجه للخيارات المطروحة أمامه، عنده 4 بنوك إسلامية ونحكي 11 بنك تجاري.
0: ماشي.
1: هلأ بده يلف عليهم جميعاً.

0: طيب
1: بده يشوف والله راعي البنك الفلاني راعي البنك العلكاني هذا حكى لي والله انا بعطيك هالقد بقسط هالقد هذا حك لف. هلا اليوم اللي اللي اللي هو ما بيعرفه انه اذا تعامل مع بنك تجاري، بنك التجاري اليوم عنده هامش ربح.
0: طيب
1: هذا الهامش حتى لو كان عامل البنك أفر، يعني اليوم البنوك كلها عمالها بتعمل أفرات.
0: ابو راشد انا معك بس انا سؤالي اليوم اذا سمحت لي وبدي اياك تجاوبه، قيمه هاي كل القروض اللي بناخذها سواء اشخاص ولا شركات من عكسي على السوق؟ بس سؤال.
1: هاي انا بدي اجاوبك، كنت في نهايه الموضوع بمثال واقعي يعني عملي.
0: تفضل.
1: وبسيط، بس اليوم الفكره اللي بدي احكي لك اياها ايش اللي بصير مع الناس اللي بيخليها يتأزم الموضوع عندها. فهي اليوم اخذت من بنك تجاري اللي هو نحكي المتناقص،
0: ماشي،
1: حسب له، قال له قسطك 200 ممتاز، قال له ربحك 8000 رائع.
0: طيب
1: اخذ القرض، هذا القرض اليوم هي عرض مؤقت، يعني هذا مدته 3 اشهر فقط.
0: لا انا معك انا إيه؟ معك انا معك، بس انا اللي بسألك اياه اليوم 6 مليارات ماخذين احنا قروض من عكسي على الاقتصاد.
1: سيدي
0: شايف البطاله خفت.
1: سيدي عامر رجوب اليوم دخل عقريه سكانها بسيطين عايشين مع 10 مليون دخل على القريه، قعد في القريه 5 سنوات بمول، بعد 5 سنوات اطلعنا على القريه لقينا فيها بيوت حجر، محلات مذكرة تطلع المحلات للبنك، الأراضي تبعتهم كانت إلهم صارت للبنك، الدور للبنك، وبعدهم عندهم سيارات كانوا زمان مسلكين حالهم مواصلات وأمورهم ميسرة، بس تيجي تطلع اليوم عطاهم فلوس وأخذ أراضيهم وأخذ دورهم
0: وصلت.
1: وأخذ محلاتهم وسياراتهم.
0: وصلت يا أبو راشد، وصلت يا أبو راشد،
1: عطاهم إياه أخذهم.
0: وصلت. الله يسعد صباحك. ماشي يا أبو راشد. أم محمد صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: هلا يا محمد، تفضلي.
2: أنا واحدة تدمرت من وراء القروض.
0: ليش؟
2: بس من قهري أنا رنيت عليك فجأة هيك وأنا جاي على الدوام.
0: قولي.
2: حسيت لقيت برنامجك.
0: ليش؟
2: أنا حاليا راتبي وصل تقريبا 850 دينار، ما بستلم منه ولا قرش. أنا أرملة أم لطفلين أيتام. أنا بصرف عليهم، أبوهم ما إله راتب، كان سايق ومش مشترك ضمان.
0: طيب.
2: كان علي قروض بالبنك، طبعا كنت ماخذ، أنا درست أحسابي، كان ساعتي 50 دينار كنت أخذ لدراستي وأخذت بعدين لسيارتي، أخذت هلما جرى يعني كله.
0: طب أنا بدي أسألك سؤال يا محمد.
2: متلاحق.
0: أم محمد سؤال واحد.
2: لزوجي، وأخذت آخر فترة عشان أعمل مشروع وانتصب علي البنك، بنك سيد من الناس بيحكي انه اسلامي هذا. 12800 زاد عليهم 10000، بدي اسدهم 22000، صارين خصمني مني 184 دينار. والقسط الاول، القرض الاول، انا لما نقلت على هذا البنك على اساس انه اسلامي فائدته 5%.
0: طيب
2: كان المبلغ 19000، راح اسد 29000 برضو 10000 قيمه الفائده.
0: طب محمد بدي اسالك سؤال واحد. انت لما رحت اخذت القروض اخذتيهن لحاجه
2: طبعا
0: تسكري
2: طبعاً
0: فيها حاجاتك،
2: ما ترفهت فيهن
0: لضروره
2: لدراستي للسياره، بعدين كنت بدي اساعد زوجي بدي يعمل مشروع برضو ما عمل مشروع، صرفهم وهو قاعد وهلما جرى يعني كله. أول شيء كنت بالبنك ربوي، كانت جدولي طبعا وفوائد بتعد، الربوي لما تنقل لبنك ثاني بيشيلوا الفائدة، أما الإسلامي أنا هذا مش عارف أخلص منه البنك، لأنه
0: طيب
2: إذا بدي أنقل على بنك ثاني لازم أدفع قيمة القرض مع الفائدة.
0: ماشي يا محمد. بلعب محمد رسالة. شوف محمد، شوف علاء، صباح الخير يا علاء.
3: الله يسعد صباحك يا باشا.
0: هلا يا اخوي، تفضل يا علاء.
3: كيف امورك؟
0: يسلمك بارك
3: فيك. سيدي انا الحمد لله رب العالمين مش ماخذ قروض، ممكن ربنا سبحانه وتعالى سهلها معي
0: الحمد لله.
3: انا خلينا نحكي ما بتنطبق علي شروط القروض، كوني لا مشترك ضمان ولا شيء.
0: طيب كويس،
3: تمام. انا بدي احكي لاخواني الشباب نصيحه اعطاني اياها واحد الله يجزاه الخير ومشيت عليها والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
3: قبل اكثر من 10 سنوات كان معي مبلغ من 800 ل 1000 دينار فقط لا غير، رحت بدي ادفعهم دفع للسياره واكمل الباقي اقساط.
0: ماشي.
3: في رجال كبير مقدر شرواك بالخير
0: ولا تهون
3: قال لي يا ابني انت ليش بدك السياره هاي، بدك تتمزق من وراها؟ قلت له لا انا صنايعي. قال لي ما تلزمك. بقول له كيف؟ قال لي انت متغلب انه لازمك سياره حديثه؟ قلت له لا. قال لي اطلع دور على سياره قد مصاريك ومش مضطر تفوت بالحرام
0: وسلك فيها.
3: بقول لك هذا الحكي اللي صار معي.
0: طيب علاء خليني اسالك سؤال.
3: اتفضل.
0: طيب اليوم في عندنا نسب اختراض كبيره جدا، كويس، بالمليارات. عادة بقول لك لما تزيد نسبة الاقتراض بأي بلد هذا بنعكس على اقتصاده، بنعكس على شو؟ على الاقتصاد، على فرص العمل، على كل هاي النقاط. هل أنت اليوم كصنايعي، وأنا بهمني هذا الموضوع ماشي، ترى بأنه نسبة الاقتراض منعكسي على السوق، على الاقتصاد بالأردن؟
3: نعم صحيح. نعم صحيح.
0: ولا الاقتراض الناس بتغطي فقط احتياجاتها؟ تفضل.
3: احنا كصنايعية سيدي أعطيك من الآخر، أوقات لما القروض تعمل أوفرات زي ما تفضل الأخ الكريم قبل شوي بزيد نسبة البناء، خلينا نحكي لو بنسبة بسيطة تمام، وبتشتغل البلد. بينما أوقات لما يحطوا شروط معقدة شوي للبنوك بتصير حالة ركود بين الصناعية ككل. وأنا أخوان الصناعية ممكن يشهد بهذا الحكي.
0: قديش نسبة الصناعية اللي بيعتمدوا على القروض بالله؟
3: هسه
0: تقريبا من اصحابك، من اصحابك، من خمس اصحاب لك
3: من اصدقائي انا فيش واحد مشترك ضمان تقريبا الا عليه قرض.
0: الله اكبر. الله يسعد صباحك يا علاء. يا علاء عامر، صباح الخير يا عامر.
4: صباح الخير اخ عامر.
0: هلا يا اخوي. هلا والله، تفضل.
4: حالك يا سيدي، شو اخبارك؟
0: ربي يسلمك ويبارك فيك.
4: عامر حسين صباحي معاك من اربد.
0: ونعم
4: منا ومنك يا اخوي عامر. انا عندي ملاحظتين، واحده يعني بتهمني كثير وواحده بطلت تهمني. والله اللي شاريان بحاول اتواصل.
0: طيب طيب
4: انا خليني بشغل.
0: طيب اعطينا اللي بتهمك. اللي بتهمك؟
4: اللي بتهمني يا اخ عامر، ابوي عمره 69 سنه.
0: ابوك
4: زلمه بغسل كلى.
0: الله يشافيه ويعافيه.
4: الله يسلمك يا رب. احنا انا بيتي انت عارف منطقه اربد، ومتاكد لانك ابن اربد. انا بيتي عند مجمع مال الجديد.
0: ماشي.
4: حطوا أبوي يغسل مستشفى ربيع الإسلامي، قلنا ولا الضالين آمين، قريب علينا.
0: ماشي.
4: يعني منروح عليه.
0: طيب.
4: متفاجئ امبارح أبوي له موعد وإنه حاطينه مستشفى القواسمي. طب في مستشفى ربيع التخصص بعيد عن بيتي أقل من كيلو. أقل من كيلو.
0: طب وين هذا موضوع؟ عند مين؟ عند الوزارة؟
4: عند دائرة التأمين الصحي.
0: ابشر خلاص.
4: راح أخوي امبارح اليوم.
0: خلاص توكل على الله. خلاص ما خاطرك ما بيكون غير طيب. اعطيني الملاحظة البطلة تهمك. وين راح؟ اعطوني يا زلمة.
4: يرضى علي الملاحظة غير بتهمني بالنسبة بخصوص التصريح الأمني لسايق التاكسي الأصفر. أنا سايق تاكسي أصفر.
0: التصريح الأمني خليني أرتب، قلت لكم راح أعملكم إن شاء الله حلقة عن هذا الموضوع.
4: لا أنا بس نقطتي إنه التطبيقات الأوبر وكريم والتاكسي، التطبيقات المرخصة مو النقل العام صار زي زيه. ليش ما عنده شغلة التصريح الأمني؟
0: طيب ماشي صار. بالله محمد رشاد،
4: بما إنك أنت عملت النقل العام سويه معي.
0: طيب محمد رشاد بالله يخذ عامر صمادي صادق، يعني تحتي المستشفى بجنب خليه يعمل فيها. معنا اسمح لي أن أرحب بضيفي، صباح الخير لمدير جمعية البنوك ماهر المحروق. صباح الخير يا سيدي. أستاذ ماهر صباح الخير. تأكدوا يا شباب. يا عمر معي ايضا مدير جمعيه البنوك استاذ ماهر المحروق مجددا. صباح الخير.
5: صباح الخير اخي عامر ولكل المستمعين.
0: طمنا عنك، شو الاخبار؟
5: الله يسعدك سيدي. حياك الله
0: سيدي. شو هي الاسباب الاولى والابرز لرفض التمويلات للافراد من قبل البنوك؟ يعني انا بداجي عليك على البنك بدي اقول لك بدي اقدم لقرض، في اشتراطات محدده، انت بتعمل تشيك محدد، اما بتقول لي بيطلع لك او ما بيطلع لك.
5: يعني هو بالعادة حسب طبيعة المقترض، سواء كان فرد أو شركة، بس أنا خليني بعرف إنه الخبر بركز على قروض الأفراد.
0: صحيح.
5: بشكل رئيسي خليني أحكي على
0: الأفراد،
5: الأسباب اللي بتم النظر إلها أو المؤشرات اللي بتم النظر إلها من قبل أي بنك على قدرة أي فرد على السداد.
0: نعم.
5: إحنا بنعرف زي ما أشرنا في مرات كثير يا أخي عامر إنه القرض أو التمويل اللي بتم من البنك هو يعني بيتم منحه وفقا لأسس مالية وأسس تجارية، لأنه هذا البنك مؤسسة مالية بتوظف أموال وبتدير ودائع لمواطنين، وهي مسؤولة عن إدارة هذه الأموال بأعلى درجات الأمان. فأول شيء بيتأكد منه البنك اللي هو يعني وجود مصدر دخل وقدرة على السداد لدى المقترض، هذا بشكل رئيسي وأساسي جدا، أن يكون مصدر الدخل والسداد لا يزيد تقريبا عن حوالي 40-43% من إجمالي دخله. يعني ما يكون فيه على الشخص ديون اللي هو بسموه عبء الدين بمصطلح البنوك، إنه ما يكون عبء الديون مجتمعة على المقترض، يعني سواء كان ماخذ قرض منك أو مني أو من أي أو من بنك مثلا، يعني مجموع الديون المترتبة عليه ما بتشكل أكثر من 43، يمكن تجاوزا للناس اللي دخله عالي يمكن يوصل 45%، حتى ما يكون الشخص تحت ضغط انه دائما هو دخله عماله بيسدد. فلا، لما بيوصل عبء الدين عندك سقف معين البنك بيرفض هذا الطلب، بالاضافه طبعا للشروط الاخرى المعتاده، انه الشخص مليء ائتمانيا، ما فيش عنده مشاكل، ما فيش عنده سوابق في انه اصدار مثلا شيكات بدون رصيد، عدم الالتزام بالتسديدات، لم يسبق انه تعثر في قرض. فهذه الامور كلها مؤشرات عامه كل البنوك.
0: صحيح، بس في بنوك بتاخذ مصدر دخل ثاني مجرد ورقه وبدون ما يكون مشترك ضمان فيها، مزبوط؟
5: لا، هو بالعادي يعني ورق، انه البنوك تاخذ ورقه هيك، ما فيش لها مصدر وما فيش اثبات انه عنده دخل رسمي وراتب محول، لانه بنشوف القروض الشخصيه بجوز ناس كثير بيسمع عباره انه بدي شهاده تحويل راتب من مصدر الدخل. يعني حتى وان كنت بتشتغل في اي مكان بدك تضمن انه راتبك بده يتحول على هذا البنك.
0: طيب،
5: فاللي اخذت منه القرض، فاول راتبك ما بيتحول بصير عمليه الاقتطاع مباشره من هناك، وبصيروا يشوفوا يعني شو في عليك اقتطاعات اخرى.
0: طيب، كيف تقرا جمعيه البنوك نسب رفض القروض من قبل البنوك للافراد، خصوصا بانه ارتفاع طلبات القروض الجديده ارتفعت 14.6% خلال الاشهر الخمس الاولى من العام؟
5: نعم، يعني شوف احنا انا بشكل عام الاخ عامر والمستمعين الكرام، الرقم بجوز يعني اتداولته بعض المواقع
0: 65,000.
5: بحييك انك قرات الرقم مع الارقام الاخرى، ما قراتش رقم انه تم رفض 55,000 طلب قرض.
0: لا، قرانا كل الارقام كما جاءت. قديش نسبها؟
5: ما شاء الله عليك،
0: الله يبارك فيك.
5: يعني يعني فالقراءة كانت شاملة، وبجوز انا من الاخوان في الاعداد كان واضح انه التحضير جيد، لانه صحيح. يعني وفرتوا علي انا اني ارجع اقول انه
0: لا أبدا.
5: عدد الطلبات زاد بالخمس شهور الاولى الحاليه، مع انه زياده طفيفه، يعني من 170,000 ل 182,000 تقريبا. قيمه الطلبات زادت من 5.2 مليار اول خمس شهور السنه الماضيه مع الخمس شهور الحاليه اللي بحدود 6.7 مليار، عفوا، من 5.9 ل 6.72 مليار دينار زادت الطلبات. عدد الطلبات المقبوله زاد من 5.2 مليار ل 6.2 مليار، ونسبة القبول زادت، لأنه يعني نسبة القبول بشكل عام من طلبات الـ 2026 احنا بنحكي 6.2 مليار تقريبا، بحدود 93% من الطلبات اللي قدمت تم قبولها، مقارنة مع السنة الماضية تقريبا بحدود 88% من الطلبات اللي قدمت تم
0: قبولها. صحيح،
5: ولكن ملاحظتك صحيحة وفي مكانها، انه الـ عدد الطلبات اللي تم رفضها السنة 55,000 طلب في أول خمس شهور، مقارنة مع 42,000 طلب، في حين أنه القيمة كانت أقل بحدود 180,000 تقريبا أو 120,000 عفوا.
0: هذا لا يعني بأنه البنوك أصبحت أكثر تشدد بقبل؟
5: لا، على الإطلاق، لأنه إحنا بنشوف اليوم أنه بجوز الطلبات، يعني متوسط قيمة القروض قل اللي صار عليها الرفض، اللي هي قروض صغيرة.
0: نعم.
5: يمكن يكون مؤشرات إلها علاقة بأنه هذه يعني التزامات يعني إضافية ما كانتش مبررة، لأنه أحيانا بيجيك ناس كثير على البنك بطلب قرض وهو بده الفلوس، وأنا بقدر هذه الحاجة، بس نتيجة لظرف معين البنك بسهولة ممكن بعرف أنه هذا الشخص ما راح يكون قادر على الالتزام.
0: طب دكتور، أنا اللي بعرفه نسب الاقتراض الكبير تعني نشاط السوق الاقتصادي، إحنا مش شايفين في نشاط سوق اقتصادي بالمقابل. أنت تتحدث عن الأفراد، أتحدث عن شركات،
5: بس برضو أنت تخيل العكس تماما، أو الجانب الآخر من العبارة اللي تفضلت فيها، لو ما كانش هذا التمويل موجود للأفراد، لأنه اليوم إحنا بنطلع على تمويلات الأفراد هاي لمين بتروح. الأفراد بالعادة بيقترض إما لسكن وإما للسيارة، وإما بيقترض لأغراض استهلاكية على سبيل المثال، خلينا نحصرهم بهاي الثلاث شغلات الرئيسية.
0: صحيح.
5: كلهم بدون استثناء وإذا بنطلع على السكن وبنطلع على اللي صدر عن أمانة عمان بس من أسبوع نسب الرخص والرخص الإنشاءات وعمليات إدارة الأراضي عمليات المعاملات البيع على الشقق السكنية كلها المؤشرات زادوا حدود 14% يعني حسب أداء إدارة الأراضي الأسبوع الماضي بتحكي في أول 4 شهور تقريبا أو 5 شهور يعني كمان لنفس الفترة. هلأ النشاط الاقتصادي موجود ولكن يمكن مش قاعدين بنلمسه على مستوى كل فرد فينا يعني لأنه إحنا بنحكي على نمو اقتصادي قريب من 3% وبعرف إنه النمو متواضع في الربع الأول بس برضو في نمو اقتصادي في حركة ولكنها قد لا تصل إلى المستوى الذي يمكن أن يشعر به كل مواطن يعني معدل خلينا نسميه معدل
0: يا دكتور يعني لما تروح تشوف على الأرقام اللي مقترضينها الأردنيين من البنوك على وجه الخصوص خلينا أقول لك لأنه والله ما بعرف قديش قيمة الأموال المقترضينها الأردنيين من بعض شركات التمويل للأمانة أو من شركات التمويل كلها ما بعرف قديش قيمة الأموال المقترضينها الأردنيين من صندوق
5: والله
0: الحاج.
5: هاي المعلومة مش عندي
0: أنا معك أنا بسألك فقط لأنه اليوم ممكن أتحدث عن البنوك أنا عندي 6 مليار نسبة الاقتراض سؤالي دائما بسأله وهيك بقرأ بعلم الاجتماع على أقل تقدير إنه كلما زادت نسبة الاقتراض زاد النشاط الاقتصادي إحنا بالأردن مش شايفين إنه زايد نشاط الاقتصادي
5: لا هو إحنا كمان ألا إذا بتطلع أخي عامر أنا قلت لك ما راح تشوف النشاط الاقتصادي بستة مليار أنت بتحكي على اقتصاد حجمه تقريبا يعني بنحكي على حوالي 40 مليار فستة مليار يعني رقم نسبيا في أول 5 شهور لسه رقم مبدئي بنحكي على نمو اقتصادي يعني أقول لك خلينا نرجع نتطلع بالعكس إحنا بنحكي الربع الأول وكلنا بننبسط إنه قد أنجزنا وأنجزت الأردن نمو اقتصادي في مثل هذه الظروف 3% هاي 3% من وين تجي أول مكون لهذه 3% هو الطلب الكلي
0: صحيح.
5: اللي هو المكون الرئيسي اللي هو الطلب المحلي الكلي جوا البلد والعامل الثاني اللي هو الاستثمار والعامل الثالث هو الإنفاق الحكومي والعامل الرابع هو الصادرات او الوارد الصادرات ناقص
0: صحيح.
5: الواردات احنا في عندنا عجز في الميزان التجاري فهذا الجزء سالب الانفاق الحكومي شفنا فيه انشاط وانفاق للحكومه على بعض المشاريع الراسماليه الاستثمار في الربع الاول بجزء بسبب ظروف الحرب النشاط كان محدود مقارنه مع انه في ارقام جيده لا باس بها ولكن ليست بالمستوى المطلوب فبنشوف 3% اجت من هذا الكومبوننت فانت تخيل انه لو ما فيش هذا النشاط الاستهلاكي المحلي الكلي شو كان ممكن يكون الوضع في معادله النمو الاقتصادي اللي انا حكيت عنها بهذه البساطه فهذا مكون مهم واساسي ورئيسي في احداث النمو اللي صار في الربع الاول انا مستهين فيه
0: شكرا جزيلا
5: يعني حسب في دراسه اخي عامر بس للعلم
0: تفضل
5: بتقول ودراسه عملناها احنا وبعدين بعدها بسنه عملها منتدى الاستراتيجيات الاردني وتوافقت تقريبا على نفس الارقام بفرق بسيط جدا بتقول كل 10% زيادة في التسهيلات الائتمانية في الأردن في السوق الأردني بتساوي نمو تقريبا يعني بتساوي نمو 2.7% إحنا قلنا منتدى الاستراتيجيات قال لا كل 10% بتساوي نمو 2.4 هلا بتعرف تختلف الأرقام
0: مش مشكلة اثنين
5: ولكن مش, مش مش بعيدة مش بعيدة فبالتالي اللي تفضلت فيه صحيح 100% إنه في حركة تسهيلات معناته في نشاط اقتصادي وهذا سليم 100%
0: شكرا جزيلا الدكتور ماهر المحروق مدير جمعية البنوك شكرا جزيلا لك شكرا معي خبير الاقتصادي أيضا زياد زوانة أسعد الله صباحك
6: صباح الخير أخي عامر ولضيفك الكريم ولجميع الأخوة المستمعين
0: الله يسعد صباحك ماذا يعني أن الأردني يقترض أتحدث عن أفراد
6: الأردني يقترض بسبب اختلالات في قطاعات أساسية يا عامر
0: أها جميل
6: اختلالات أساسية في سياسات معالجتها من قبل الحكومات هذه القطاعات هي قطاعات فيها اختلالات في السكن في النقل في التعليم في الصحة وفي سوق العمل نتيجة هذه الاختلالات نتيجة هذه السياسات الأردن يقترض
0: يعني هي نتائج يعني هي نتائج سياسات حكومية خاطئة
6: 100%
0: أعطينا مثال
6: ارجع لتفصيل الرقم اللي طلع من أيام واللي هو أن ديون الأردنيين من البنوك وهنا أريد أن أشدد من البنوك
0: طبعا لأنه في عندك أنت التمويل هذاك لحاله هذا الشركات
6: بالضبط.
0: التمويل
6: لأن هناك قروض على الأردنيين من مصادر أخرى سواء من شركات التمويل أو من مصادر اجتماعية
0: صحيح
6: بمعنى أنت مقترض من صديقك من أمك من أبوك من أخوك وبالتالي هذا الرقم اللي هو حوالي 13 مليار و 950 مليون دينار هو فقط من البنوك، 41% منهم بيروحوا للسكن. يا
0: احنا الاردنيين مقترضين ب 13 مليار 950 مليون
6: بالضبط، 41% منهم بيروح للسكن،
0: 41% بنشتري فيها دور، ماشي،
6: يعني بحدود 5 مليار و 700 مليون.
0: اها
6: 14% منهم بيروحوا للسيارات، بمعنى اخر بحدود 55-56% من المبلغ الاجمالي هذا رايح لقطاع السيارات وقطاع السكن.
0: صحيح.
6: هلا لو تخيل انت عندك، لو عندك قطاع نقل عام، المواطن ليش يقترض منشان يشتري سيارة هبيانة عايفة حالها بيشتريها؟ انا اتكلم عن المواطن الاردني.
0: لا لا لا والله والله حديثك انه اقتصادي اجتماعي مبسط، كمل بالعكس.
6: الله يخليك،
0: تفضل.
6: تسلم يا عادل.
0: نقل انه لو انا
6: الأردن لو كان في نظام نقل عام، الاردني ليش يشتري سيارة تاك ب 3500 دينار ويتحمل عبء قرضها ومصاريفها وزيتها وبنزينها وصيانتها وترخيصها وتأمينها ومخالفاتها؟
0: صحيح.
6: لكنه لعدم وجود ولإهمال قطاع النقل العام على مدى 100 سنة الأردني صار بده يشتري سيارة. هذا واحد.
0: جميل.
6: لما بنقول 41% من المبلغ سكن. هذا رايح للسكن. السكن مليان، لكن السكن يا عامر هذا مش للمواطن الأردني المتوسط، هذا السكن اللي بيقدمه القطاع الخاص تاريخيا لكريمة المجتمع. شقق طابقية، شقق بتشطيبات عالية المستوى جدا، لا يطلبها المواطن الأردني ولا يستطيع أن يدفع ثمنها، وبالتالي القطاع الخاص مش عم بيوفر للمواطن الأردني السكن المطلوب الذي يستطيع أن يتحمل كلفه. وأنا بدي أضرب أمثلة عالمية يا ما.
0: تفضل تفضل تفضل تفضل.
6: إحنا من شهور طبعاً العالم يتحدث إنه زهران ممداني فاز برئاسة بلدية نيويورك.
0: صحيح.
6: بلدية نيويورك هي من أكبر المدن الأمريكية، عدد سكانها بحدود 9 مليون بني آدم. شو البرنامج اللي فاز عليه؟
0: الخدمات.
6: البرنامج اللي فاز عليه أولاً تخفيض تكاليف السكن في نيويورك، دعم النقل المجاني، الرعاية الصحية العامة للأطفال، تجميد الإيجارات. أنا ما بحكي عن الأردن،
0: عن نيويورك.
6: عن نيويورك.
0: أيوة.
6: توسيع السكن الميسور، نحن تاريخيا، وأنا أتكلم عن جيلي يا عامر، تاريخيا الأردن عمل مشروع سكن اللي هو مشروع
0: سكن كبير
6: حسين.
0: عمل
6: الأردن
0: صح.
6: تاريخيا مشروع سكن مدينة أبو نصير. تاريخيا كان في عنا مؤسسة الإسكان تتولى إنشاء السكن الميسور للموظف الحكومي، للموظف الحكومي من مرتبة وكيل وزارة وإنزل. لكن هذا توقف، وبالتالي المواطن ما عاد بيقدر يروح يشتري شقة يقدمها له القطاع الخاص ثمنها 80,000 دينار. ومن هنا أدعو أنا بشكل غير مباشر،
0: غير الضريبة يا أستاذ.
6: طبعا إحنا موضوع الضرائب، لأنه لما أنا أتكلم، لما تحكيت عن موضوع السيارات يا عامر، حكيت عن موضوع السيارات لأنه مصروف السيارات المحروقات جزء أساسي منها ارتفاع كلف المحروقات واللي بدفعها.
0: صحيح.
6: اللي عم بيسوق سيارته صباحا ومساء ورايح جاي. كلفة النقل على الأسرة الأردنية، على ميزانية الأسرة الأردنية تصل إلى 15% من دخلها، وللشباب تصل إلى 24% يا عامر، لأنهم الشباب بدهم يطلعوا ويروحوا ويجوا ويروحوا ويجوا. وبالتالي هذه القطاعات نتيجة الاختلالات اللي حاصل فيها على مدى سنوات طويلة أدت إلى مثل هذا الرقم وتحمل هذه الكلف اللي بتحملها المواطن الأردني. الشقة اللي بيشتريها المواطن الأردني ويدفع ثمنها 40,000 دينار، طبعا بين قوسين هذا يا عامر إن وجدت،
0: إن 40 صحيح صحيح،
6: بيدفع ثمنها لما بيقترض من البنك بيدفع ثمنها 80,000 دينار. هل تتخيل مدى العبء اللي واقع المواطن الأردني عليه؟ ولذلك أنت لما بتسألني ليه الأردني بيقترض، الأردني بيقترض نتيجة هذه الاختلالات. التعليم، ارجع للتعليم وشوف كلف التعليم على المواطن الأردني سواء في الجامعات الخاصة أو في الجامعات الحكومية
0: أو التوجيه لحاله. صار هذا جديد، هاي طبقة جديدة طلعت لنا بالتعليم.
6: وبالتالي أنا أتكلم عن قطاعات السكن والنقل والتعليم والصحة والعمل. أخي عامر، هاي قطاعات أساسية في استقرار أي دولة. إذا صار فيها اختلال هذه القطاعات، الاستقرار في هذه الدولة يصير يتململ. وحتى أكون أنا موضوعي جدا، ديون الأسرة، ديون الأفراد في العالم تزايدت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وصلت 65 تريليون دولار
0: بالعالم.
6: بالعالم ديون الأفراد.
0: نعم.
6: أمريكا لحالها الأفراد الأمريكيين مقترضين 21 مليار، الصينيين لحالهم 12 تريليون. 21 تريليون للأمريكان
0: و12،
6: الصينيين 12 تريليون. على إيش ليه بيقترضوا هدول يا عامر، الأمريكي أو الصيني؟
0: ليه شو سبب اقتراضهم؟
6: بيقترضوا بيشتروا مساكن، بيشتروا سيارات. وهنا أتكلم عن العالم وعن الصين وعن أمريكا، لا أتكلم عن الأردن. وبالتالي إحنا لسنا بحالة نشاز، لكننا تختلف الأسباب من البلد كما قلت عندنا هي عملية اختلال هذه السياسات.
0: ما هو كمان في عنا نقطة مهمة جزيان، اللي هو كمان دخل الفرد في أمريكا يختلف عن دخل الفرد في الأردن. فبالتالي أنا لما أروح أقترض سيارة ممكن تكون قرض السيارة هناك بيمثل 10% من دخلي، مش 45% من دخلي. هناك تشترى السيارة من الممكن يعني إله رفاهية، هون إحنا بنشتري السيارة عشان نحطها بتطبيق ونشتغل عليها.
6: أنا علشان هيك قلت لك الاختلال هو اللي دفع المواطن الأردني يشتري السيارة ويتحمل تكاليفها. الاختلال في السوق السكن هو اللي دفع الأردني إنه ياخد قروض حتى يبني سكن ويدفع ضعف ثمن ما اشتراه. هو اللي دفع المواطن الأردني إنه نتيجة ارتفاع كلف السيارة إنه في لحظة من اللحظات ممكن البنك ياخد السيارة، وبالتالي المواطن الأردني يقع تحت مسؤولية هائلة. وبالتالي هذه الاختلالات هي اختلال. طبعا في أسباب أخرى.
0: صحيح.
6: الأسباب الأخرى هي ضعف الدخل، سلة المستهلك اختلفت،
0: الإدارة المالية ممكن،
6: الإدارة المالية في الأسرة إحنا في ضغوط اجتماعية. صحيح. عنا أنت العفو يا عامر، لما مرتك بدها تروح تزور أختها بتقول لك أنا ما بديش أروح ويدي فاضي.
0: صحيح.
6: خلنا أخذ لها الشوكولاتة بعشرين ليرة.
0: صحيح.
6: طب العشرين ليرة اليوم وبكرة وبعد بكرة لخالتها ولعمتها ومرتي بدها تروح
0: غير الأعراس وغير المناسبات الاجتماعية وما إلى ذلك. أستاذي أنا
6: كل هذه الضغوط.
0: نعم. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، يعني وهذه مداخلة، يعني هي الرجل لم يتحدث إنه هو جاي عبالي أتحدث، لا تحدث برقم وقل لك عمدة نيويورك أبو ندهتين نيويورك قل لك شو برنامجه الانتخابي اللي على أساسه نجح، شو بده يعمل لهم. قال لك التشوهات في بعض القرارات السياسية بالأردن هي سبب زيادة المدينية اللي ما بتنعكس على المجتمع أو على الاقتصاد. قال لك لو في نقل محترم ليش أدين أقترض عشان أشتري سيارة، لو في سكن ميسور ليش أقترض عشان أروح أشتري سكن، أدفع الفوقية والتحتية على هاي النقاط كلها. فكلام بالأرقام يعني إمدوزن. كان معي أستاذ علم الاجتماع الدكتور إسماعيل الزيود. دكتور أسعد الله صباحك.
7: صباح الخير استاذ عامر، يسعد صباحك
0: وصباحك. اجتماعيا هل يقترض الاردن للرفاهيه ولا قحمتنا كبير احنا بالاردن؟ ها
7: والله يا سيدي، هو يعني عمليا هو الاقتراض يعني امر مش جديد بظن حتى على كل المجتمعات الانسانيه كما تعلم.
0: انا معك بس انا بدي الاردن.
7: نعم. يعني بدك الاردن اليوم يعني بدخول مباشر على هذا الموضوع، بدي أقول إنه اليوم التغير الذي طرأ على شكل الأسرة الأردنية أخي عامر كما تعلم، من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النواة إلى انتقال إلى الهجرة الداخلية الموجودة في المحافظات نتيجة لعدم يعني التوزيع التوزيع التنمية بشكل يعني خلينا أقول مناسب. يعني هل هذا كله يتوب بلش كأنه يعطي الأفراد نوع من الاستقلالية أو الشباب، وبالتالي يعني بلغتنا أنه كل واحد بده يواجه، كل واحد بده يحاول يحل يعني عقده توبيده وايضا يعني مسؤولياته بده يتولاها. ومن هنا بدات بعتقد انه الشباب اليوم بداوا يعني يلجؤوا بشكل كبير جدا الى مساله الاختلاط. نعم.
0: طيب زمان المفهوم المجتمعي للمقترض بالاردن يعني الواحد ما كان يقول للناس انه والله علي دين او نعم. يعني اليوم لا، اليوم بتشوف واسطات عشان تاخذ قرض.
7: يعني صحيح. نعم. طبعا ما هو كمان يعني احنا قلنا انه جزء سابق كانت الفكره بشكل الاسره وطبيعه التكافل الاجتماعي اللي كان موجود.
0: صحيح.
7: وكان الاب كان يسهم، الاخ الكبير، الاخوان، يعني النوع وشكل الاسره والتغير الاجتماعي الذي طرا، وايضا نمط الاستهلاك الجديد اللي احنا بنشاهده اليوم، يعني خلاك ايضا تتصرف بشكل يعني علني وما عندك مشكله انه تقترض. على ذلك استاذ عامر،
0: نعم.
7: احنا هذا ليس سر يذاع بانه كمان احنا نعلم بأن هناك يعني تضخم عالي، وهذا بجوز نتركه لأسادة الاقتصاد بيحكوا فيه أكثر. أيضا أنت بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل داخل الأسرة، نتيجة أيضا في زيادة مشكلتي الفقر والبطالة، وهذا أمر يعني
0: طيب ماشي يا دكتور،
7: يعني لا يكاد يخفى على أحد، ولا إحنا هنقدر نخفيه، ولا بنقول إنه مثلا على مستوى الأردن، هو مستوى عربي ومستوى عالم اليوم، نتيجة الأزمات المالية المتلاحقة، نتيجة الكوارث، نتيجة الحروب.
0: ماشي.
7: ففي واقع اليوم اقتصاد اجتماعي احنا بنعيشه، بدنا نحاول يعني نتأقلم مع هذا الموضوع بصور مختلفة. طيب. الدولة بتقدم دور استاذ عامر.
0: دكتور انا معك دكتور، بس انا دائما لما اروح اعمل اي موضوع بحاول اروح على نظريات علم الاجتماع شو بتقول، لانه هاي النظريات هي موجودة اصلا حتى يعطيك تسهيل بالتفكير على اقل تقدير في اعداد حلقة او طرح اسئلة تشبه واقع الناس. مزبوط؟
7: صحيح.
0: طيب 100%. احدى نظريات علم الاجتماع بقول لك معناته الاقتراض الكبير يعني نشاط في الحركة الاقتصادية. انا بقول لك واحدة منهن، مش كلهن.
7: نعم. واحدة منهن. نعم نظريات العلم الاجتماع التانية. نعم.
0: طيب صحيح. طيب يا دكتور هاي بدي اسألك سؤال، طب هاي مش موجودة عندنا.
7: سيدي ما هو
0: احنا عشان نواكب عباء الحياة بس.
7: صحيح. ما هو مش كل شيء، مش كل النظريات استاذ عامر اذا حاولت ان انت تطبقها على الواقع تجدها
0: صحيح صحيح صحيح
7: انها تناسب الواقع. كثير من الكلام ومن النظريات لا يمكن هي يعني فيها نوع من الـ يعني في فراغ، في جاب كبير بين الواقع والهذا. على كل الاحوال يعني يعني فكره الاقتراض كمان جاءت، خليني اضع الموضوع في اطار صحيح، من مرات إقامة مشاريع صغيرة
0: ومتوسطة
7: ومتوسطة كما تعلم، وهي يعني هو ترند يعني بفترة من الفترات من 20 سنة الماضية لليوم، من يعني بلشت في الحكومات بالعالم، بلشت في حكومات، وبلش في القطاع الخاص أيضا والإنجيوز، فهو موجود. هلا الناس تلجأ للاقتراض، وإذا أنت بدك تتحدث وأنا بعرف شو يعني هدف الأستاذ عامر من البرنامج، إنه في تعثر، في ناس
0: عم صحيح صحيح
7: تروح على السجون. ليه؟ لأنه الناس بالفعل لجأت إلى الاقتراض، بدها تخلص أو تطلع من من من من عرق الزجاجة أو الدين نتيجة يعني الدخول، عدم كفاية الدخول. بس إنه أنت بتلجأ لمشروع ما في عندك دراسات جدوى سليمة، عرفت أخي عامر، ما في عندك متابعة من صحيح. الجهات المقرضة بدأت تعطيك هالقرض وأنت بدك
0: ودبر حالك دبر حالك.
7: نعم. بس كان الأجدع أنه هاي الجهات التي تقوم بالإقراض أنا تعمل دراسات جدوى لهذا المقترض، بدل
0: صحيح.
7: ما يكون قرض عبارة عن سيف مسلط.
0: صحيح
7: على
0: صحيح صحيح. وأنا بدي أكد كلمة
7: يعني هذه
0: صحيح. صحيح. صحيح. شكرا جزيلا للدكتور إسماعيل لزود أستاذ علم الاجتماع، شكرا لك يا دكتور على كل هذه الملاحظة وعلى هذا الحديث. وأنا فقط أخذ منه جملة بسيطة، أنه بقول لك أصبحت ترند الإقتراض، ماشي صحيح، وعلى هذا الأساس. وأصلا لما كان هناك اقتراض كان الغاية منه للشركات المتوسطة والصغيرة، يعني عشان الناس تستثمر ويكون في عمل بالأسواق، وهذا كان الغاية والأسباب الموجبة على قولت إخواننا النواب بفتح شركات التمويل. الغاية تحققت، مشيها، الله المستعان.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: ركبي إن مع سنيبس. حمل تطبيق عين أفهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أفهم معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: التاسعة صباحا بتوقيت عين أفهم برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوة المسلحة تقول إنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. القوة المسلحة تؤكد أن عملية اعتراض الصواريخ نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. القوة المسلحة تحذر من أن أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجاله الجوي ستواجه بكل حزم. الجيش الأمريكي يقول إن ضرباته الأخيرة على إيران أصابت 10 أهداف في مواقع متعددة بذخائر دقيقة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه نفذ عملية لوقف سفينتين مخالفتين عرضتا سفنا تجارية للخطر في مضيق هرمز. النفط يرتفع 4% بعد إكمال الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على إيران. الاتحاد الأوروبي يبحث تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
8: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
9: الآن بلا بحص لهشم اللعب.
10: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: يا أردني
3: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
4: احنا معك على طول.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: صباح الخير للجميع. صباح الخير لفراس. راح فراس. فراس لأنه صالكوا حاطينه 6 دقائق انتظار. مرة ثانية يقولوا يا أخوان إحنا بنحكي معه. والله العظيم 6 دقائق يعني. فراس صباح الخير يا فراس.
1: الله يسعد صباحك.
0: سامحنا يا أخوي تأخرنا عليك بس إعلانه موجز. شو بدنا نسوي؟
1: ما في مشكلة. كل احترامي لك. الله يسعد صباحك أبو محمد.
0: هلا يا أخوي. هلا يا فراس. يسعد صباحك.
1: الله يعلمني صوتي يا رجل. أنت محبتك بقلبي والله.
0: الله يحبك. الله يحبك ويكرمك يا رب العالمين.
1: الله العظيم إني بحبك الله في الله يا أبو محمد.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه ومن أجلي وأشهد بأني أحبك في الله يا رجل.
1: أي والله ما بزل عليك.
0: الله يكرمك.
1: الله يسعد محمد. خد دخلونا معاك على الهواء ولا ما بدكم يا رجال؟
0: رجل أنت على الهواء الآن. ها أنت على الهواء مباشرة.
1: الله يسعد صباحك يا سيدي.
0: أمرني يا سيدي.
1: سيدي احترام مصلى سيدنا محمد. صوتي واضح عندك؟
0: واضح 100%.
1: الله يسعد صباحك.
0: صباحك.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. هسه في حلول. في حل هيك براسي انا قاعد بدور.
0: ها
1: ما بعرف يعني. وان شاء الله انه بزبط.
0: حل شو بس؟
1: ان شاء الله انه الدوله يعني بتحقق لنا الحلم.
0: ان شاء الله.
1: الحلم الاردني.
0: ان شاء الله.
1: اسميه الحلم الاردني.
0: ماشي.
1: انا بدي اسميه الحلم الاردني.
0: هاتي فراس.
1: وهذا الحلم الاردني والله اذا بزبط.
0: أيوة.
1: أقسم بالله غير تزبط. أقول لك ما بتلاقي مواطن أردني مكشر.
0: يا رب يا رب. هات وسمعنا الحلم الأردني.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. كل شخص معه دفتر هيله.
0: أيوة.
1: متزوج يعني متزوج.
0: آه.
1: بطلع له قرض من الدولة لا بزيد ولا بنقص. هذا الدولة بدها لنا إياه. بتعطينا 20,000.
0: 20,000 لكل دفتر عيله. ماشي.
1: صل على النبي.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: دفتر عيله. يطلع له 20,000.
0: أيوة.
1: ال20,000 إحنا خلينا 10 مليون أردني.
0: إحنا 6-7 مليون. لوش وصلنا 7-8.
1: خلينا 10.
0: عشرة. ماشي. ماشي.
1: 10 ب20,000.
0: آه.
1: قديش بيطلع لهم؟ قديش بيطلع حسب؟
0: قديش بيجي؟
1: 200 مليون.
0: ماشي. متأكد 200 مليون ولا 2 مليار؟
1: 200 أحسبنا على الحاسبة.
0: طيب ماشي 200 مليون. دمشي معه.
1: 200 مليون. 200 مليون كثار على الشعب الأردني.
0: لا والله من كثار.
1: أمانة الله
0: يا زلمة كيف أنت بتقول لي 10 10 مليون
1: اضرب.
0: ماشي هاي 10 مليون ضرب 20,000 يساوي استنى شوي. أنت لو بدك تروح على 10 مليون يا زلمة احنا منجيش 10 مليون دفتر عيلة
1: يا سيدي. احنا قلنا فرضا لو بدهم يعني يشجعوا الشباب العزبية كمان احسن واحسن. اللي فوق ال 18 بيطلع له 20,000 برضه حسن بسده كل شهر 50. هذا بضل يدفعه. اللي بده يشتري له قطعه ارض ببني. اللي بده يشتري له سياره بركب. اللي بده يتجوز بتجوز. اللي عنده
0: انت بتعرف راس
1: قاعد ببيت ورثه بتدور له قطعه ارض يبني له عليها بيشتري له ب 10,000
0: ليره. في راس انا بتعرف هسه انا هسه بدي اتراجع عن اللي قلت لك اياه. قول لي ليش؟ لانه مجرد ما الدوله اعطت 20,000 كل واحد شو راح يقول؟ بدأ تجوز دغري بروح بعقد وبجيب دفتر العيلة وبيقدمه للدولة. هاتوا 20,000
1: يا سيدي. احنا بدنا احنا قلنا لك 10 مليون. انت بتقول لي دفاتر عيلة اقل. خلينا النص دفاتر عيلة متجوزين ونص عزابية. خلينا كنا نتبغدد العزابية والمتجوزين يا اخي. شو بأثر علينا؟ احنا كنا 10 مليون شاب نشمي ونشمية بيستاهلوا.
0: بدك مليارين. شو من اكثر من مليارين
1: ابو محمد صلى النبي
0: عليه الصلاة والسلام. اتفضل.
1: نستاهل نعيش برفاهية ب20,000. شو ال20,000؟
0: ولا شيء.
1: ال20,000 عدم مؤاخذة. في ناس قاعد بسفرة بتكلفوا حوالي 100,000.
0: اسمع
1: احنا بدنا 20,000 نبحبح حالنا احنا.
0: اذا بيطلع مليارات. اسمع فراس بيطلع المليار.
1: مصاري يا اخوي لا يقربونا لا ياخذوا قرض.
0: اسمع هذول بيطلع مليارات. ال20,000 ضرب 10 مليون مليارات.
1: احسبني يا محمد.
0: اسمع فراس هاي بالنسبة
1: 200 مليون.
0: ده يزم شو 200 مليون وحد الله. اسمع فراس هذا الحلم بالنسبة لك كابوس عند البعض. بتعرف ولا بتعرفش؟
1: شو بدي أكثر إذا ركبت لي سيارة ب10,000 ليرة شو بدي أكثر علي؟
0: والله العظيم مثل غيري.
1: نص دلم أرض ب5,000 ليرة شو بدي أكثر علي؟ وإذا بنيت لي عليهم غرفتين ومنافع إحنا أنا وعيالي وانبسطنا
0: شو بدي أصير عليهم؟ والله أنك صادق
1: محترم ومبسوط. وإذا بلقى لي وظيفة 300-400 ليرة
0: يا سلام.
1: يا نعمة ونعمتين. ما بدفع أجار ولا بحط حالي بكبد حالي. 80,000 الشقة قاعدة بتكلف فيه حقها بجوز 40-45,000.
0: صح صحيح. فراس
1: حرام شباب احنا زي الوردة.
0: بتعرف قديش هذول بتعرف العشرين ألف هذول
1: كم مليون قاعدين بننطفي شعب شعب بموت على البلد واحنا بنحب البلد والله.
0: صحيح انا معك انا معك شوف
1: الله
0: حتى اللهم امين حتى اليوم مس الحمد لله على سلامته. بس اقول لك شغله واحده حتى نكون منطقيين احنا بالطرح. اذا بدنا نقول كل دفتر عيلة 20,000 ترى بدنا نطلع مليارات مليارات والدولة غير قادرة على اعطاء هاي المليارات كقروض للأمانة. لكن انت بتقدر تقول مثلا مثلا انه صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يفتح باب الاقتراض للأردنيين ويأخذ نسبة بسيطة جدا من الأرباح ماشي. بتقدر تقول انه على دفاتر العائلة مثلا ها الأسر الفقيرة جدا نلاقي له شغلة ونعطيه هذا المبلغ ونطلعه من هالفقر اللي فيه ومنقول له روح اشتغل أو كهرباء ومي وكذا للأسر هاي تبع التنمية الاجتماعية بلاها مو عايف التنك ده يدفع فواتير كهرباء ومي. فيك شغلات كثيرة في راس بس والله الحلم الأردني إن شاء الله يتحقق.
2: أنا عم بحلم
0: طراوني يا أبو الطراوني يا أبو الطراوني الله يحلم ريو الحلم كمان ممنوع عندكو الله يا فراس يهدي بالك اي والله ويرزقك ويقضي دينك انتو جميع المستمعين. أم سند يا أم سند صباح الخير
3: الله يسعد.

0: يدخلوا الدفاع المدني اللي هم الإدارة اللي استدعوها.
1: أوكي.
0: ونادينه على المستشفى، طلع يعني والحمد لله إنه رجله مكسورة وقصاين فيها.
1: أجر وعافية إن شاء الله.
0: الله يرضى عليك. اللي حصل دبرنا الولد طبيعي وروحنا على البيت وأمورنا تمام والحمد لله اللي حصل.
1: الحمد لله.
0: نتواصل مع المدير بعد يوم يومين إنه إيش يعني اللي صار بتخبره. المدير بيطلب من أبو سنة إجازة.
1: أوكي.
0: وتقارير طبية من الأطباء.
1: أوكي.
0: رجعنا على المستشفى، المستشفى يعني أنت أعلم إنه بيعطوك إجازة مبدئية 14 يوم بس. حكوله ما بنقدر نعطيك إجازات لأنه إحنا ما نعرف شو وضع الولد، إحنا مبدئيا بنجبره 14 يوم، بعد 14 يوم بيرجع بيتصور.
1: أوكي.
0: ساعتها بنقرر شو إجازته شو يمكن.
1: بس الإجازة أول إجازة بعطيها 14 يوم لفترة الجبيرة.
0: أحسن هاي هي والله.
1: ماشي.
0: والمدير على علم التفاصيل، مدير المدرسة هو بيدرس بثانوية إرث الشامل للبنين.
1: ماشي.
0: تمام. فبعد 14 يوم اتوجهنا للمستشفى ورجعنا أخذنا إجازة وأخذنا تقارير طبية من دكتور العظام ووصلناها للمدرسة. حضرة المدير هاي الأوراق إيش مطلوب منا؟
1: أيوة.
0: هو بيحكي سلام سند، ومع السلام انتهى. إجازة سند كانت عدا عن 14 يوم المبدئيات في كمان تقريبا شهر.
1: ماشي.
0: فإحنا هيك تقريبا دخلنا بالعطلة، بعطلة نص السنة.
1: ماشي.
0: أو حتى أكون يعني أدق، هو بلحق آخر امتحانين من النهائيات.
1: طيب.
0: وراح عليهم سند الامتحانين الأخرانيات يعني الحمد لله فاكل بيبع أموره تمام والسلام.
1: ماشي. سيدي. أنت ما وديتيوش على الامتحانات الأولى؟
0: الامتحانات الأولى اللي هي نهاية الفصل الأول أصلا هو مجاز ومكسور يعني بعده.
1: طيب ما وديتي يعني أنا سؤالي ما وديتي؟
0: لا.
1: طيب.
0: والمدير يشهد الله أنا إحنا يعني إحنا جماعة بنخاف الله قبل ما نخاف على مستقبل ابننا. المدير ما تواصل معنا ولا تليفون على أبوه حكاله يجب عليكم ذلك أبدا، لا خلوا الولد يجي امتحان. لا بعدين إحنا عرفنا في إشي اسمه منزلي، يعني أنا بحكي لك أنا هذا ابني البكر.
1: طيب.
0: ويعني إن شاء الله ما بنحرم فرحته،
1: ولكن إن شاء الله.
0: أنا ما بعرف القوانين بصراحة، وأبوه ما بعرف، أبوه زلمة بسيط يعني سايق على سيارة ديانة.
1: كل
0: يعني
1: الناس خير وبركة.
0: هاي الأمور. أيوة صار بحكي لك داومنا بالفصل الثاني تقريبا شهر، بعد شهر بلش المدير يعطي السند تنبيهات، السند أنت محروم من الامتحانات الوزارية. بروح أبو سند زراعة المدير. حضرة المدير ليش ابني محروم؟ لو بحكي له عليه غيابات تقريبا كذا غياب. بنفتح المنصة ولا المنصة عليها غيابات متزامنة مع تواريخ الإجازة.
1: يعني المدير ما رفع ما رفع الإجازات للمديرية؟
0: رافع. وأنا اللي سمعت وبعدين الناس تواصلوا معي الله يجزيهم الخير ويجزيك يا رب، تواصلوا معي إداريين ومدراء وكذا حكوا لي أم سند المفروض المدير يعني شاهد الإجازة ختمها وقعها مثلا أعطاكم إياه وحكى لكم توجهوا للتربية اعملوا منزلي. والله أنا ما بعرف المنزلي ولا أبوه يعني.
1: طيب.
0: ولا حدا أعطانا هالفكرة. المهم راح أبو سند استوضح يا حضرة المدير إيش الموضوع، ولو بحكي له غيابات سند، عفوا غيابات سند بالفصل الأول كثيرة وهو ممكن ينحرم من الوزاري. طيب يا أخوي ما هو الولد مكسور والولد يعني معه تقارير وانت اصلا يعني
1: ومجاز ومعاي ما يثبت بانه مجاز واجازه رسميه
0: معاي كل الاوراق وكل شيء بيثبت والشاهد ربنا فوق كل هالامور هاي اصلا واصلا هو انكسر عنده بالمدرسه يعني هاي لحالها كفايه.
1: طيب سنه توجيهه هو
0: توجيه السنه الاولى
1: توجيه السنه الاولى
0: اللي هو الاول ثانوي اللي صار هسه باعتبار توجيه السنه
1: اول ثانوي كم امتحان امتحان
0: هسه امتحانات لسه ما صارت امتحانات
1: صح امتحاناتهم بعد بس حرموهم من الامتحان الوزاري.
0: هسه هو معنى بلاغ بانه محروم يعني ب 23/7 الولد ما يروح قاعد.
1: طب استني شوي خليكي معي معي مدير تربيه اربد الاولى الدكتور رعد الخصاوي نسعد الله صباحك.
0: الله يجزيك الخير والله
2: صباح الخيرات اخ عامر الله يسعد صباحك صباح اخوانا المستمعين
1: الله يحييك. يعني ام سند هذا سند البكر عندها ها
0: البكر
1: واسمع اسمع وأنا متأكد إنها يعني من صوتها وهي تحكي خايفة عليه من صوتها
0: أنا مش بس خايفة

0: لا توكلي على الله، توكلي على الله ان شاء الله محلوله. تفضل دكتور.
1: أخ عامر بداية يعطيك ألف عافية،
2: ربي يعافيك،
1: اهتمامك بقضايانا التربوية
2: الله يبارك فيك يا دكتور،
1: منبر يعني منبر الحقيقة ومنبر الكلمة العادلة،
2: أسأل الله ذلك.
1: احنا بالنسبة للطالب سند بعد سقوطه وتعرضه للكسر منح إجازة 14 يوم فقط. الآن احنا نتبع وماشيين بسياسات وأسس أو تعليمات للنجاح والرسوب. أسس وتعليمات النجاح والرسوب لا تسمح للطالب بالتغيب عن الدوام المدرسي سواء بعذر أو بغير عذر أكثر من 10% من أيام
2: صحيح
1: التقويم المدرسي.
2: صحيح.
1: يعني حتى لو معه عذر لا يسمح له بتجاوز 20 يوم 22 يوم في أقصى حالاتها.
2: نعم.
1: الآن الأخت تحكي المدرسة ما تواصلت، أنا تابعت قضية سند. مدير المدرسة خبر والده وتواصل المرشد التربوي، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد دوامه بالفصل الدراسي الثاني لو كان منتظم بالدوام لما منح أي عقوبة أو أي تنبيه أو إنذار من إدارة المدرسة.
2: طيب
1: باعتبار المداوى ملتزم.
2: طيب دكتور
1: الآن بس تتحمل.
2: طبعا طبعا
1: الآن عدم يعني سؤال الأهل ومتابعتهم هو وصل الأهل لهاي النقطة. الأصل الإجازة ما بيرفعها مدير المدرسة، الأصل أنه مدير ولي الأمر بيجيب الإجازة لعندنا إذا بدنا نحوله منزلي، بيأخذ كتاب ويحول إلى اللجان الطبية وهي التي تقرر نوع التعليم اللي راح يتحول له الطالب والمدة إذا كان يحول إلى منزلي.
2: نعم.
1: بيعطوه المدة ولازم يرجع يقدم امتحانات نهاية الفصل.
2: طيب دكتور
1: تفضل.
2: والأهالي اللي ما بيعرفوا، وبعرف أنه هذا مش دمكم كوزارة التربية والتعليم، الأهل بيعرف ولا ما بيعرف، أنا بعرف أنه مش دمكم، لكن هي وزارة للتربية قبل أن تكون للتعليم.
1: نعم.
2: طيب ما هي الحالات المستثناة في مثل حالة أم سند؟ يعني كيف ممكن نخدمها؟ كيف ممكن نساعدهم؟ بس
1: والله هم إذا بتحكي لي من بداية الفصل الدراسي الثاني بدأوا يعطوه إنذارات، كان لازم راجعت من بداية الفصل الدراسي الثاني، حولناها قبل رفع قوائم الحرمان. يعني هي بتحكي المدير صار ينذر فيه. طب وينك يا أختي من بداية الفصل الدراسي الثاني؟
3: خليني أحكي لك ويني أنا. احنا الانذار اجى من المدير انه بيحكي للولد انت محروم من الامتحانات. اجى الولد طبيعي حكى لابوه، توجه ابو سند على طول، احنا على طول وين راح نروح؟ على المدير. حضرة المدير ايش المشكله ولا هو بيحكي؟ طبعا احنا ما زرنا مره ويشهد الله من شهر اثنين لهذا الشهر من بدايه الفصل الثاني لليوم يمكن ابو سند صار رايح عليه كذا مره، وكان جوابه دائما اتوكل على الله يا ابو سند، هم راح يفتحوا لي المنصه وانا راح الغي لك الغيابات. طيب. وما عليك
2: ام سند خليك معي لحظه، خليك معي دكتور. هل لو قدموا الاهالي ورقه استرحام مع اثباتات التقارير الطبيه هل من الممكن اعاده النظر في حاله الحرمان لسند؟
1: للاسف الان بعد رفع قوائم الحرمان والاجازات باثر رجعي لا ينظر فيها إلا بوقتها وتحول إلى اللجان أثناء الإصابة.
2: حتى لو بعثناها الآن للوزارة نقول يعني هذا استرحام،
1: حتى لو بعثت الآن قوائم الحرمان تم رفعها واعتمادها بعشرات الطلاب اللي تجاوزوا نسب الغياب.
2: بس توجيهي هذا يعني أول ثانوي يا دكتور
1: عندنا
2: أول
1: سنة عندنا أقعامر عندنا أعداد من الطلاب. الآن قضية زي هاي إذا أنت بدك تتعاطف معها كلها بتجيب إجازات بكرة وتتحول. الآن رصد الغياب على المنصة أول بأول.
2: لا أنا معك، بس يعني بس هي حالات يعني هي كانت مثبتة والولد انكسر بالمدرسة، عشان هيك أنا بقول لك، أنا ما بقول لك إنه الجميع يروح يجيب استثناءات.
1: يعني انكسر سيدي لازم يجي داوم نهاية الفصل ويمتحن.
2: يعني عادل سألت كمان
1: مرضى سرطان وعندنا طلاب
2: عندي امتحانات بيجوا صحيح؟
1: بيجي نعم، هاي الدراسة المنزلية.
2: هذا الخطأ اللي أخطأوه يا أم سند، يعني لازم يوم الامتحانات راح على أقل تقدير.
1: حتى لو نجح بالغياب أخ عامر الآن
2: صحيح
1: سيرسل بالتحصيل.
3: خلص ب18-12 مثلا ب20-12 مشينا واتبعنا الإجازة، بس خلصت الإجازة ثاني يوم سند داوم، فكان هو إله آخر امتحانين وراحوا داومهم.
2: ماشي، بس هو يا أم سند لازم امتحن الامتحانات الأولية كاملة، لو راح على المدرسة أخذوا امتحن وروح.
3: مش لازم المفروض في حدا تواصل معنا خبر يا أخي اعتبرونا.
2: المرشد ما تواصل معكو؟ المرشد يا أم سند ما حكى معكو؟
1: واصل ست وموثق.
3: لا لا لا ما كان حدا يبلغنا لا تعال على امتحان ولا على المنصة روحوا يحولوا منزلي وأبدا أبدا.
1: ستي عندنا طلاب كثير، يعني عندنا 17 طالب في ثانوية إربد بنفس الحالة، وتم التواصل وتوثيقه. ولعلمك أنت بتحكي من بداية الفصل الثاني مدير المدرسة بلغ أنه محروم، الحرمان لم يكن ظاهر للمدير لأن الغيابات لا تظهر للمدير غير تيسحب جداوله أو علاماته آخر شيء، يعني الغياب بيكون مغلق عنه الفصل الأول. بعدين هم بيعرفوا أنه المنصة لا تفتح أبدا، بس تسكر ما بنفتحها.
3: نعم، بس بهذاك الوقت لازم رب الصف على التواصل مع المدير وعلى علم.
1: انت لما بتشوفي ابنك وبكرك زي هيك لازم انت اجيتي على مديرية التربية على قسم الامتحانات وحكولك المدرسة حكت، واحنا بنقول لك احنا بنحكي لك، بتيجي وبنحولك. احنا عندنا طلاب بحالات مرضية مش كسر، حالات صعبة كثير، وبنتعامل معاها وبنحولها، وعندي ملف كامل للحالات المحولة دراسة منزلية، اشي محول 3 أسابيع هذا لا يحتسب يسقط من غيابه. وعندنا طلاب محول السنة كاملة بسبب إصابات زي أمراض يعني دائمة، سرطان لا سمح الله، فشل كلوي، هاي كلها موجودة عندنا.
2: طيب يا دكتور،
1: أما أنا ما بنفع الآن بعد ما انتهى العام الدراسي أجي أقول ابني كان مكسور، ابني ما حدا حكى. أنت وين كنت عنه؟ لازم تابعتي يا أختي، ولازم جيتي على مديرة التربية وسألتي. الآن احنا رفعنا قوائم الحرمان وتم إلغاء أسماء الطلبة المحرومين بسبب الغياب من كشوفات الثانوية العامة.
2: شكرا جزيلا لك دكتور عادل الخصاوي مدير التربية والتعليم لواء القصفر. شكرا لأم سند، يعني أم سند يعني واضح الدكتور رعد فيما تحدث، وسامحيني والله أني حاب أني أساعدك، بس في شغل الآن راح يقول لك يا محمد رشاد، يعني خلينا نحاول هالمحاولة إن شاء الله يا رب ربنا بيسر. بعد الفاصل ألتقيكم.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. في فقرة ما ينفع الناس اليوم نفتح ملف حساس لكنه مهم بنفس الوقت. الكثير منا بوقع عقود معاملات، بيشتري بالتقسيط، بيقترض، بتعامل مع شركة بتقدم خدمات منتجات مختلفة دون النظر في كثير من الأحيان لتبعات قد تكون مخفية في العقود جيدا، وبالتالي بقولك يا أخوي اللي بينه وبينك عقد قانوني. اليوم بدي أطرح بعض الأسئلة اللي بده يجاوبني فيها المحامي المختص في القضايا البنكية والمعاملات المالية الدكتور فيصل عبد الله. أهلا بك دكتور فيصل. عبارة قرأت العقد ووافقت على عليه أو على جميع بنوده تسقط حق الشخص في الاعتراف لاحقا؟
1: في البداية أسعد الله صباحك.
0: صباحك يا
1: عامر، وصباح مشاهدينك عبر إذاعة أثير عين.
0: الله يحيي.
1: وبدي أشكرك على هذه الاستضافة في الحقيقة. أشكرك وأنت الإعلامي المعروف على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وعلى مستوى الوطن العربي أيضا، ما شاء الله عليك. في الحقيقة يعني هذا الموضوع هو موضوع حساس جدا ويمس كافة المواطنين وكافة الشرائح، والسبب في ذلك هو حاجة المواطن إلى إبرام مثل هذه العقود. بناء على سؤالك اللي تفضلت فيه، يعني شرعا باب التوبة مفتوح، ما بالك يعني العقد بين الأشخاص. طبعا المشرع الأردني احنا لا يوجد لدينا نقص في التشريعات، التشريعات متكاملة، ولدينا قانون مدني أردني وقوانين خاصة يعني على مستوى العالم مميزة جدا، وقد
0: بس تحتاج إلى توعي وفهم هذه القوانين.
1: فقط المشكلة فقط هي في وعي المواطن وثقافته. المواطن بسبب الحاجة وبسبب يعني الثقافة المنتشرة في المجتمع يذهب إلى التوقيع ولا يراجع محامي مختص في هذا المجال قبل أن يوقع، دائما بيراجعون هم بعد ما يوقعوا
0: على هذا الاتفاق،
1: وهذا خطأ فادح. يعني أنت اليوم بدك تبني بيت، بدك تشتري شقة، بتروح بتأخذ معك مهندس وبتروح بتشتري الشقة، بدك تراجع طبيب بتروح تستشير
0: بس
1: طبيب
0: قبل إجراء العملية.
1: لكن اللي بيصير معنا للأسف إحنا بعد ما المواطن يوقع على العقد بيجي ويعتبر حاله غرقان، بيجي بيراجعك ويقول لك ما العمل، شو بدي أعمل،
0: صحيح.
1: أنا وقعت
0: صحيح.
1: شو
0: صحيح.
1: بدي أسوي. بالنسبة للسؤال اللي تفضلت فيه رجوعا عليه، طبعا العقد هو شريعة المتعاقدين.
0: جميل.
1: وهناك حرية في التعاقد، ولكن المشرع الأردني لقد نظم هذه العملية حد من هذا الاتفاق بحيث أنه جعل أي شرط تعسفي من أجل خلق التوازن العقدي في هذا العقد سمح للقاضي وللمحكمة بتعديل هذا الشرط أو بإلغائه. فأي مواطن يتعرض لأي شرط تعسفي يؤدي إلى سحب هذا الشرط من العقد أو تعديله حسب مقتضى الحال.
0: جميل. يعني يحق له الاعتراض، فبالتالي بتعود إلى القاضي.
1: نعم. ومش بس القاضي، لدينا اليوم قانون اسمه قانون حماية المستهلك وتعليمات حماية المستهلك المالي التي تصدر عن البنك المركزي فيما يتعلق بالمسائل المالية. تستطيع تقديم شكوى لدى الأقسام المعنية بحماية المستهلك.
0: صحيح.
1: وبعد ذلك إذا ما لقيت نتيجة تستطيع الذهاب إلى المحكمة، والمحكمة بطبيعة الحال إذا ما وجدت أن هناك شرط تعسفي في هذا العقد تقوم بسحب وتعديل هذا الشرط حسب مقتضى الحال.
0: سؤال طيب،
1: تفضل.
0: هل يجوز قانونيا أن اليوم أوقع ورقة أو سند أو شيك أو كمبيالة على بياض هو فاضي؟
1: يعني أنا من خلالك لا أنصح بمثل هذا التصرف.
0: وبدي أسألك سؤال،
1: هي المشكلة بتصير، لكن لا أنصح أي مواطن بالتوقيع على ورق على بياض. أنا بدي أسألك السؤال، أنت ليش بتوقع على بياض؟
0: لحاجة.
1: لحاجة
0: أو ماشي. ممكن اللي مقابلك يعني يكون ثقة هذيك اللحظة.
1: صحيح. اليوم التفسير القانوني لهذا التوقيع، أنت اليوم كمحرر لهذا الشيك أو الكمبيالة، أنت تقوم بتفويض هذا الشخص بملء بيانات هذا الشيك.
0: صحيح.
1: وبالتالي هذا التفويض يعتبر عقد وكالة منك بأنك تفوض هذا الشخص، وأنت يعني دخلت في ريسك المخاطرة في عبء إثبات أنك لم تفوض هذا الشخص بملء هذه البيانات. بعدما كان الحق معك وأنت لا يوجد عليك عبء إثبات، نقلت عبء الإثبات على نفسك، وممكن أن تفوت بمخاطرة وتعجز عن الإثبات أمام المحاكم.
0: واحد بقول أنا بعطيك إياه، بوقع لك إياه على فاضي مثلا، وروح عبي اللي بدك إياه، بعدين بقول هذا مش توقيعي.
1: إذا مش توقيعك
0: أنا ممكن أغير بتوقيعي.
1: لا، هذا الأمر يعني هناك خبرة ومضاهاة أمام المحاكم.
0: يعني المحاكم قادرة تعرف أنه هذا خطأ ولا مش
1: خطأ؟ القاضي يستعين بالخبرة الفنية في هذا المجال، ولدينا يعني خبرة فنية وهذا علم قائم بحد ذاته. طيب. وبالتالي لا مجال للحديث فيه.
0: طيب. يا سيدي يا دكتور، اليوم لا في حبس مدين ولا في شيء، مزبوط؟
1: نعم.
0: اليوم يا اخي بتتعامل معك، انا بتتعامل مع الدكتور فيصل.
1: تفضل.
0: طيب اليوم كيف بتضمن حقي وانت تضمن حقك؟
1: تعامل، شو طبيعه التعامل؟
0: مالي، خلينا نسميه، لانه الناس اكثر شيء المالي.
1: نعم، أنت تتحدث عن المستهلك ولا عن الطرف الآخر كشركة؟
0: لا المستهلك، أنا بدي أروح على المستهلك.
1: يعني أفراد. أنت المواطن، يعني أنا بدي أنصح المواطن قبل هذا التعامل، يجب عليك أن تذهب وتستشير صاحب الاختصاص قبل التوقيع على هذا الاتفاق. وأنا أقول من خلالك بأنه لا يوجد كثير ما تستخدم كلمة الناس، هذا إجراء شكلي وقع والأمور بتمشي.
0: شكرا.
1: هذا الأمر خاطئ جدا، لا يوجد في مجال المعاملات المالية والعقود ما يسمى بالإجراء الشكلي، هذا أمر خاطئ ومفهوم خاطئ لدى المواطن، وبالتالي حتى الموظف تتعامل معه ترى هو مش سيء النية، موظف الشركة هو زيك ما بيعرف. صحيح. ما بيعرف ما هي تبعات القانونية، هو على طول بيقول لك لا أستاذ هذا إجراء شكلي وقع ما عليك. حتى في مجال الكفالات يعني هذا ما يقع، والفخ الذي يقع به المواطن الكثير. أنه يعتقد أنه كفيل أنه وجه أو أنه فزعة مع قرايبه بيجي بيوقع معك، ولكن هذا أمر خاطئ جدا. لا يوجد في مجال المعاملات المالية ما يسمى بإجراء شكلي، أنت أمام التزام قانوني وكل ما تم التوقيع عليه أنت ملزم فيه. يعني المشرع لما إجا قال لك هذا تصرف قانوني ويحدث أثر قانوني.
0: أنا بدي أشكرك يا دكتور على هذا المصطلح للأمانة.
1: نعم.
0: لأن أنا والله ما أكون كان خاطر ببالي لما قلت لي أنت يا أخي وقع ما هو شكلي.
1: أهيك
0: ترى هاي اللي بتصير بالأردن.
1: نعم صحيح.
0: يا دكتور إذا ما وقع ما هو توقيع شكلي، إذا بالقانون لا يوجد شيء هناك اسمه شكلي.
1: نعم.
0: قانون.
1: نعم.
0: قانون.
1: نعم قانون. طيب. قانون.
0: بتدروا على نقطة كثير مهمة. على الكفيل.
1: الكفيل.
0: وبتدوروا على كفيل محدد، معلش أسا كفيل البنوك كفيل كذا، أنا بدي أترك على جنب، معلش بتدوروا على الكفيل الأم أو الزوجة اللي بتكفل زوجها أو ابنها في بعض شركات التمويل.
1: سيدي العزيز
0: شو بده يصير فيها؟ بالله يتفهم الناس قانونيا شو يعني الكفيل شو ممكن يصير عليه. تفضل.
1: هناك لا يوجد فرق بين كفالة بنوك وكفالة شركة وكفالة جميل. شخص عادي، الكفالة واحدة،
0: كفيل كفيل
1: ولا تغير. الكفيل هو كفيل جميل. ما معنى كلمة الكفيل؟ الكفالة طبعا هي عقد، وبالتالي أنت من خلال هذه الكفالة ليس كما يعتقد الناس بأن الكفيل هو يعني بس فزعة وأنت بتنفذ على المدين الأصيل وبعدين بترجع للكفيل بتقول له، يعني أنت لا تعتبر وجه عشائري ولا وجه معروف عشان صحيح. أنت تيجي تكفلك. الكفالة كفالة مجردة، وبالتالي تعريف الكفالة في القانون الأردني هي ضم ذمة إلى ذمة.
0: صحيح.
1: أنت زي كأنك بتحكي للدائن الأصلي أنا
0: إذا فيصل ما سدك أنا
1: نعم بسدك. إذا بدي أوسع رقعة الضمان انت بتروح بتجيب لي كفيل عشان اذا انت ما معك ارجع عليه، وبالتالي الدائن يستطيع، ودير باله الكفيل في هذه النقطة، يستطيع الدائن الرجوع على الكفيل لوحده، ويستطيع الرجوع عليهم الاثنين، ويستطيع الرجوع على المدين لوحده.
0: حتى لو لم يكن الدائن
1: أبدا.
0: حتى لو كان الدائن منتظم بسداد دينه
1: المدين قصدك
0: المدين اسف
1: حتى لو منتظم خلاص اذا منتظم ما في
0: مكان. اذا مش منتظم انا
1: هي متى انت تثور الإشكالية؟ عند التعثر. انت لما تتعثر وما تسد دينك انا بستطيع اني انا اليوم مثلا جبت كفيل دكتور جامعي او اي شخص ممكن انا انفذ، بقول والله عامر رجوب صاحب ملاءه ماليه انا ليش انفذ على المدين، بنفذ على عامر لحاله وعامر يتهاوش هو المدين
0: شو وجابه،
1: بالتالي هذا امر خاطئ. الكفاله خطيره وخطيره جدا، ويستطيع الدائن التنفيذ على اموالك الخاصه مباشره.
0: خلينا نروح على الناس البسيطه والحديث القانوني لانه هو المجتمع الاكثر انتشار واللي هو بيوقع أكثر مشاكل فيها. بدي أروح أشتري الثلاجة.
1: نعم.
0: بدك تتجوز. تروح على محل من المحلات. بتقول له بدي الثلاجة وبدي غاز وبدي كذا وبدي ياهن بالتقسيط. بدي ياهن بالتقسيط. طيب. تأخرت بالسداد. هل يعقل الشركة أخذها؟ إذا نوت مثلا
1: استرداد هسه إذا في نص بالعقد. هو دكتور أستاذ عامر الموضوع العقود هو يختلف من عقد إلى آخر. أنا عندما أتحدث عن بيع بالتقسيط مختلف عن الحديث عن بيع مثلا عن عقد تأجير تمويلي.
0: صحيح.
1: عقد التأجير التمويلي إذا بدك تشتري شقة هو لا ينتهي ينتهي بالتمليك بناء على طلب المستأجر.
0: صحيح.
1: والملكية تبقى قائمة
0: للبنك
1: أو المؤجر المؤجر إذا كان مؤسسة مالية بطبيعة الحال. لكن في البيع بالأقساط عقد البيع ما تعريفه في القانون المدني، عقد البيع هو تمليك. يعني اليوم أنا بشتري منك هذا التلفون، بمجرد ارتباط الإجابة بالقبول أنا تملكت هذا الهاتف.
0: جميل.
1: وهو ملكي، وبالتالي أنت البائع مثلا.
0: صحيح.
1: أنت لا تستطيع التذرع بالملكية لأنها أصبح ملكي، يثبت حكم العقد بمجرد ارتباط الإجاب بالقبول. فأنت إذا ما سلمتني أنا بقدر أرفع عليك دعوة وأقول أنك أنت أخليت بالتزام عقدي وهو عدم تسليمك هذا الهاتف لي. فهذا فكرة التمليك في العقد هي بمجرد كويس. العقد ولا تستطيع الشركة باسترداد هذا لأن هذا الملكية أصبحت للمشتري ماشي. وليس للبائع.
2: بتروح على عقد بتروح على عقد عقد كبير ممكن العقد من بنك من شركة تمويل وقعت العقد وجدت بأني لم أقرأ أو مكتوبة بخط صغير مثلا أنه بعض العمولات الزيادة أو بعض الرسوم
1: نعم
2: بحق يعني الاعتراف
1: أكيد طبعا القانون جاء لحماية الطرف الضعيف في التعاقد.
2: ما هو
1: أنت لو تطلع على قانون حماية المستهلك
2: ماشي بس دكتور رح تيجي عليه تقول لي يا أخوي عامر مالك هذا العقد أنا أعطيتك إياه تقرأ
1: صحيح
2: وهيها مكتوبة هي مش شايفة.
1: إذا كانت هناك القانون واضح قانون حماية المستهلك وتعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بحماية المستهلك المالي إذا كان هناك عدم وضوح وعدم شفافية تعليمات واضحة اللي أصدرها البنك المركزي في هذا الصدد وبالتالي يستطيع تقديم شكوى المواطن لدى الأقسام المختلفة والمنتشر في وزارة الصناعة والتجارة وفي البنك المركزي للاعتراض على عدم الوضوح وعدم الشفافية في هذا العقد. فإذا أنت أصدرت عمولات أو فوائد غير موجودة عند التعاقد وأحكي لك شغلة للمواطنين قبل فترة ارتفعت الفائدة صحيح. في كثير من المواطنين رفعوا قضايا أمام المحكمة وكسبوها حيث أن هذه الفائدة التي تغيرت وارتفعت لم تكن موجودة عند التعاقد وكسب القضية. إذا أنت توجه المشكلة بالمواطن لا يتوجه إلى القضاء عنده رهبة من القضاء وهذا يعني أمر معيب. الله يسلمك
2: بدي استغل وجودك يا رجل خلنا استغل وجودك. كثير من شركات تمويل ما حدا يقول لي ليش مدقر على شركات التمويل لأنه بينك وبين البنك في عقود واضحة نسب فائدة واضحة رفع عليك نسبة الفائدة وما خبروك رفع عليهم قضية يا دكتور بقول لك بتجيبها ماشي
1: إذا ما خبروك
2: إذا ما خبروك
1: لأنه في تعليمات عندي وهي لصالح المستهلك المالي
2: أنا واضح إذا ما خبروك
1: وإذا ما كانت واضحة كمان.
2: وإذا ما كانت واضحة
1: وإذا طلع لك كمان رسوم جديدة رسوم إدارية طوابع هذا غير ملزم فيه ويتم استرداده عن طريق القضاء.
2: طيب ماشي في نقطة ثانية اللي بروح على بعض شركات التمويل بعض شركات التمويل ولا ما بقول كلها بتكون نسبة الفائدة مرتفعة جدا وغير متفق عليها بالبنك واحد اثنين يستخدموا بعض الأساليب بالترهيب والتهديد
1: الشركة نفسها
2: ولا عاد شو
1: ولا شركات التحصيل
2: قصدك بعض شركات التحصيل
1: نعم
2: تعرف شو بعمل بود واحد على قرايبك ولا بخلي واحد بقول مع الدكتور فيصل
1: صح هو ما يسمى بالضبط
2: قولوا له خلوه يسد. طيب شو يعمل
1: انت بتحكي عن شركات التحصيل ولا عن الشركه نفسها
2: يا سيدي شركات
1: اليوم انت كدائن
2: اعطيني واحد
1: من انت كدائن اذا ما اردت تنفيذ هذا العقد
2: كويس
1: تستطيع اختار وهذا بموجب القانون ان تخطر المدين وهو المقترض خلينا نحكي من خلال شركات التحصيل. شركات التحصيل ليس هم قانونيين وممكن يكونوا محامين هم بيتصل معك وبيقول لك لو سمحت سد هذا الكلام ما في أي إشكالية قانونية
2: لو سمحت
1: لكن إذا تم الضغط عليه من خلال عمله إذا كان مثلا بالأمن العام أو كان
2: صحيح.
1: دكتور جامعي أو كان مثلا
2: شو
1: أي مركز
2: شو
1: اجتماعي أوكي. لا يجوز هناك قانون تحمي هذا الموضوع هذا موضوع مرفوض قانون حماية البيانات الشخصية وقانون السرية المصرفي. اليوم أنا ما أخذ قرض من بنك أنت ليش تروح تحكي للتجار وتقولهم أنا هذا الدكتور مثلا أو هذا التاجر عليه دين وما سده
2: عمر ركزولي عليها يا هاي ركزولي عليها يا. خلي الناس كلها سلام. تعرف شو بقول الدكتور طيب إذا أنا إذا أنا بعثت واحد عليك من شركة أنا بعتذر قاطع
1: لا بالعكس
2: القانون يمس ماذا
1: قانون يمس
2: قانون حماية البيانات السرية
1: طبعا هذا قانون موجود وصدر بال 2024 في المملكة الأردنية الهاشمية وبالتالي حتى هذا مجرم أنت التشهير في الأشخاص وأنت ألحقت حتى من ناحية مدنية أنت اليوم ألحقت فيه ضرر أساءت سمعتي بين التجار بتعرف العملية التجارية قائمة على الائتمان
2: ماشي. أنا اليوم روح وديت واحد عند دارك بتصير وانت عارف
1: طبعا.
2: وديت واحد عند دارك ما خلت
1: نعم
2: اليوم اذا بترفع قضيه برفع عليها هي ولا برفع عليها على المدين الرئيسي
1: على الدائن
2: الدائن
1: اكيد بدك ترفع على الدائن الرئيسي وعليها
2: احنا
1: يعني اليوم القانون لا هذا مخالف للقانون ومخالف التهديد والاستخدام الوسائل غير المشروعة في تحصيل الديون لا يجوز. لقد رسم القانون وسائل مشروعة لتحصيل الديون وذلك من خلال الانذار بواسطة الكاتب العدل او من خلال الاخطار الهاتفي للمدين الاصيل نفسه او الى الكفيل
2: يحق للقضية عليه
1: استخدام الوسائل غير المشروعة والتهديد يدخل في إطار التعويض ويدخل في إطار المساءلة القانونية وفق قانون الحمايات حماية البيانات الشخصية وقانون العقوبات.
2: حتى لو كانت رسالة نصية.
1: بدي أقول لك عن شركات التحصيل نقطة مهمة فيها. للأسف شركات التحصيل مرات بنتحلوا بعضها.
2: أيوة.
1: بعضها. أيوة. تنتحل شخصية المحامي. وبرن ممكن واحد شخص عادي قالوا معك المحامي فلان فلاني وإذا ما بتسد إحنا بدنا نراجع المحاكم المختصة. كثير من شركات التحصيل تطالب بديون معدومة وقد مضى عليها فترة التقادم، وأخص بذلك ممكن شركات الاتصالات يعني مدة التقادم سنتين. أوكي. ويقوم بالاتصال بعد السنتين بدهم يحصلوا هذه الديون، بيقول لك اللي بتحصلوا بتحصلوا يلا، فرن عليهم والمواطن لا يعلم أن هذا ذهب بالتقادم وقضى هذا الحق وفقد المظلة القضائية ويذهب للسداد خوفا من أن يتوجه الدائن إلى المحكمة يطالب بهذا.
2: أعطينا التقادم.
1: التقادم مختلف حسب القضية، يعني بالاتصالات سنتين وفق قانون الاتصالات، التقادم الطويل يصل إلى 15 سنة. التقادم
2: يعني شركة التحصيل إذا ما حصلت خلال سنتين راحت عليها؟
1: لا مش بكل الدعاوي، أنا بحكي لك قضايا الاتصالات.
2: نعم عليها.
1: وكثير صارت قبل فترة قاموا بالاتصال مع المواطنين وفي ديون معدومة وسقطت بالتقادم. والمواطن من الخوف وراح استد يعني زدد المبلغ عليه.
2: شكرا جزيلا لضيفي المحامي المختص في القضايا البنكية والمعاملات المالية الدكتور فيصل عبدالله. والله أني كنت حاب أستمر معك لكن وقت البرنامج انتهى، لأنه والله إجاباتك فيها وعي للناس، فيها وعي للناس. وهي ليش قلت لعمر عبد الرؤوف الملقب بأبو رهف
1: نعم
2: نعم ماشي، قلت له انه ينتبه لهذا الحديث لانه هذا فيه فائده للناس.
1: تسلم يا سيدي.
2: اليوم لما بعض شركات التحصيل بتروح على دور الناس، يا اخوان في بعض شركات التحصيل بتروح على المسجد. الله اكبر، لسه الدنيا بخير على قولة اللي قالها. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، استغفرك إني كنت من الظالمين. ألتقيكم غدا، فإلى حينه كل التحايا، السلام عليكم ورحمة الله.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
6: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
5: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
6: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوة المسلحة تقول إنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. القوة المسلحة تؤكد أن عملية اعتراض الصواريخ نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. القوة المسلحة تحذر من أن أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجاله الجوي ستواجه بكل حزم. الجيش الأمريكي يقول إن ضرباته الأخيرة على إيران أصابت 10 أهداف في مواقع متعددة بذخائر دقيقة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه نفذ عملية لوقف سفينتين مخالفتين عرضتا سفنا تجارية للخطر في مضيق هرمز. النفط يرتفع 4% بعد إكمال الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على إيران. الاتحاد الأوروبي يبحث تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: يا أهلين.
1: يا صباح الخير.
0: يا صباح النور. كيفك؟
1: يا أهلاً. سعد صباحك يا رندا.
0: صباح الورد.
1: يعني اليوم هيك صباح النشاط وصباح الطاقة وصباح الحلو وصباح القصص هيك الجديدة. سعد صباحكم جميعاً.
0: هلأ بلش مشوارنا معكم اليوم هيك في عنا طاقة. معطي أربعة على خميس.
1: صح؟
0: حسيتي؟
1: حسيت. مش مرتاحة لهذا الأسبوع لأنه من أوله حلو.
0: حلو صح؟
1: بحس في مصايب. أنا أي شيء ببلش
0: لا
1: حلو.
0: لا. الله يبعد عنا المصايب. وإن شاء الله تكون بداية أسبوع جميلة علينا كلنا يا رب، وكلها طاقة إيجابية وكلها سعادة. هلأ بلش مشوارنا.

0: حاضرين يا ضياء، ضياء ما عنده طاقة اليوم
1: ابدا.
0: حسيتي؟
1: لا بصراحة حاسة طاقته كثير عالية اليوم صراحة.
0: اليوم حطينا اغنية
1: ابتدينا بس ضياء اليوم بدنا نطلب منك طلب صراحة. احنا كثير بنحكي وانا وصلتني شكاوي انه احنا كثير بنحكي يعني الناس كلها بتسمع الإذاعة بحكوا لي احنا ما بنسمع ولا أغنية من وراكم.
0: طب شو بدهم احسن من هيك
1: يعني؟ بس مش عارف عنهم يعني بتدلعوا قاعدين
0: يعني مهم. شو بدهم احسن جد بنحكيهم عشان ما يشتاقوا لنا كثير يا جماعة.
1: فاليوم يا ضياء هيك فرفشنا وحط لنا هيك أغاني جديدة ما حد سمعها قبل هيك.
0: قبل هيك
1: ابدا. بتعرف انه هيفا وساندي فان تزوجوا؟
0: لا بالفيديو يعني بالفيديو كليب
1: يا مصر بتعمليها زي. انت شفتي الفيديو ولا ما شفتي؟
0: شفت هيك لقطات من الفيديو بس يعني انا بس نفسي اعرف هي بتصغر ولا بتكبر ولا شو وضعها.
1: هي مستحيل تكبر بس انا بصراحه احد الناس اللي كانوا بالحفله خبروني انه هي الكاميرا عن قريب لا هي كتير كبرانه بس من بعيد لا. بس انا بحس هيفا ابدا ما بتكبر
0: يعني صراحة. في فعليا في ناس لين بتحسيهم ما بيكبروا يعني واقف عمر عندهم هيك عند 28 30 32 صح. واقف يعني ما عم بيزيد مع حيفا صراحة.
1: هلا ايدي بس تحكني قلتي لي مره بعلم النفس او علم الطاقه.
0: لا هلا ايدك بتحكك من جوا مش من برا. من برا في حدا قرصك؟
1: في حدا قرصني.
0: اما من جوا يعني
1: لا فلوس بتحكني من برا. ما قلت كون نميمه.
0: ايه بتخيل
1: بتخيل. يعني يا جماعه ايدك اذا حكتك من جوا هيك هاي معلومه رح بيحكوا انه هي جايتك رزقه. هيك بيحكوا. انت شو
0: أيوة بدنا نحكي لهم كمان.
1: رندا رندا بتحكي لهم كمان شو بدك تحكي لهم؟
0: سنش فعلا
1: يا جماعه. لا جد امبارح حتى كنت قاعده مع العائله فكنا عم نحكي عن ترتيب بتعرفي هاي الفيديوهات اللي طالعه على انستغرام ترتيب الممثلات حسب جمالهم اول خمسه. طيب فبلشوا يتناقشوا كيف حطوا نادين نجم اول واحده مع انه ياسمين صبري ونسرين طافش احلى منها. والنقاش مد ساعتين. انا ما بمزح معك رندا
0: بس عندي سؤال قبل ما تكملي. هو النقاش كان متكون من رجال ولا نساء؟
1: رجال ونساء شاركوا.
0: الرجال
1: يعني بابا
0: اكثر
1: من المؤيدين انه ياسمين صبري احلى منهم كمان. فما قلت له انا صبري عليك طويل ان شاء الله. شو كيف بدك تروح اليوم غير حفله هيفا طبعا. فيعني الله يجيب الفيل الخير يا جماعه.

0: يعني قد هاي الأغنية لين رجعت الناس شفتوا على مفرق بيته، يعني الكل حاطها بقول الله يسامحك يا وائل، يعني كلنا ناسين وأمورنا تمام، ليش تذكرنا بمفرق بيته؟
1: عن جد حبيبي وائل كفوري احكي لنا هيك، ابرمي لنا استاذ.
0: لا وائل كفوري انا قلت لك مش من المغرمين بوائل كفوري، خصوصا بعد ما نحف، يعني انا بربط الصوت مع الشكل، ما بعرف ليه، يعني لازم احب الشكل عشان احب الصوت.
1: مصيبه هذا، يعني نص المغنيين ما كنت حتحبيهم اذا هيك. حبيت شباب انه انتم تركين لنا المايك
0: تركين، بس يعني احنا ما عندنا مشكله، بس
1: بحكي الا وائل هاي جود جود، انت من مالطا عادي عم تصرخي
0: ضياء، بس حبيبي الله يرضى عليك طفي الهاتف.
1: نحكي لهم الترند رندا.
0: هلا بيحكوا لك في طالع ترند باليابان، تمام؟ هو عباره عن مثلث، اوكي، بتسحبيه، علبه مثلثه بتسحبيه، بيكون فيه غصن شجره، هذا الغصن بلاستيك، تمام؟ ولازم بس تقطعي هذا الغصن، بس تتمني أمنية واحدة، بس واحدة. هذا الإشي طلع الترند هذا باليابان بالبداية، يعني هي عادات أسيوية، وبقول لك إذا هيك كسرت الغصن وتمنيتي أمنيتك بتتحقق.
1: هذا يعني قصة جديدة طالعة بكوريا كمان.
0: هي طالعة ترند هلا على السوشيال ميديا، كتير في الناس عم بتجيبوها وعم بقصوا غصن الشجرة وبتمنوا، وبقول لك هاي الأمنية الوحيدة اللي ممكن تتحقق بحياتك. هلا هي خرافات يعني زي ما بيحكوا، بس يعني احنا البنات هيك منميل على الأشياء الغريبة والأمنيات.
1: شوفي احكي لك شغلة كمان عشان تكوني عارفة رندا، انه في موفي اصلا، في فيلم جديد، هذا الفيلم هو قصته انه، وكثير انتشر هذا الفيلم ب 2026، قصته انه واحد بيكون بحب واحدة، وقد ما بحبها نفسه انه هاي البنت تحبه، فبيكون في كمان زي ما حكيتي اللي هي علبة بلاستيك بيفتحها بيكون مكتوب عليها وان ويش، انه بس امنية واحدة
0: 100% معك. هي هذه،
1: فبس يكسر الغصن كمان فعلا بتتحقق. بس شو المصيبة بهذا الفيلم؟ انه هو لما كسر الغصن صارت تحبه زيادة عن اللزوم، لدرجة انه ما بتقدر يروح مع اصحابه، ما بتقدر ينام بدون ما يحكي معها، اذا شافته مع حدا. صار الفيلم عبارة عن جريمة، انه بتلخص لك شو ممكن البنت لو ما في قيود بحياتها تعمل. زي مثلا لما كان قاعد مع واحدة تانية مثلا ضربتها لحد ما ماتت مثلا، هاي الاشياء ممكن تكون بنفسية البنت جواتها لما مثلا توصل لمرحلة الغيرة، بس مثلا احنا عندنا بتمسكها كلاتها وبتزتها بزبالة وبتحكي انا ما بدي هذا الشخص. بس بالفيلم لخصوا لك انه اي اشي البنت بتفكر فيه من كتر الحب ممكن انه هي تعمله، فهمت شو قصدي؟ فهذا كمان بحس ممكن رجع هذا الترند الكوري بسبب هذا

0: أمني يكسبنا شوفتك والله.
1: يا سلام
0: الله يرضى عليك. صباحك يا شروق يا حبيبة قلبي. أوكي روان أبو عدوس بتحكي أتوظف
1: إن شاء الله بتلاقي وظيفة. حلو. يا روان
0: فعلا هاي بحكوا لها هي بداية كل شغلة جديدة, بداية إنه أنا بدي أبلش عشان أقدر أحقق الأمنيات اللي بحياتي. بس يعني بس حلوة أمنيتها ناعمة هادية. إحنا قاعدين بنحكي بمبالغ
1: مبالغ هائلة دائما. شوف سبحان الله بقول لك كل سنة بتتغير الأمنية اللي بدك إياها. يعني كل سنة بترفعي سقف آمالك بالأمنية, بتتوظفي بعدين بصير تحكي بعد ما تتوظفي شو بتحكي, بدي وظيفة أحسن.
0: صح.
1: وظيفة أحسن, بدي راتب أعلى.
0: صح.
1: بدي مكان أعلى, بتشتري سيارة, لا بدي سيارة أحدث, بدي سيارة أكبر.
0: صح. صح.
1: نفس الشيء يعني بتكون هيك الأمنيات تختلف حسب الظروف والبيئة والأشخاص.
0: طب أحكي لك شغلة على سيرة الكلام اللي حكيتيه. يعني مبارح كمان كنا قاعدين عند قريبنا سيرة الأمنيات يعني. فهم زلمة وزوجته كتير كبار بالعمر كتير كبار, فمرته واقعة قبل فترة, وبتعرف انت الكبار بس يوقعوا كتير صعب انه تنتقم الجروح تبعتهم.
1: صح.
0: فبيورجي بابا بحكي له احنا عنا هذا السور احنا بدنا نركب عليه ازاز. فبقول له ليش, ما هي اذا بدها توقع بتمسك بالسور ليش تمسك بالازاز؟ قال لا ما هي ممكن تدوخ فجأة والسور عريض فبدها اشي تقدر تمسكه, بدها ازاز يعني. فبحكي له بالله انت يعني بتعمل هيك عشان انت خايف عليها ولا خايف يبطل في اكل فيش طبيخ؟ قال لا طبعا شو بدي في الطبيخ, الله لا يجيب طبيخ, انا بيهمني هي وصحتها. فهي شو كانت ردة فعلها؟ بدي اوقع حالي, لا انا بدي اعمل هيك بحالي. ما زالت كبرت وهي هيك بتحاول تتدلع وتورجي انه عادي المجهود اللي انت بتعمله, هو ما زال كبر وبيحاول يورجيها قديش هو بحبها. فهاي الفكره كثير حلوه, هذا هاي العلاقات اللي فعلا واحد ممكن يتمناها انه يكون مثلا حدا بخاف عليه بحبه بفكر بالقصص اللي هو اصلا ما بفكر فيها. ولا لا يا رندا؟
1: طبعا هذا الاشي يعني بتبطل امنيه لين, هذا بتحسي انه لازم تكون الحياه هيك فيها مرسومه هيك.
0: أيوة.
1: يعني دائما الواحد بقول لك يعني بالعلاقات او بشريكك كل ما كمان كل ما كبرتوا كل ما صار عيلتكم اكبر بصير تدوروا على الامان اكثر.
0: صح. صح.
1: يعني الامان هو بيكون فعلا الزوج بيكون الامان والزوجه بتكون الحنان, هاي معروفه يعني كل ما كبرتوا هيك.
0: صحيح.
1: فبتحس انه يعني بس المراه تكبر بتضلها بحاجه اهتمام اكثر, وكل ما كبرت لازم هو يحكي لها انه انت قد ايه حلوه, قد ايه انت بتهتمي بحالك, قد ايه انت عمرك مو مبين عليك. وهي نفس الشيء كل ما كبروا لازم تفرجي انه هو الشيء الاساسي في البيت, يعني مش اي حد أساسي غيره. والخلاف بصير بين الأولاد وبين الزوجة, يعني بصير الأم هي تبين متميز بين أولادها, هو بزعل بقول لك يعني لو أولادك أنت بتعمل هيك أنا ما بتعملي لي هيك. فدائما بقول لك الأمان والحنان كل ما كبرنا بحاجته أكتر يا رين.
0: عن جد فعلا هاي الشغلة يعني أنت قاعدة بتحكي على الأمان والحنان وهاي القصص اللي يعني المفروض الواحد يفكر فيها. وأنا بقرأ بالمسجات اللي وصلتنا.
1: شو الأمنيات تحكي لي؟
0: ولا لها دخل ب
1: ولا أمان ولا حنان.
0: يعني مثلاً حدا من الناس كتب لي إنه أنا جعبالي فيزا أنليميتد. يعني قد ما دفع ما بتخلص, قد ما عمل ما بتخلص. شوفي ما أحلى هاي. هاي بتعرفوا مين؟ فيزا الزوج الثري اللي هو خدي حبيبتي اشتري اعملي شوبينج اعملي سوي. بس تعرفي ايش مشكلته هذا؟ انه ما بيكون زوج ما بيكون موجود. يعني اغلب الستات بيحكوا انه كثير بدعمني ماديا وكثير بصرف وكثير بس هو مش موجود, هو مش داعم, هو ما بيحكي مع اولاده, هو ما بتطمن علي, ما بتغزل فيه. يعني في هيك بيحكوا.
1: بس في شخصيات من البنات اللي بحبوا هذا الزوج الموجود, انه هو بتحب انه هي اغراضها موجوده احتياجاتها موجوده, زي ما حكيت الفيزا الموجوده اللي بدي اياه بشتري, بطلع السوق بشتري اللي بدي اياه, مو هامني هو روح واجا. حتى في ناس تعرفي لو تعرف مثلا زوجها بخونها, لو تعرف زوجها تزوج عليها بتقول لك مو فارق عندي, يعني هو مو إشي اساسي بحياتها. فهذا الإشي كتير غلط. يعني قد ايه انت بدك يعني بدك هيك تنمي عند اولادك الثقه الموجوده, تبني عند اولادك الحب الامان. يعني بتقول لك لا انا مو هام, من المهم انه يصرف علي بشكل طبيعي واجيب اللي بدي اياه واسافر وين ما بدي واطلع مع صحباتي وبس. ايش مالك يا ما سمعت
0: في فويس نوت؟ هلا بنسمع كمان مع بعض على سيرة هذا الموضوع اللي فتحناه شوي.
2: الله يسعد صباحكم صباح المستمعين جميعا. معلين مرقة للوصول الاول مليون دولار على التفكير اللي عنده. تفكير حلو مبدئيا يعني.
0: صح.
2: تفكير بزنس, عقل البزنس فيها لي. أمنياتنا الراحة النفسية أهم شيء, راحة البال أهم من كل شيء, مع الصحة مع جزيرة وكوخي لك لحالك تقعد غياب.
1: هذا بده
2: بعيد عن
1: 10 مليون لحالك
2: ناخذ أول. معكم عبد الله العمير.
0: يا جماعة لا تحكي لي, لا يجي يحكي لي إنه شو اسمه الراحة النفسية والصحة.
1: ما كمل لك ياها, قال لك جزيرة وكوك. يعني جزيرة قديش بدها؟
0: على الجزيرة, على الجزيرة النفسية.
1: على الجزيرة حلوة وأميرة يعني جزيرة عندي. جزيرة
0: بدكم تظلموني كل شوي بسمع بتكون مش مصاري مش فارقة معكم. آخر إشي بتكون جزيرة وعشرة مليون. هاي أنا لسه أفر

0: البزنس موجود، اللي حاب يشاركني يحكي لي. الله يرضى عليكم. بدنا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور.
2: الو.
1: اهلا، صباح الخير.
2: ختام جلامني معك.
1: اهلا يا ختام، كيف حالك؟
2: كيف الحمد لله، شو كيفكم وشو اخباركم؟
1: تمام الحمد لله يا ختام.
0: ختام غابت عنا هي وصحباتها، اختفوا.
2: والله مستنيكم. والله
1: يا اهلا
2: نورت البرنامج رندا ولين والمشاركين والقيمة على البرنامج.
1: الله يسعد صباحك يا ايمان. قولي لي شو امنياتك يا ختام؟ ختام شو امنياتك؟
2: والله امنياتي انا وش اكون صحه مليحه والمصاري ضرورية، وأنا بتمنى أن أروح الحج صراحة
1: إن شاء الله. الله يطعمك الحج يا رب يا ختام.
2: ختام ما شاء الله عليك. نعم
0: ختام، عندي سؤال، شو معنى كلمة الله يطعمك الحج والناس مروحة؟
2: يعني الله يطعمك الحج والناس مروحة،
1: الناس راجعة
0: أو الناس راجعة؟
2: يعني الله يطعمني الحج، يطعمني، بتمنى أن أروح الحج.
0: اه يعني هاي الكلمه دائما بنسمعها دائما 24 ساعه
2: شاية.
0: انا للان يعني بعرف معناها، يحكي لي
1: هلا بحكي لك.
0: انت عندك معنى. شكرا لك يا ختام، ان شاء الله الله بحقق امنيتك يا ختام، وبس تروحي الحج احكي لنا. الله يسعدك. انت هلا دقيتي على صدرك قلتي لي انا بحل الموضوع.
1: يعني شوف قد الواحد بتمنى الحج. ديروا على الحج.
0: أيوة.
1: يعني بقول لك مثلا الله يطعمك الحج والناس راجعة، يعني هم الناس مروحين من الحج، يعني هو ما راح حج ما وصل، بس والناس راجعة. يعني انه خلص يعني راحت عليك، يعني خلص. يعني الله يطعمك الحج والناس راجعة.
0: اوكي. من هبت صح؟
1: والله انت
0: اول شيء نخليه يروح على الحج بعدين راحت عليك، انا اي واحد فيهم اصدق.
1: طيب ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير يا رند.
1: صباح النور يا اهلا، كيفك يا زينب؟
3: الحمد لله تمام. كيفك يا ليل؟
0: يا هلا، سعد صباحك.
3: كنتوا انا من يوم الاربعاء، من يوم الخميس ما سمعت.
1: يسألك العافيه يا زينب، كيف صحتك؟ امورك تمام؟
3: كنت طاشه جايه لقرابة من الامارات ورحت شفتها
1: ان شاء الله. الحمد لله على سلامتها يا زينب.
3: الله يسلمك يا رب.
1: زينب احكي لي شو امنيتك؟
3: امنيتي 14 مليون.
1: يا زينب
0: بس هيك يا زينب؟ والله انه قنوعه قنوعه زينب، قنوعه. يا رب يكون سوري، بس يا رب يكون سوري يا زينب.
1: ان شاء الله يا زينب الله يطعمك اللي بتتمني يا رب. يسعد صباحك يا رب.
0: هاي قصي نبيل نفسه امنيته يشتغل معنا.
1: يا سلام،
0: تفضل يا قصي. عندنا كم شيء ببالي.
1: انا هون عندي امنيتين. واحد سدد قرضه ويتسمعنا مجوز يا ضياء، شو رايك؟
0: في حد هيك كاتب
1: امنيه؟ عدي بن عبد الرحمن بقول لك عندي امنيتين، تحققوا لي واحده منهم. لا سدد قرضي، لا تسمعنا مجوز.
0: لا سمعوا
1: مجوز يا عبد الرحمن.

0: يا اهلا يا سهلا، ما احلى الطاقه هيك، طاقه الاغاني المجوزه الصباح. يا مش الله سمعني، مش الله مش الله،
1: سعد لي اهله اللي بيطلبوا الصبح مجوز.
0: اه والله
1: صراحه
0: سمعنا دائما مجوز يا ضياء،
1: هيك يعني طاقه ايجابيه. هذا الحكي الصح يا عمي.
0: بدنا نحكي لهم كمان اللي يبعثوا كلمه حلم او دريم على 0784-463-31، وفوق العشرة مليون بنحقق لكم حلمكم.
1: اه طبعا اكيد. وين احنا؟ فانوس السحري. او يا جماعه بتعرفوا شو كانت امنيه من الامنيات اللي كثير بسمعها بالحياه؟ الفانوس السحري. ما هو بحقق لك ثلاثه.
0: طب شو امنياتي كانت يلين
1: الثلاثه؟ لك للاحراج على الهواء مباشره. فكينا من امنياتي، هلا يفكروني بقى مش هحكي لهم.
0: اسمع،
1: بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي. هاي
2: بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي شو مهضوم يا حبي.
0: لا والله اليوم وضع ضياء باللوج
1: عن جد عن جد. هلا وصلنا كمان مسج على 0784-463-31 بحكي نسيم شريم تطلع لي فيزا على اوروبا ان شاء الله. يا
0: ان شاء الله يا نسيم.
1: هلا مش مشكله الفيزا بتطلع، بس هو المصروف كيف بده يطلع؟ انا الفيزا عادي سهل امونه ولا لا؟
0: الفلوس بتروح وتيجي، المهم الفيزا.
1: هاي كلمه اللي سمعناها، بس المشكله مشكلتها بتروح وما بتيجي. يعني احنا لو نقتنع فعلا هي بتروح وما بتيجي نبطل نحكي الكلمه اصلا.
2: سلمني على الشباب قولي جاي قولي غاب حبيبتي الدمار قلبي انا قلبي.
0: في ناس مين بتعيش اليوم بيومه، يعني خلص فعلا يعني بتلاقيها اللي معي فلوس هذا اليوم بكمل فيهم، ما بفكر ببكره. ليش؟ اقول لك ليش. لانه هو مره سالت واحد بقول له ليه انت يعني ما بتحوش او ما بتضب فلوس يعني خلص يوم بيومه؟ قال لانه تحويشتي لا بتشتري لي بيت ولا بتشتري لي سياره ولا بتسفرني
1: ولا بتفتح لي موضوع
0: ولا بتعمل لي شيء. فليش ما اعيش اليوم وانبسط فيه؟ فيعني اعيش اليوم وانبسط فيه يا جماعه.
1: انا ثانية تفضل. شو هذا اللي ببوتك من تحت؟ خشب خشب ولا خيش؟
0: هي يطلع فاصل
1: بس ورجيهم ورجيهم. انا شافني انا
0: بحكي. يلا فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: ملأان بلأ لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
6: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
7: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
6: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
7: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

ان مع سنيبس. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير، خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الفل.
0: يا اهلا. عارفيني باسمك. شو كل هالطاقة الحلوة؟ مين؟
1: مين معي؟ لين ولا رند؟
0: رند.
1: كيفك رندودة؟
0: منيحة، انت كيفك؟
2: يا عيني عدل على رندودة. طب لين شو بتدلعيها زي رندودة؟
1: مش سهلة تمشي على الهدى. تقولكم صباح الخير يلي ما مثلكم حدا.
0: يا سلام، يا عيني. شو هالحلو، هات شو هاي الطاقة الحلوة.
2: يا عمي ركزولي على اسمها لأنه هاي الأستاذة مبدعة في الكلام الحلو والغزل.
0: يعني عن جد الله يرضى عليك. طالب كل يوم تتواصل معنا.
1: أنا أمل أبو التين.
2: عفوا،
1: أمل أبو التين.
2: يا أهلا وسهلا يا أمل، سعد صباحك.
1: حبيت أشارككم والله بالأمنية.
0: احكي لي. طب يا أمل شو أمنيتك؟
1: والله أمنيتي إني أربح تذكرة السفر تأخذني على أربيل أشوف بناتي اللي عمر اللي صار لي 20 سنة مش شايفتهم.
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله تتحقق أمنيتك يا رب يا أمل.
2: أمل أنت من وين عم تسمعينا، من البيت ولا من السيارة؟
1: لا والله من البيت.
2: يعني كيف عرفتي اليوم حلقة الأنه حلقتنا عن الأمنيات؟
1: أنا من الصبح فاتحة
0: الأبليكيشن.
2: من الأبليكيشن.
1: حب أعرف من وين. ما صار معي نصيب إني أحكي معكم.
2: طب حبيبة قلبنا يا أمل كل يوم بدنا نسمع صوتك.
0: إن شاء الله يا أمل بتتحقق أمنيتك يا رب وبتشوفي بناتك عن قريب. هيا ناخد اتصال تاني.
2: صباح الخير.
3: ألو.
2: يسعد صباحك، كيفك؟
3: صباح الخير.
2: يا أهلا وسهلا، عرفني باسمك.
3: كيف حالكم؟
2: يا هلا.
3: أنتوا أحسن مذيعات سمعتهم بحياتي.
2: الله يسعدك.
0: يا سلام على الحكي.
3: الله يخليك ويحفظك. أنا أمنيتي أنا عندي دار للبيع. وأمنيتي إني أبيعها وأحط فوق مصرياتها وأشتري دار في خلدة.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب. طبعاً عرضت الشقة للبيع ولا لسه؟
3: نعم.
2: عرضت الشقة للبيع ولا لسه؟
3: عرضها للبيع سكتي.
2: خلاص عم ادور على مكاتب ان شاء الله بتنباع الشقه وبتعزمنا بس تسكن بالبيت الجديد. هي انا ورد
0: بخلد.
3: ان شاء الله الله يعطيك العافيه وشكرا لكم والله يوفقكم ويسعد البرنامج تبعكم.
0: الله يسعدك يا عم. الله يسعدك. شن حلو مليان. ناخذ اتصال ثاني.
2: خدي طبعا خدي.
0: صباح الخير.
4: يسعد الصباح.
0: صباح الورد يا ايمان، كيفك؟
4: الحمد لله. كيف حالك يا دكتورين؟
0: تمام الحمد لله.
4: مشتاق لكم ان شاء الله.
0: تشتاق لك العافية واحنا اشتقنا لك يا ايمان. ايمان احكي لي شو امنيتك؟
4: بتعرفي شو امنيتي؟ هيك تختار حبة دواء اطيب من كل اشي بتألم منه بس.
0: شو هو ايمان؟ ما سمعت.
2: حبة
4: دواء اطيب من كل اوجاع جسمي.
0: يلا يشفيكي وعافيكي يا ايمان ان شاء الله. ما بتحتاجي ادوية بحياتك يا رب وتضلها صحتك منيحة.
2: يا
0: امونة
2: يا حبيبتي ديري بالك على حالك، انت يعني صاحبتنا
0: عن جد.
2: ناشط مرضي
4: دائما السبع.
2: خلص الله يسعد
0: صباحك يا ام.
2: الف سلام عليكي.
0: ناخذ اتصال ثاني.
2: انا من رايي تاخذ اتصالات اخر الحلقه وانا بتفرج من برا اذا بدك من الازاز مش مشكله.
0: صباح الخير. صباح الورد.
5: صباح النور.
0: عارفيني باسمك؟
5: دينا حمدان.
0: اهلا يا دينا، كيف امورك؟
5: والله بخير الحمد لله.
0: دينا احكي لي شو امنيتك.
5: والله اماني كثير عندي.
0: أعطينا واحدة هيك أهم واحدة.
5: واحدة إني أشوف كل الحبايب بخير وأظن أنا بصحتي وما أعتاد حدا.
2: إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله.
5: صحة فقط يعني، والفلوس بتيجي يعني أي وقت مش مشكلة الواحد يكون قنوع بس الواحد ضل بصحته وفقط لا غير.
2: دينا أنا أمنيتي الله يبعث لي نفس روقانك وهداوتك هاي الصباحية صراحة.
5: هداة البال.
2: هداة البال صراحة. إن شاء الله يا رب هيك الله يهدي بالك دائما.
0: آمين. صار صباحك دينا.
2: ماما حبيبتي بتمنى ترد.
6: لين عقلي البزنس راح من عندك.
2: أيوة.
6: مفروض أخذت الشقة طالب بها يمكن 40,000 تبيعها 50,000 تعطي 40 هاي 10,000 يعني بزنس ما.
0: ما هي لا ما راح منها عقد البزنس، هي سألته عرضت الشقة عرضها للبيع شاف التفاصيل عشان.
2: لا أنا عم بسأل عمه لأنه هو عمه كبير شوي بالعمر فعم بسأله. فش أنا عقد البزنس مستحيل يروح
0: ما بيروح ما بيروح
2: أبدا. أنا مخي عشان تكون عارف الخلايا اللي عبارة عن مخ تجاري، هم ما بيفكروا غير بطريقة تجارية. يعني أي إشي ماكينة بتعرفوا كيف إيش وضع الخلايا. يعني الخليلي هو شخص أنا بحب أكون تجاري أعرف كيف أجيب مصاري أعرف كيف أنا أخلي الإمبراطورية تبعتي أكبر. فإنك تشوف هذا خليلي ما عنده وعي تجاري هذا إشي مستحيل. مستحيل، لانه يعني اهل الخليل
0: كيف اخذ سندويشة حواري
2: مثلا، اخذ سندويشة حواري بس لقدام نفتح مطعم يعني مش مشكله. فانا صراحه بحيي كل اهل الخليل يعني من هون من منبري هذا، وبحكي لكم يسعد صباحكم، وانا مبسوطه اني منكم اصلا. هذا بارت على جنب، واللي بيحكي عن الخلايا لانه هم يعني ما حد بيحكي عن الخلايا، بس يعني بتعرفوا الاخبار المتداوله، ديروا بالكم مش منه الحكي. ونرجع للفكر التجاري، الفكر التجاري انا كنت عم بحكي للعمه ندبك، نقوم ندبك، شو رايك؟ كنت عم بحكي للعمه انه انت ابيع الاهل او هيك، انه ممكن عمه مش خاطر على باله سوق المفتوح، ممكن مش خاطر على باله يحكي مع مكتب معين، فعم بحاول اعطي حلول استاذ.
0: طبعا الله يعطي الله يكثر لنا من حلولك ستي
2: حبيبه قلبي، الله يسعدك.
0: ناخذ اتصال ثاني.
7: الو،
0: صباح الخير.
7: صباح النور،
0: كيفك؟
7: الحمد لله، كيف كنتوا؟
0: بس لو تبعد عن الراديو او توطي عشان اسمعك من مكان واحد.
7: تبتوم هو امر انت
0: تبتوم. طيب سعدك، عرفني باسمك.
7: بلال اللباني ابو ركان.
0: اهلا يا بلال، كيف امورك؟
7: الحمد لله.
0: بلال احكي لي شو امنيتك؟
7: شو امنيتي ولا شو امنيت تقولي؟
0: يعني خلينا نكتفي بامنية واحدة هلا.
2: شكل مكتر ولا ابو ركان؟
7: صراحة والله واحد عندهم يعني نفسي اشتري لي شقة طابق ارضي بدلها طابق الرابع.
0: اها
7: وامنيتي الثانية اللي اتمنى الله يحقق لي اياها.
0: شو هي؟
7: اني اموت وانا ماشي على رجلي.
0: لا ان شاء الله طولت العمر لك يا رب.
7: ما اقع لانه ما عنديش الله يخلي لك اولادي يقوموا فيي. عندي بنات الله يستر عليهم.
2: بالعكس البنات
0: ما في احد للبنات يا امريكا،
2: هم احن اشي على اهلهم بالعالم.
7: ما بحب اسجل احد صراحه يعني.
2: بالعكس
0: لا ان شاء الله بضل لك بصحتك وعافيتك وبخلي لك بناتك وبتشتري الشقه ان شاء الله.
2: ابو ركان بدي احكي لك شغله كمان.
7: تفضلي.
2: انه الواحد بس يكبر وجسمه يتعب، بالعكس وظيفه اولاده انهم يساعدوه، لانه انت عفوا انت طول حياتك اصلا بتعمل وبتشيل من يعني من تعبك ومن جهدك ومن صحتك عشان اولادك، فالطبيعي انهم بس انت تكبر يساعدوك. هذا الطبيعي يعني.
7: والله انا اتمنى هذا، اتمنى ذلك، ولكن الله المستعان.
2: ان شاء الله يا رب يا ابو ركان، كلياتنا كلياتنا اولادك يا ابو ركان.
7: البنت صعب تقوم في الاب ولا كيف يعني، الا ما يعني الولد بضل بيختلف. الولد بضل بيختلف عن البنات. يعني البنت لجوزها ولاهل جوزها مش راح تضلها عندي، مش لما بدي احتاجها راح الاقيها. صح.
0: ان شاء الله بضلك بصحتك وعافيتك يا ابو ركان.
7: امين يا رب. امين.
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك.
2: يعني هو حكى شغلة إنه بتعرف أنت إنه في كتير ناس بس يكبروا بالعمر بصير تفكيرهم إنه أنا ما بدي أتعب وتصير تحت تعبان عشان أنا ما بحب أشوف أولادي قاعدين بيقوموا فيي بطريقة معينة. فهمت شو قصدي؟ في كتير ناس صرت هيك فكرا بتفكر، بس أنا بشوف البنات كتير أحن من الشباب خصوصا موضوع الأهل.
0: البنات هي قريبة للأهل أكتر تحسيها. خلينا ناخذ خلاص خذ اتصال بسمح لك.
2: لا بدي اياه اسمح لي كمان استاذ. ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
8: صباح النور.
2: يا هلا، كيفك؟
8: تمام الحمد لله.
2: عرفني باسمك.
8: بندر.
2: يا هلا يا بندر. بندر احكي لنا امنيتك بس بدون مصاري. ايش فيش فيه مصاري؟
8: انا قبل امنيتي وقبل كل شيء يا رب تنجح اول شيء بنتي بالتوجيه.
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب.
8: ثانيا ام عون هي زوجتي يصير الشوارب بدر تحكي معك.
2: يا اهلا يا اهلين.
9: صباح الورد والفل والياسمين.
2: يسعد صباحك يا ام عون. شو اخبارك؟
9: والقيثوم والزعتر والزعفران.
2: حبيبه قلبنا يسعد صباحك هالصباح الحلو.
9: كيف اموركم؟ الله يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك يا رب. ام عون بنتك توجيهي؟
9: بنتي توجيهي طبعا. اذا جانا نجح التوجيه ان شاء الله انتم اول المدعوين على حفله.
2: يا حبيبه قلبي ان شاء الله يا رب
0: تنجح يا رب.
9: امنيتي انه الله ينجح لي جوجو ان شاء الله وتنجح واشوف عون باعلى المراتب. يا رب خلينا ابو عون فوق راسنا.
2: الله يسعدكم مع احلاكم ويخليكم لبعض يا رب. ام عون ابو عون والله ما في احلى منكم صراحه.
9: والله يا ابو عون ما شاء الله عليه. الله يا رب يخلينا اياه يا رب.
2: الله يسعدك يا ام عون. ام عون هينا بدنا نعطي هيك اغنيه اهداء لكم ولبنتك. تمام اسمعيها معنا. يا هلا يا هلا. يسعد
0: صباحكم.

0: صراحة عن
1: جد هيك طاقتهم بتجنن إن شاء الله. الله بفرحهم ببنتهم يعني. شوفي قد الواحد يعني سبحان الله.
2: هاي الأغنية مشاعرها أصلاً غير.
1: لازم نمكي حتى لو قلنا رحنا حفلة. صح. حتى الحفلة مو إحنا ندخل فيها لازم هيك ندمع بهاي الأغنية ما بتعرف ليه.
2: أنت بس تشوفي أصلاً أولاد صغار بتتذكري طفولتك. بس تشوفي مثلاً بنات قاعدين بيلعبوا بالشارع بتتذكري قد كنت مبسوطة وأنت صغيرة. ما في مسؤولية ما في تفكير. أصلاً بحس إنه مرحلة التوجيه ممكن كانت الهموم الوحيدة تكون للطفل من عمر الصفر لعمر 18.
1: والله امتحانات كانت أول شغلة صعبة.
2: لا بس هي أول شغلة.
1: امتحان العلوم لحاله كان قصة.
2: صراحة أنا كنت أكره العلوم كثير.
1: وأنا.
2: والجغرافيا. صراحة الجغرافيا كانت بالنسبة لي دمار.
1: أنا العلوم كانت أمي تدرسني وبعد ما درسني بتخلص تكتب لي امتحان أنا أصير عايت أنا مش عارفة أحل.
2: أنا في فقرة النباتات هاي كانت موتيتني. تذكريها إيش في جوا النبتة وإيش هذا العدس. هاي المشاريع اللي كان ولا مشروع المعكرونة بتعرفوا ضياء. يا جماعة مشروع العدس ما بعرف من فيكم بتذكروا.
1: كل بتذكرين كل عملنا مستحيل حتى هلا بعمله.
2: أنا ماما عملت لي إياه بصراحة أنا ما كنتش أعرفه. بس مشكلة ماما لهلا ما راحت من عندها نفسية المزارع لهلا عم بتصير بتطلع من كل النباتات
1: البركانة.
2: هم ثلاث مشاريع وإحنا صغار راحوا علينا. أول إشي مشروع العدس هذا القطن والمي والعدس
1: فعلا والبركان.
2: مشروع البركان اللي أنت يعني ممكن تطلع روحك عشان تطلع منه مية حتى بطلعش منه ولا إشي
1: ولا إشي.
2: والمشروع الثالث كان مشروع اللي هو الفاصوليا أو مشروع المعكرونة. هدول كانوا الثلاث مشاريع المعروفة عنا بال أو لون الخروف. هذا الخروف ده
1: في لون لوحة أركان الإسلام.
2: لوحة أركان الإسلام صح.
1: كنت أعملها هيك هل تعلم
2: فعلا هاي لوحة أركان الإسلام. يا الله يا جماعة شو كانت حلوة. بعدين اللي بجيب هاي الورقة المرتبة وبيكون مقصقص حلو هذا بعد ياخد يعني هذا معدي يعتبر بالمدرسة. سبحان الله أنا كنت أسويها على ورق. وتبعت مشروع
1: تزيين الصف.
2: عن جد تزيين الصف كمان.
1: تزيين الصف هذا يعني قصة.
2: كانت ثلاث دنانير. الله أكبر.
1: ثلاث دنانير لنزين الصف.
2: ليش لنزين شو سيتي مول؟ كل صف يا جماعة ثلاث دنانير. عن جد كان مضحوك علينا. أنا كنت أعمل مشكلة مع أهلي بدي ثلاثة هلا بدنا نزين الصف بدنا نركب. شو بدك فيهم؟ ولا الرحلة كانوا يدفعون عليها خمس دنانير عشان نقعد بالخلا.
1: كان في شغلة كمان كان خليك تسوي مخلل.
2: مخلل لا صراحة.
1: مخلل. مدرسة كانت تخلينا نسوي مخلل. والمس تروح معها تاخذهم. فايت لا فاصل ومكملين معكم.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحاً بتوقيت عين أف أم برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراضها وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. القوات المسلحة تؤكد أن أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجاله الجوي ستواجه بكل حزم. وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع هواتف بالأقساط. الجيش الأمريكي يواصل تنفيذ موجة من الضربات ضد إيران لليوم الثالث على التوالي، ويؤكد أن قواته مستعدة لضمان حرية الملاحة أمام عمليات الشحن التجاري. الذهب يهبط أكثر من 1% مع ارتفاع النفط وسط مخاوف من إغلاق مضيق هرمز. أجواء صيفية عادية اليوم وحارة غدا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم. يلا.

0: مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، صباح الخير مره تانية لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا.
1: صباحكم جميعا.
0: تغير صوتنا بعد الفاصل
1: عشان احنا اكلنا كورن فليكس قبل شوي.
0: كروسان
1: شويه فلافل معفول وحمص
0: حمص
2: شويه هيك. يسعد صباحكم جميعا.
1: يعني انت احكي لنا بس دي عشان احنا نعرف انه في فويس نوت طالعه، عشان احنا فجاه هيك ما بزبطش
0: ما سمعناش صراحه.
2: يسعد صباحكم جميعا ويعطيكم العافيه. والله امنيتي ان اكون دائما بخير الحمد لله، ويعطينا الرزق الحلال ان شاء الله يا رب، ويعطيكم الف عافيه. معكم محمد القلي.
0: اهلا يا محمد. شوفي
1: ايش حكى محمد، ما سمعت صراحه ايش حكى، شو بده، شو بنيته.
2: يسعد صباحكم جميعا ويعطيكم العافيه. والله امنيتي ان اكون دائما بخير الحمد لله، ويعطينا الرزق الحلال ان شاء الله يا رب،
0: ان شاء الله
2: يعطيكم الف عافيه. معكم محمد القلي.
0: يعني يا محمد ان شاء الله يا محمد تحقق كل امنياتك وبهداوة بال وهيك، وعشرة مليون معهم
1: يا رب. الله يسعدك. خلينا ناخذ كمان اتصال. طيب يسعد صباحك. صباح النور.
3: الو
1: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
3: يسعد صباحكم.
1: اهلا وسهلا، عارفين باسمك؟
3: ساندي.
1: عفوا
0: ساندي.
1: اهلا ساندي، شو الاسماء الحلوه.
3: اهلا فيك حبيبه قلبي
1: ساندي. اليوم عم نحكي اذا في هيك عندك امنيه بالحياه جعبالك تتحقق، شو ممكن تكون هاي الامنيه؟
3: كثير في امنيات عندي كثير،
0: يعني أمنية واحدة
1: تنتين لعيونك.
3: والله أنا طول الليل ما نمت من وجع طحونتي، أمنية طحونتي.
1: لا تحكي إيش هالأمنية، يعني إحنا إذا الفانوس السحري طلع لك حيرجع مكانه بعد هاي الأمنية. أنا نحكي لك أمنية بس هذا الموضوع. سلام الطحونتك.
3: لا كعب شو، بدون ما أروح الدكتور، لأني أنا عم بستنى الدكتور يفتح، لاني ما بحب دكتور اسنان، ما بحبه بالمره.
1: ما حد بحبه والله.
0: يلا الله بعينك على روحها، ورا ضلت وجعك طول
1: الوقت. الثاني يا رب ما يكون وجع راس هلا عشان الطحونه. وين موجوده معنا ولا
0: لا؟ لا
1: اسا الصباح.
0: لا لا اسا الصباح.
1: كنا بدنا نحكي لك في امنيه ثانيه غير هاي.
3: يعني ان شاء الله يا رب عم السلام، ونتمنى الخير للبلد وان شاء الله خير، يعني كل شيء امنيات كثير
1: ان شاء الله خير، وتفضحوا انت يا رب. يسعد صباحك. يا اهلا وسهلا
4: فيك هلين. شو صباح الخير، شو موضوع الحلقه؟ مش عارف
1: داخل درايف ثرو،
4: بس طلعت انا بس حبيت صبح عليك. والله يسعد صباحك.
1: درايف ثرو داخل يا جماعه. شو موضوع الحلقه اليوم؟ عم نحكي عن طبقه الاوزون الموجوده في الجو.
0: لا بنحكي شو نطبخ اليوم،
1: شو بدنا نطبخ اليوم مثلا.
0: شو بدك تطبخ اليوم يا جماعه؟ يلا حاضر. واصلنا كمان مسجات على الواتساب بقول لك صباح النور والسرور للغاليين، والله امنيتي كل احبابي يضلوا بالف خير وصحه وعافيه يا رب العالمين يا رب. اللهم امين يا رب.
1: انت حكيت امنيتي
0: امنيتي بعد الحمص. نحكي مسج تاني. يسعد صباحكم جميعا. نحن كافيتيريا النشامة.
1: يا أهلا يا أهلا.
0: جيري عنكم أمنية توصوا من عنا.
1: إيه
0: بكرة
1: إحنا دائما بنوصي من بكرة. عندكم يا نشامة، إحنا بنوصي أصلا غير من عندهم صح؟ مش النشامة اللي
0: ما بعرف اسمهم صراحة.
1: خلص أبشر هم.
0: صح
1: نشامة، بعتونا رقمكم على الواتساب عشان نصير دائما نوصي منكم من عيوننا التنتين.
0: مرحبا لينو رندا منورين الكوكب. الله يسعدكم ويحفظكم يا رب. اخوكم حسام ابو غوش.
1: يا هلا يا حسام. حسام شارك اصلا امبارح كمان على الواتساب اتوقع، كان عم بيحكي عن الزواج واليوم بشارك. بحب مشاركات حسام انه من المتابعين يعني اول باول.
0: سعد صباحك يا حسام، وان شاء الله تتحقق كل امنياتك يا رب.
1: ان شاء الله يا رب. تعال كمان نشوف ايش في كمان اشياء وصلت على شو ممكن كل واحد عنده امنيه بالحياه. اوكي
0: انت ما جاوبتيني شو امنيتك.
1: انا عندي كثير امنيات
0: غير الحمص والفول اللي اكلناه قبل شوي.
1: ربي والله ما قادره اتنفس. والله وجعت بالعاده الصبح بشربوا شاي اخضر بشربوا زورات. انا ورندا عبينا رغيف حمص حطينا فوقيه فلافل حطينا حبات بندور لدرجه انه طلعونا المي بالشغل بحكي هاي لقمه مذيعه.
0: لا احكي لها احكي لها ما تعمل اي حركات.
1: احنا الشركة عنا بتبلع بدون شاي يعني حتى انا مش فارقة معهم.
0: صبونا ايش اسمها شو اسمها شو اسمه يضيع صبيته.
1: هذا اعلان تاني هذا ضيع اعلانات اليوم. ايوه ما شاء الله انقذني.
0: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
5: صباح الورد كيف الحال؟
0: يا اهلا عرفني باسمك.
1: زكريا.
5: محمد شمس.
0: يا اهلا يا محمد كيفك؟
5: والله تمام الحمد لله الله يسلمك.
0: كيف الامور؟
5: والله من الله بخير الحمد لله رب العالمين.
0: محمد
5: وابدا
0: ان شاء الله دائما يا محمد. احكي لي شو امنيتك؟
1: منيحه الحمد لله بخير.
5: تفضلي شو بدك؟
0: قل لي شو امنيتك.
1: شو بدك؟ بلش نعصب هيك. شو هاد الاسلوب يا محمد على الهواء؟
5: الامنيه الاولى انه حق وحق اخوي يرجع.
1: هكتنا القصة هاي زمان.
5: أول حق هي حق وحق أخوي يرجع. والأمنية الثانية إنه ربنا يطول في عمري وأشوف أولادي إن شاء الله دكاترة مهندسين
0: إن شاء الله. يا رب يا رب. شو الأمنية اللي حقك وحق أخوك؟ أنا ما سمعت القصة يا لين.
5: هاي بدها قاعد عن فراد هاي هاي. الله يرحمها الله يرحمها ويغفر لها. أمي توفت
0: الله يرحمها
5: وبعد ما توفت بأربعين يوم أبي يتجوز. كنت أنا وأخوي مبنيين طابق ثاني شقتين شقة إلي وشقة لأخوي كلفتنا ما يقارب 41,000. بعد 40 يوم بالضبط أبوي يتجوز بعد 9 أشهر كان مطلعنا من البيت. كان رفع علينا 3 قضايا.
0: أوف.
5: والله أقسم بالله
0: وأبوي
5: فلق أبوي فلق رأس أخوي 6 قطب قاعد 6 ساعات بغيبوبة 3,000 ليرة عملية.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله يعني
5: حق أخوي اللي دفعنا واتاكل إنه يرجع لي يرجع لأخوي.
0: إن شاء الله برجع لكم يا محمد. إن شاء الله ويهدي بالكم يا رب.
1: فيش حق بيروح فيش حق ضايع.
0: إن شاء الله تحقق كل أمنياتك يا محمد ويسعد صباحك.

0: جدا كمان نشوف المسجات اللي وصلتنا على الانستغرام. بعدين انت سالتيني موضوع الامنيه اخر الحلقه بحكي لهم اياها
1: واحنا بنربح من وافق.
0: اوكي لا اكمل لكم. اوكي باسل عرايفة بحكي اتزوج البنت اللي كل اللي بدعي ربنا تكون من نصيبي
1: ان شاء الله يا رب.
0: احلى كمان بعد كمان مسج اوصل لمرحله القناعه والرضا, مو انه انا غير مقتنع بس بحب اوصل لشيء ما اضل ازعل على كل شيء بيستاهل وما بيستاهل. عندك مسجات ولا
1: كمان؟ لا صاير عندي, صاير عندي
0: عندك الحمد لله اللي صاير
1: عندي مشكل صار عندي مشكل بالتنفس. بقول لك صارت الامنيه مثل الراتب, اول ما توصل بتخلص.
0: والله معك حق. حتى انا هون معاذ مش مغلب حاله بالاسم ابدا. معاذ مرتين. اوكي أصبح أغنى أغنياء الدنيا والآخرة يا رب.
1: آمين.
0: أحمد بحكي أمنيتي الوحيدة إنه مرتي تخف نكد تماما, هذا إشي أقصب إشي ممكن أتمناه صراحة. والله أحمد أنت المنكد عليها, شكلك بتحط الحق عليها.
1: والله يا محمد أنت غلطان, يعني البنات 99.9% نكدين, في واحدة مو نكدة.
0: والله
1: يعني مالنا.
0: منتصر بحكي أيش الحياة اللي بترضي ربنا. محمود بحكي أطلع التلفزيون. تفضل يا محمود, كل التلفزيون إلك يا محمود. أما مين كمان ضل عنا ما قرأنا مسجه؟ طبعا كل المسجات على 0784631.
1: أنا هون واصلني مسج من جود, أمنيتي أعيش مع بسس كتار. بسس قطة,
0: ما أحلى, ما في أحلى من البسس. هلا بورجيك صورة إلي مع القطة. قطة بعد اتصال معك. اتصال
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يا صباح الورد,
2: كيفكو يا صبايا؟
1: تمام, انت كيفك؟
2: تمام والله الحمد لله بخير.
1: عارفيني باسمك؟
2: ام يزن.
1: اهلا يا ام يزن, كيف غالية. امورك؟
2: تمام والله الحمد لله. كيفكو انتو؟
1: والله مشتاقين لك.
2: والله انا هديك المرة حكيت معكو لأول مرة وصلت, كل مرة بدي اشارك يعني اذا ما في مانع.
1: يا سلام, شو بدنا احسن من هيك؟
0: شاركينا يا ام يزن, شو امنيتك؟
1: شو امنيتك؟
2: يا رب. كيف؟
0: كنا بدنا نسألك شو أمنيتك, يعني لو عندك أمنية حابة أنها تحقق شو ممكن تكون؟
2: والله عندي أمنية إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. أنا عندي ابن في إعاقة حركية, بتمنى من رب العالمين إن الله يشافي لي إياه يا ربي.
1: إن شاء الله الله يشافي ويعافي أم يزن. شو في أحسن
2: من ذلك؟ يعني هاي كل أمنيتي تتحقق, هاي الأمنية وما بدي إشي تاني بعد هيك.
0: يا حبيبي
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بتشوفيك أحلى عريس كمان.
1: يعطيكم الصحة والعافية أنتوا الاثنين يا رب.
2: يسعدك يا رب.
0: حبيبتي حبيبتي.

0: يا حبيبة قلبي، يعني صحة وعافية. أنا بعرف
1: على قلبك يا
0: آخر مرة بنعمل هاي الغلطة. أنا بحكي لكم ممنوع نفطر قبل الهوى،
1: ممنوع بعد الهوى نفطر.
0: اكتشفنا أنا ورندا اليوم إنه يعني الواحد إذا بده يحكي ما يأكل أبدا، ما يأكل. طب إحنا بأنه إحنا بنحكي عن فقرة الأمنيات بالعالم، هذا في ترند كوري بحكوا لك إنه عندهم هاي الشجرة بتكون مقسمة لثلاث ورق، إنه إذا أنت بتلمي منها خمسة معناته شو ما كانت أمنيتك بالحياة رح تتحقق. وأتوقع بيطلع لكم بكل المسلسلات هاي اللقطة، بس أنا ضلتني أدور عنا بالأردن عليها ما لقيت غير في تنتين تنتين تنتين.
1: ما في
0: شجرة فيها ثلاثة، ما بعرف ما عمري لقيتها، ممكن موجودة بس بكوريا، ما ممكن فشلنا مجال واحد يتمنى يعني. بس والله أحكي لك شغلة، كل الأمنيات بالعالم ممكن تكون سهلة وبسيطة، إلا مثلا أمنية شخص مثلا بدعي مثلا أنه أهله يتشافوا، بدعي مثلا أمنيته يرجع يشوف أمه كمان مرة، أمنيته مثلا يرجع من الغربة ويقدر يرجع على وطنه، أمنيته مثلا أم مثلا بتتمنى يجيها أطفال. هاي الأمنيات اللي ممكن الناس إحنا بناخذ أشياء مزح، بس في كل حدا جواته شغلة معينة بكون بتمنى أنها تصير. إن شاء الله يا رب هيك ما تنحطوا بموقف ولا تدخلوا ترومة ان انا بدي اتمنى شغلة ونفسي انها تصير
1: صعب تتحقق.
0: وصعب تتحقق يا جماعة، يعني بالاخر الدنيا نصيب، وفي اشياء بتزبط وفي اشياء ما بتزبط. والله يجيب في الخير طبعا
1: ان شاء الله، واحنا دائما متقبلين شو ما كان يعني حال الدنيا معنا.
0: صحيح،
1: صوتي راح انا
0: مليون بالمئة. ناخذ ايش عفوا ضياء، ما سمعتك.
1: حاضر، خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: يا أردني،
5: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
6: احنا معك على طول.
7: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
8: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
9: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
10: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-451-740.
11: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
12: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
11: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
12: ها.
11: يا سيدي مبروك.
12: الله يبارك فيك.

0: معروف.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين FM معك بالصوت والصورة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا. بدنا نحكي لهم هيك شوي لين عن قبل ما تدخل معنا الضيفه اتصال, نحكي لهم عن موضوع التصنع. قد ايه الموضوع هيك بحسي انه يعني الواحد ما بيكون على طبيعته, ممكن يعيش بشخصيه غير شخصيته بس عشان يوصل للناس اللي هم قاعدين معهم.
1: صحيح.
0: بس انا بحس انه لازم الواحد يكون يعني على شخصيته. انا هاي شخصيتي, عجبك عجبك, ما عجبك ما تحكي معي. صح. على موضوع التصنع, موضوع التصنع والتفاخر, بقول لك في مواطن دقيقه, في زوج طلق زوجته. ليه؟ لأن هي طلبت منه يفتح لها باب السيارة ووصلها على الشركة على شغلها. فهي طلبت منه أنه يفتح لها باب السيارة عشان قدام زملائها بالعمل وزميلاتها, أنه هي يعني جوزها كتير بحبها ويفتح لها باب السيارة. فهو رفض يفتح لها باب السيارة, قالها ما رح أعمل هاي الشغلة, قالت له بدك تعملها, فطلقها قدام باب الشركة.
1: أوف.
0: آه.
1: يعني من السوشيال ميديا هذا الحكي كلياته صراحة, لأنه أنا عم بشوف يا جماعة إنه إحنا قد ما بنشوف البرنسس تريتمنت ومعاملة الأميرة هاي اللي عم بنشوفها

0: بتلاحظوا انتم يا جماعه انه صارت التصنع واجب، يعني الزلمه وصل لمرحله يتصنع بكثير ماديات بحياته، زي انه ممكن يستاجر سياره ويجيب سياره مثلا كثير غاليه وممكن يحطها حاله اقساط لمليون سنه بس عشان انه يتصنع قدام الناس انه هو واحد اثنين ثلاث، او مثلا انه يروح على بلد معين ويشتري بيت جدا غالي ويحط عليه اقساط لمدى الحياه عشان هذا الموضوع. نفس الشيء البنات ممكن تتصنع انه هي بنت كثير او كثير هاديه
1: كثير غنيه
0: او مثلا كثير غنيه علشان مثلا الشخص اللي قبالها يكون رايق. وفي من النصائح اللي كثير عم بستغربها هلا رندا من جديد، صارت هي تصنعي الغباء. كيف
1: تصنع
0: يعني؟
1: الغباء
0: انك
1: مش فاهمه،
0: انك مش فاهمه انه البنت هلا صارت اذا كانت البنت كثير قويه وكثير مستقره وكثير هيك عندها زي ما بيحكوا حضور، بتحس الناس عندها تخوف منها،
1: بيحكوا فعليا ما بحبوا يتعاملوا معها،
0: ما بحبوا يتعاملوا معها. فصارت الناس تحكي انه اذا بتكون هيك شخصيتك ممكن انت تضلك طول حياتك مش عم تلاقي الشريك المناسب. فتصنع انه انت حدا، مش انه حدا ضعيف بس، ممكن تتصنع انه انت حدا مو فاهمه
1: وطيبه
0: أو طيبه، تتصنع انه انت حدا بتعرفيش مثلا
1: تفتحي انت بتاكل عشاكي،
0: بس بتاكل عشاكي. وهاي الفكره يا جماعه جدا مخيفه، انه بطل الواحد يقدر يبين وجهه الحقيقي قدام الناس، لانه الناس صارت سطحيه جدا لدرجه انه الرجل صار يتصنع والمراه صارت تتصنع، والحياه كلياتها تعتبر. انا بشوف التصنع استنزاف لطاقاتك، انه انت عم تستنزف
1: بتتعب.
0: كل المشاعر
1: بتتعب. والله بتتعب
0: علشان بس اللي قدامك يحكي اوف شو هذا ولا شو.
1: انت بتروح من طلعه بدك تفصلي لانك انت ما كنت على شخصيتك، بتتعبي وانت بتمثلي او بتتصنعي انك انت هيك. هلا انا قلت لك مره صار معنا موقف بالشغل، فعليا في وحده لين كانت تداوم معنا، فداومت موظفة جديدة
0: أوكي.
1: فصفت سيارتها عند الشغل، صارت تداوم فيها أكتر من مرة، فبعد ما توظفت وأعطوها راتب منيح بطلت تيجي بنفس السيارة. فكنا انصدمنا إنه يعني ليه بطلت تيجي بسيارتها. فمنسألها إنه يعني أنت ليه بطلت تيجي بسيارتك، وتقول هذا تكنيك أنا بستخدمه بكل ما أشتغل بشغل جديد عشان يعطوني الراتب العالي وشوفي طبقتي، يعني طبقتي كتير عالي. بقول لهم أنا مثلا ساكني بمكان الفلاني، مكان كتير راقي ومرتب، وراكب سيارة آخر سنة تمام، عشان أنا أطلب الراتب ما يستكتروا علي. وأنا هذا الإشي بستغله بكل شغل باجي عليه، بستأجر سيارة غالية لمدة 10 أيام أو لمدة أسبوعين لحتى أخذ الراتب العالي.
0: والله هذا ذكاء.
1: وهي فعليا بتحكي أنا كل شغل بيعطيني راتب عالي عشان أنا بحكي له أنا ساكنة بالمكان الفلاني وبشوفوا سيارتي، وبتعمد أني أنا أطلع مفتاح السيارة بالمقابلة لحتى يشوفوا أن أنا سيارتي كتير غالية. ففعليا بتحكي وكل شغل بروح عليه بزبط أنه يعطوني راتب عالي، وبعد أسبوعين بتحكي برجع السيارة وبرجع لسيارتي القديمة فعليا وأعطوها راتب عالي.
0: والله أنا فهمت،
1: بس أنا هون بزعل.
0: ليه؟
1: والله بزعل لأنه إذا هو الواحد يحكم على الشخص اللي قباله، لا أنت حاكم على مهارة، لا حاكم على طريقة حكي، لا حاكم على شخصية، لا حاكم على شهادات، بتحكم على هيك مستوى معيشة.
0: للأسف ممكن هي جربت أكثر من مرة
1: وزبطت معها.
0: لا ممكن جربت قبل ما تدخل هاي الخطة، إنه هي الواحد الشخص يحكم عليها بس كمستوى وكشخصية وكاوكا، واكتشفت إنه ما عم بيزبط ومش عم تأخذ الراتب اللي بدها،
1: فراحت عملت لهذا الإشي وزبط معها.
0: وزبط معها، وللأسف إنه هاي الشغلة فعلا صحيحة
1: موجودة فعليا، يعني موجودة لين
0: هذا الشو أوف زي ما بيحكوا. يا الله شو موجود يا رندا،
1: تصنع الثراء.
0: أيوة مثلا، وخصوصا على السوشيال ميديا هلا ما فيش حدا عم تشوفيه، لدرجة إن إحنا بسنا نشوف حدا طبيعي اللي هو بصحى الصبح بحمام طبيعي اللي احنا متعودين عليه وغرفته طبيعيه ولابس بيجامه طبيعيه، بنحكي انه واو ما احلى قديش طبيعي، لانه احنا مش متعودين
1: فعلا.
0: يعني شفتي الفيديوهات نحضرها مصيبه،
1: حتى لو اذا شفتي بنت لينا لينا
0: مش مشكله
1: اذا شفتي بنت لين مو عامله عمليات تجميل كتير بوجهها او عامله اشياء خفيفه بتنصدمي، بتحكي يا الله زمان ما شفت وجه طبيعي. قديش صرنا بمواضيع كمان، يعني صار الاوفر هو الموجود هلا. اذا ما كنتي اوفر بتمسكك بتقول لك ليه مو عامله بوتوكس، ليه مو عامله فيلر، ليه مو عامله شفايفك، اهتمي بحالك، اهتمي بمنظرك. طب انا شكلي طبيعي، انا مرتاحه فيه يا جماعه وانا بحب شكلي هيك، انت شو دخلك انك تنصحيني بالاشياء اللي انا مو مقتنعه فيها؟
0: صحيح ما
1: او تكوني مثلا بدائره بنات، انت تجيكي وحده هيك، انت ليه ما بتهتمي بوجهك، ليه ما بتعملي نوز جوب، ليش ما بتعملي مثلا شفايفك، ليش ما بتعملي بوتوكس، ليش ما بتعملي فيلر؟ ما عندها انه هيك إشي داخلي انا هيك مرتاحه.
0: عند مين مزعلك؟
1: لا والله بس هيك الموضوع جر موضوع.
0: لا فعلا بتعرف انه هذا الحكي صح، بس على فكره بتكون غيرانه ومكيوده وده الكل يكون شبهها، انه هي عامله كل شيء فبتحكي ليش هاي هالقد طبيعيه،
1: بتحسب كله صار يشبه بعض.
0: فكله صار شبه بعض، يعني الله يجينا من الاشياء الجديده يا رندا صراحه. الله يجينا، هاي كلمه معروفه استاذه
1: طبعا.
0: من غير ما حتى في ناس بتصنع السعاده رندا عشان الناس اللي قبالها تحس انه قديش هي مبسوطة. بس بتعرفي انه احيانا هلا التصنع جدا غلط كثير غلط, بس ممكن احيانا يكون في له موقف ذكي فعلا. بس يعني اللي هيك ببين واللي هيك ببين اخرته يبين.
1: صباح الخير.
2: الو الو. صباح الفل, صباح الامل, صباح السعاده,
1: يا صباح العسل,
2: بخور الجاوي.
1: يا سلام,
0: الله يسعدك.
1: صباح الورد.
2: كيف معكم؟ نايف الازايده.
1: اهلا اهلا يا نايف, كيف امورك؟
2: والله الحمد لله والشكر دائما وابدا. الواحد يقول الحمد لله على السراء والذراء.
1: الحمد لله.
0: بتعرف انه نايف بيحكي كلام كثير حلو.
1: طبعا
0: دايماً.
1: طبعا
0: متذكر انت صح.
1: طبعا نايف, على شو بدك تجاوب؟ على التصنع ولا على الامنيات؟ شو حاب تشارك معنا؟
2: على الامنيات.
1: يلا تفضل. شو امنيتك؟
2: انا بتمنى من رب العالمين انه يشفي كل مريض.
1: امين.
2: وكل واحد عنده مرض ربنا يشفيه ويعافيه.
1: امين يا رب.
2: ربنا رجع الامن والامان على الاردن وعلى كل اردني واردنيه, انهم يتم في الصحه والعافيه
0: ان شاء الله.
2: هذا اهم شيء بالحياه. والله ما في بعد الصحه يا بناتنا,
0: بس
2: اخواتنا يا عزيزات علينا.
0: استاذ نايف, انت تمنيت لكل الناس الا لك, ليش ما تمنيت لك؟
2: بتمنى إلي زي ما بتمنى لغيري, لأنه إذا تمنيت لغيري بالخير معناته أنا بتمنى لنفسي.
1: إن شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية.
2: حب لغيرك.
1: يعطيك الصحة والعافية يا رب وطولة العمر. يسعد صباحك.
0: شفتي ماما ألزده؟ بحكي لك أنا بتمنى إلي زي ما بتمنى لغيري. زي مثلا لما تشوفي سيارة حلوة بالشارع دائما بتحكي الله يرزقه ويرزقني, مش مثلا أوف شو هالسيارة من وين جابها. فعلا هاي الشغلات يا ميرندا بتفرق والله.
1: طبعاً.
0: يعني هاي الشغلات احنا لما انت تتعود عليها, الام مثلا بتربي ابنها ان انت بس تشوف اشي حلو احكي زي هيك, ما تحكي ليش وهيك, وتكون عينك مثلا زي ما بيحكوا ضيقه. فحبيت صراحه امنيته, يعني امنيات الناس اليوم هيك لطيفه. حتى انا عندي هون معبه امنيات, كنا بنحكي عن التصنع هيك دخلنا على الامنيات.
1: يعني رجعنا عشان نرجع. كنت حاسه انه راح بده يحب يجاوب. يلا بس خلينا نطلع فاصل ومكملين معهم.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي, وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو, بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية, الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: ملآن ملأ لحص لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
4: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
5: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: نفس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا. كنا عم نحكي عن التصنع يا جماعه، وهلا معنا اتصال مع الدكتوره ايمان الجوارنة، دكتوره ارشاد نفسي، لتحكي لنا اكثر ليه الواحد بتصنع. صباح الخير دكتوره.
1: صباحك يا اهلا.
0: كيفك؟
1: الحمد لله تمام.
0: دكتوره كنا عم نحكي عن موضوع التصنع.
1: نعم.
0: شو الاسباب اللي بتخلي الواحد انه هو يتصنع؟
1: تمام. هلا في البدايه بحب خليني اوضح مفهوم التصنع الاجتماعي بالنسبه للمستمعين الكرام. التصنع الاجتماعي هو سلوك بيدفع الانسان الى اخفاء شخصيته الحقيقيه او اظهار صوره مختلفه عن ذاته. طبعا ليه بيعمل هيك؟ بحثا عن القبول او خوفا من الضغط. تمام. هلا هو من المنظور النفسي وليس اضطرابا نفسيا، وانما هو سلوك تفسره عدة عوامل نفسية واجتماعية وتربوية، مثل الحاجة إلى القبول أو الخوف من الرفض أو ضغوط المجتمع، والخبرات كمان اللي بيمر بها الإنسان لها دور في ذلك.
0: صحيح.
1: لحتى نفهم هذا السلوك من منظور علمي، حابة أتصرف بإيجاز بأبرز نظريات الإرشاد النفسي وعلم النفس اللي فسرت هذا السلوك، بدءا بنظرية الذات.
0: تفضلي.
1: تمام. أشكري. هلا فيما يتعلق بنظرية الذات، من منظور نظرية الذات، هلا تحكينا نظرية الذات إنه لما بيشعر الإنسان إنه الآخرين ما رح يتقبلوه مثل ما هو، تتكون فجوة ما بين الذات الحقيقية والذات المثالية، فبيبدأ بإنه يظهر صورة مختلفة عن نفسه. ليه؟ لحتى يحصل على القبول من الآخرين.
0: نعم.
1: وهذا بينسجم صراحة مباشرة مع كثير من صور التصنع الاجتماعي.
0: طب دكتورة، هي لها علاقة بالثقة بالنفس؟
1: نعم، لها ارتباط بالثقة بالنفس. له يعني الثقة بالنفس لها دور في هذا، أو في يعني نحكي إنه يمارس الإنسان هذا السلوك.
0: طيب هلأ من وين بيجي هذا السلوك؟ هو من الأهل، من التربية، من البيئة المحيط فيها، من وين؟
1: هلأ هو هذا السلوك صراحة يعني الدور له دور كبير. يرجع على دور التربية وأيضا
0: صوت واضح عندك دكتورة؟
2: الصوت عم بيروح.
1: صوت واضح هيك؟
0: هيك تمام، تفضلي.
1: نعم.
0: احنا سامعينك، تفضلي دكتورة.
1: نعم. هلا ارجع لقلة الثقة بالنفس، هل هي كسبب من الأسباب التي تجعل الفرد يترك هذا السلوك؟ نعم
0: 100%.
1: لكل الثقة بالنفس وانخفاض تقدير الذات من أقوى العوامل النفسية المرتبطة بالتصنع الاجتماعي. هل الشخص لما ما بيشعر بالرضا عن نفسه أو عن ذاته، ممكن يعتقد أن شخصيته الحقيقية ما رح تلقى قبول من قبل الآخرين، فبيبدأ يتقمص شخصية يظن أنه هي أكثر جاذبية بالنسبة للآخرين أو احتراما أو نجاحا بالنسبة للآخرين. لكن هون أنا بحب أنوه لشغلة كثير مهمة.
0: أنه
1: مش كل شخص بيتصنع بيعاني من ضعف الثقة بالنفس. تمام؟ لا، ممكن يكون الدافع أحيانا أنه
0: تقبل. دكتورة ممكن يكون الدافع تقبل، أنه هو متقبل نفسه أو ذاته أو شخصيته؟
1: لا، هو ممكن يكون الدافع في بعض الأحيان أنه هو بده يحقق قد يكون مكاسب اجتماعية أو مهنية، أو لحتى يحافظ على صورة معينة أمام الآخرين.
0: يعني تصنع إيجابي
1: ممكن يكون بهذه الطريقة، يعني نحكي هو بده يحقق مكسب معين أو غرض معين من هذا السلوك. تمام؟ سألتيني أيضا أنه الطفولة والتربية لها دور في ذلك. نعم. هلا الطفولة والتربية يا عزيزتي لها دور مهم في تفسير شخصية الفرد وفي الطريقة اللي بيتعامل فيها مع الآخرين في مراحل حياته اللاحقة. هلا الطفل مثلا بينشأ في بيئة بيشعر فيها بأنه الحب والقبول مشروطان بأنه يكون شخص مثالي أو أنه يرضي الجميع. هلا بيتعلم مع مرور الوقت أنه كيف يخفي مشاعره أو يغير سلوكه. ليه طبعا؟ لحتى هو يحظى بالقبول من قبل الآخرين. فأنماط التنشئة صراحة بتزيد من احتمال ميل الفرد إلى أن يخفي ذاته أو أنه يسعى لإرضاء الآخرين.
2: طيب دكتورة، أنت حكيتي هلأ عن التصنع بطريقة أنه ممكن يكون دائما سلبي، ولكن هل ممكن أن يكون مثلا التصنع إيجابي بحالة معينة من الحالات؟ يعني أنه يكون إخفاء الوضع المعيشي أو إخفاء شغلة معينة أو تغيير وضع معين ممكن يكون إيجابي للشخص أو لا؟
1: هلأ التصنع مو دائما سلبي، تمام؟ هلا ممكن يكون التصنع كطريقة أو نحكي عن يكون كسلوك للتكيف الاجتماعي. هلا إذا كان بهاي الحالة هو بيكون سلوك صحي بيساعد الإنسان على إنه يتعايش مع الآخرين دون أن يفقد هويته، تمام؟ صحيح. أما التصنع اللي بيصير هو الشخص عم بيخفي شخصيته الحقيقية خوفا من إنه يلقى الرفض أو رغبة في إيش إنه يعني
2: يحصل
1: قبول. نعم، يحصل القبول من قبل الآخرين.
2: طب دكتورة، في كمان شغلة بلاحظ إنه هلا السوشيال ميديا عم بيكون تأثيرها جدا كبير على الناس اللي عم تشوف، خصوصا إحنا صار الموضوع غير واقعي، كثير ناس فيها يعني حياة مليئة بالتصنع، فصار في مقارنة بين الناس، بين الأزواج، بين الإخوان، بين يعني على أرض الواقع. كيف ممكن تشوفي أو كيف من رأيك بتشوفي السوشيال ميديا ممكن يكون لها تأثير لهالدرجة كبير على الأشخاص؟
1: نعم، هلا فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، هي يعني نحكي ما أنشأت ما يعرف بالتصنع الاجتماعي، لكنها أسهمت في زيادة ظهوره وإبرازه. كيف يعني؟ هلا هاي المنصات أتاحت للفرد إنه ينتقي ما يعرضه من حياته. وهلا هو بنشوف كثير من الأشخاص عم ينتقوا بعض نحكي اللقطات الحلوة من حياتهم عم بيعرضها أمام الجمهور، تمام؟ فهو بيظهر غالباً أفضل لحظاته وإنجازاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فبالتالي مثل ما حكيتي إنه هو هذا الشيء قد يدفع الآخرين إلى أن يصير في مقارنة بحياتهم الواقعية.
2: صحيح.
1: فالإنسان قد يقلد السلوكيات اللي يشوفها إنها بتحظى بالإعجاب أو القبول من قبل الجمهور أو الآخرين. تمام؟ لهذه نعم. لهذه المشكلة.
3: تفضلي.
1: المشكلة هي ليست في وسائل التواصل الاجتماعي بحد ذاتها، لا، وإنما هي في طريقة استخدامها ومدى اعتماد الفرد على إعجابات الآخرين وتعليقاتهم كمصدر لتقدير ذاته.
2: مليون بالمئة.
1: طبعا أوصل كمان نتج هون للمستمعين أنه نحن لازم نتذكر دائما أنه اللي عم بنشوفه نحن على وسائل التواصل الاجتماعي هو غالبا جزء منتقى من حياة الآخرين، ليس بالضرورة أن يكون هذا
2: التقدير
1: كاملة. نعم،
2: لهيك
1: كل ما كان تقدير الإنسان بذاته نابع من داخله
3: طبعاً.
1: أصبح أقل تأثيرا بالمقارنات وأكثر قدرة على أنه يكون على طبيعته.
3: معك حق دكتورة، بدي أشكر دكتورة إيمان الجوارني على وجودها معنا اليوم، فعليا أضافت لنا كلام كتير حلو، وإن شاء الله كل حدا بيسمعنا يستفيد من هذا الكلام. شكرا لك دكتورة ويسعد صباحك.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء قد أضاف فائدة للمستمعين. كل التقدير لكم ولإذاعتكم الكريمة.
3: أهلا وسهلا دكتورة، يسعد صباحك.
2: شكرا لك، يسعد صباحك.
3: يعني في تصنع إيجابي،
2: في اكيد
3: في اماكن
2: في تصنع،
3: في مواقف، في اماكن في تصنع ايجابي، واحد بيكون بحاجته انه لازم يتصنع.
2: بس هي الفكره اللي وصلتها انه انت مش مضطره انه انت تتصنعي اذا كان تصنعك بيعني قبول الناس، يعني
3: هو التقبل
2: يا بتصنع. يعني
3: هي دائما انا عشان هيك احنا جمعنا بين ثقه بالنفس والتقبل. الواحد اذا هيك متقبل لذاته بيكون ثقته بنفسه موجوده
2: مليون بالمئة. بس عشان كمان المتابعين ما يزعلوا،
3: اوكي،
2: مش احنا كنا عم نحكي لهم انه بدنا تبعثوا لنا كل أجوبتكم على 0784631 اللي هم إيش أمنياتهم. فسريعا رح أحكي هيك دقيقة بسرعة عن المسجات اللي وصلتنا
3: قبل ما نسحب.
2: أوكي، أحمد موسى بحكي إنه الله يبعث لي بنت زي حنية طيبت أمي، يا عين.
3: أمين.
2: فيش بعد الأمهات يا جماعة. عارف خزعنة بحكي أحل مشكلة صاحبي لأنه تعبت معاه أكتر ما تعبت بمشاكلي. طب شو مشكلة صاحبك يا عارف؟
3: أحكينا خلينا نحن لك يا
2: برنامج زمان تربح المليون. سعد أخلص من التوجيه مشان الله، إن شاء الله يا رب. الله
3: يلا هانت ما ضل كتير.
2: فاتح انستغرام يا سعد.
3: إيه شوي برتاح يا ليان.
2: بطلع له XGHG هيك اسمه
3: NY.
2: أوكي، أمنيتي أرجع 2014 ضروري عشان أتراجع عن الورطة اللي ما رح تخلص، وحاطت إيموجي عيلة.
3: لا لا
2: عيني يا عيني، شو مالكم يا جماعة؟
3: مد مدلو.
2: إبراهيم حسنات بحكي ربنا ييسر أمري وأتزوج اللي بدي إياها
3: إن شاء الله يا إبراهيم يا رب.
2: كريم محاسنة بيحكي يكون في عندي كونديشن بكليتي. شو هالطلبات؟
3: جيبوا له كونديشن يا جماعة، انت بأي كلية؟
2: خلاص يا جماعة بكفي، خلاص مش رح نقرأ أكثر من هيك لأنه احنا وصلنا لنهاية البرنامج وبدنا نسحب. يوم رابع واحد معنا،
3: واحد وبكرة كمان رح.
2: والله حب أم عون وأبو عون صراحة،
3: إن شاء الله. وبصفحة كل هذا الكون
2: وبصفحة أنت لحالك، مش تاخذوا موقف، كلكم حابة
3: بتغاوز للزوالي. هيك منيحة حمادي. بندر
2: بندر هاي تاني مرة بربح معنا.
3: بندر بندر لا أول مرة
2: الجاد أول مرة
3: ألف مبروك يا بندر. بندر
2: رح معنا من بيتزا القيصر إن شاء الله يا رب هيك صحة وعافية و...
3: واليوم ما في طبيخ.
2: اليوم ما في طبيخ فعلا.
3: اليوم خلص فعلا خلص مشوارنا معكم لليوم. نشوفكم بكرة بنفس الموعد من 10 to 12. باي باي.
2: ديروا بالكم الله يرضى عليكم. بكرة نص الأسبوع. الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراضها وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. القوات المسلحة تؤكد أن أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجاله الجوي ستواجه بكل حزم. وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع هواتف بالأقساط. الجيش الأمريكي يواصل تنفيذ موجة من الضربات ضد إيران لليوم الثالث على التوالي، ويؤكد أن قواته مستعدة لضمان حرية الملاحة أمام عمليات الشحن التجاري. الذهب يهبط أكثر من 1% مع ارتفاع النفط وسط مخاوف من إغلاق مضيق هرمز. أجواء صيفية عادية اليوم وحارة غدا.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
3: أحكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام، معك بالصوت والصورة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملاءات بلاء عص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران، وتؤكد أن أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجاله الجوي ستواجه بكل حزم. الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع هواتف بالأقساط. وزارة المياه تسجل أكثر من 6000 اعتداء على شبكات المياه خلال النصف الأول من العام الحالي. الجيش الأمريكي يواصل تنفيذ موجة من الضربات ضد إيران لليوم الثالث على التوالي، ويؤكد أن قواته مستعدة لضمان حرية الملاحة أمام عمليات الشحن التجاري. الذهب يهبط أكثر من 1% مع ارتفاع النفط وسط مخاوف إغلاق مضيق هرمز. أجواء صيفية اعتيادية الاثنين وحارة يوم غد الثلاثاء.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

طيب نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

كل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي له ضرورة وموقع ومكانته في الفقه الإسلامي. ولذلك كان أول عمل أو من أوائل الأعمال التي بدأها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة لما أسس الدولة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام بنى السوق، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى السوق في على باب المدينة، وكان لليهود سوق، وهذا السوق فيه من المعاملات الغير شرعية ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حاب أنه ينفصل، وهو كان يحب عليه الصلاة والسلام وكان يرغب بكل عمل يخالف فعل اليهود، فبنى عليه الصلاة والسلام السوق وشرع فيه الأحكام الشرعية. هذه الأحكام لازم كل مسلم مرتبط بعمل في مال وفي بيع وشراء أو في تجارة لازم يكون محيط بهذه الأعمال حتى لا يقع لا سمح الله في الربا أو في المحظورات الشرعية. ومن هذا الباب كان ضروري نناقش بعض المسائل والقضايا اللي بتحصل يعني في حياتنا اليومية من البيع والشراء، ولابد وآكد على من يعمل بهذا ويتجر بهذا ويشتغل بهذا إنه يقرأ فقه المعاملات المالية الإسلامية حتى تكون معاملاته شرعية إن شاء الله، وربنا يبارك في أرزاق الجميع. معنا فضيلة الدكتور موسى الزعاترة مفتي جنوب عمان، حياكم الله يا سيدي.
1: حياكم الله دكتور.
0: الله يكرمك وبارك فيك سيدي. أهمية إنه يكون في للمسلمين سوق يشتغلوا فيه ويتجروا فيه، كيف انعكست على المسلمين بأنه صار إلهم اقتصادهم الخاص فيهم بعيد عن المعاملات اللي بتخليه يضطر يخوض في معاملة محرمة شرعا، ويبلش يبحث عن أبواب ونوافذ من خلالها يحلل السلعة ويأخذ بأضعف الأقوال بس عشان مشان الله تكون معاملتي صحيح. يعني اليوم المسلمين خارج دول الإسلامية، نحكي دول الغرب أو كذا، بيعانوا جدا مع المؤسسات المالية هناك خاصة لما فيها نوافذ إسلامية، فبيضطر مرات يخوض في الربا غصب عنه، وبيضطر يبحث عن فتاوى، أو بيقول لك خلص ما أنا هيك هيك خربانة، خليني يعني حط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يعني أول ما دخل المدينة بنى السوق صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا المنبر وأهله، جزاكم الله خير يا دكتور على هذا اللقاء الذي يتجدد بكم. الحقيقة أن المسلم الأصل فيه قبل أن يشرع في المعاملة البيع أو الشراء أو الإيجار أو ما شابه ذلك أن يقوم بالسؤال. الذي يحصل أن بعض الناس يعني يحصل منه الخطأ في المعاملة ثم يسأل بعد أن يكون قد تورط.
0: صحيح.
1: والأصل بالمسلم أن يتعلم العبادة ويعرف أحكامها سواء كانت عبادات أو معاملات. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة ورأى أن اليهود يسيطرون على السوق قال للصحابة رضي الله عنهم اتجروا ولا تدعوا السوق لهم، يعني هذا من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فلذلك يجب على المسلمين أينما كانوا أن يحققوا قدر الكفاية الذي يتحقق فيه الحلال والحرام في أمور دينهم. فلذلك هذا السوق أمر عظيم يعني
0: نظمه النبي، كأنه وفر بيئة منافسة لليهود. نحكي هذاك السوق قائم على الربا، قائم على الغرر والجهالة، يعني كل احتيال و كل معاملة فيها يعني ظلم للآخرين واستغناء للغني والشخص الغني، وإنه يستغل الطرف الآخر اللي هو الفقير كان موجود.
1: نعم.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه
1: صلى الله عليه وسلم
0: وضع بيئة تنافس هاي البيئة بحيث تحقق العدالة لصاحب المال، وكذلك ما تظلم بنفس الوقت الفقير واللي بيحتاج انه يدخل السوق ويتعامل في معاملة.
1: هي الشخصية الإسلامية، يعني انت الان كمسلم لك شخصيتك التي تميزك عن غيرك من الناس. فلذلك انت حينما تسأل عن الحلال والحرام لا تعتقد ان هذا الامر هين عند الله سبحانه وتعالى، انت من الناس المميزين عند الله سبحانه وتعالى، لانك تسأل عن احكام التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم علاقات الناس. فلذلك تجد أن من الأحكام الشرعية وخصوصا البيع من الأحكام التي تنظم علاقة المسلم بغيره. صحيح أن العبادات تنظم عبادة المسلم بربه، لكن المعاملات أيضا لا تقل أهمية عن ذلك حينما تنظم علاقتك مع المسلم الآخر. فبالتالي هذه الشخصية التي تبرز في هذا المثال الذي تفضلتم به، أن النبي عليه الصلاة والسلام حض الصحابة على العمل وعلى النزول إلى السوق ولا يكتفوا بقضية الجلوس في المساجد، فحثهم عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى السوق والتعلم والتعليم. ولذلك كان عندنا باب كامل في الفقه الإسلامي هو يسمى باب المعاملات، لأن هذه المعاملات تنظم حقوق الناس بينهم وبين بعض، لأن الحقوق دكتورنا تقوم بين الناس على المشاححة، يعني يطالبك بها وبحقوقه أمام الله سبحانه وتعالى. حق الله سبحانه وتعالى يسامحك الله به جل جلاله إن شاء ذلك، لكن الناس إذا أنت أخذت وظلمت وقصرت في تعلمك لأحكام البيع وأحكام السوق، نعم قد تدخل في الإثم والحرام من حيث تدري أو لا تدري.
0: وهي سيدي تميزت فيها المالية الإسلامية موضوع الحسبة، إنك تدخل على السوق ويكون يعني هو والي موضوع الحسبة ويدخل على السوق، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام دخل وشاف صبرة الطعام، تحكي لنا قصتها وسيدنا عمر كيف كان يؤمر الناس. فموضوع الحسبة وضبط الأسعار والرقابة على السوق بحيث إنه ما يظلم المشتري، هذا شيء موجود في المالية الإسلامية، مش موجود في الرأسمالية. يعني الرأسمالية أنت بقول لك عندك حرية مطلقة إن شاء الله تعمل شو ما بدك، يعني في النظام الإسلامي ممنوع تبيع مثلا السلاح وقت الحرب،
1: صحيح،
0: لكن في النظام الرأسمالي لا، انتجوا فرصتك هاي،
1: صحيح،
0: فخار يكسر بعضه،
1: صحيح،
0: أهم شيء أنت تربح. فنظام الحسبة والرقابة الإسلامية كمان أضاف للمعاملات المالية الإسلامية، وهذا النظام الإسلامي يعني ميزان كويس حفظ بحقوق الناس بالكلية، يعني سواء البائع أو المشتري.
1: يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهذا فعلا مهم جدا، أن تعطي إجازة لمن يمارس العمل، وهذا الكلام حقيقة يعني من المهم بالضرورة، أن لا يمارس الأعمال إلا من أخذ إجازة. هذه الإجازة قد تكون تزكية من شيخ، أو قد تكون من مربي، أو قد تكون حتى من جهة معينة، أو يعني الآن في عندنا مؤسسة تسمى مؤسسة التدريب المهني، هذه المؤسسة تعطيك جواز أو تعطيك تزكية لهذا الصنايعي ليمارس الأعمال، لأنه بعد أن يمارس الأعمال هو بتعطيه إيش؟ بتعطيه فنيات هذه الشهادات، فنيات صناعة المهنة، أما لا تعطيك فنيات التعامل مع الله سبحانه وتعالى. أنت قبل أن تعطي هذا الإنسان الذي يأتيك ويسألك عن حكم وشراء هذه السلعة، أنت راقب الله سبحانه وتعالى، لا يكن مجرد البيع والشراء مجرد بيع دنيوي. استحضر في حياتك أنت هذا البيع الذي بعته سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني لا يتحرك ولا يتزحزح من مكانه حتى يسأل عن أربع أمور. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن ماله، أول شيء بدأ فيه المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه،
0: هو الشيء الوحيد رح يسأل عنه سؤالين، سبحان الله، المال.
1: نعم، لذلك سيدنا عمر كان رضي الله عنه يقول الغني البخيل غبي، يحاسب في الدنيا محاسبة الـ يعني يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة محاسبة الأغنياء. لذلك لابد لنا أن نتعلم هذه الأحكام حتى لا نضيع الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألنا، حتى يسأل عن أربعة، عن ماله، من أين اكتسبه، فيما أنفقه، هذا ستسأل عنه. فهذه المعاملة الصورية الشكلية التي نراها نحن لها أهمية كبيرة في الإسلام، ووضع الإسلام لها منهجية كاملة، كيف يكون هذا البيع حلال، كيف يكون، متى يكون حرام، متى يكون مكروه، متى، يعني هكذا الأحكام التي تكلم عنها الفقهاء، مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية.
0: وأنا ما بدي أعمم، لكن يعني من ضمن الأشياء اللي كان لازم على كل تاجر يعرفها، اللي أنت تفضلت فيه سيدي، إنه التاجر ما بتاجرش بس مع الناس، بتاجر مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك المعاملات المالية الإسلامية وإجراء العقود في نظام المال الإسلامي مش بس تجارة، في آداب وأحكام لازم يعني يرتبط فيها هذا البائع أو هذا التاجر، من الصدق والأمانة إلى آخره. يعني مثلا آخر أزمة مرت في السوق عندنا أيام مضيق هرمز، وقالوا حرب وما حرب، الشمعة صار حقها 5 دنانير والفانوس صار حقه 25 دينار. ليش؟ لأنه التاجر ارتباطه فقط في الدنيا وتحقيق المكاسب، يعني ما جعل أبدا هامش ربح ادخروا للآخرة، لا، بده يحاول يكسب بأكبر عدد ممكن من المال وتجميع الثروة ولو على حساب الناس ولهفتهم ولوعتهم للبحث عن الفانوس خوفا انه راح تصير حرب او راح تصير الى اخره. فقديش مهم انه حتى اللي بتاجر او عنده دكان او عنده مصلحة او عنده مؤسسة او عنده شركة يكون اول شيء بيخاف ربنا سبحانه وتعالى ويتحلى بأداب الإسلامية في التعاملات المالية.
1: شوف دكتور، هذا الملحظ أيضا يعني جزاكم الله خير، قضية الأخلاق، أخلاق التاجر المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر منها حديث التاجر الصدوق، يعني اللي لا ينفق سلعته بالحلف الكاذب. النبي جعل له منزلة من منزلة الأنبياء والصديقين والشهداء، يعني له منزلة خاصة. لماذا هذه المنزلة؟ لأن البيع ليس صوريا عنده. أنت حينما تبيع كأنك تبيع الله جل جلاله، لأنك تراقب الله في تصرفاتك. هذا الفرق بين المسلم وغير المسلم. المسلم المؤتمن والأمين يراقب أن الله يشاهده، فسيجلس هذه الجلسة الذي باعها وشراها عند الله سبحانه وتعالى. هل بيّن العيوب؟ هل ذكر الآفات وما شابه ذلك؟ فهذا ملحظ مهم جدا، أن يكون الإنسان الدافع له على كل شيء في حياته هي أخلاقه. فلذلك هذه الأخلاق والأمانة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأخلاق بشكل عام بجملتها، يترتب عليها الحلال والحرام، يترتب عليها معنى الإحسان الذي هو أعلى درجات الإيمان. يعني إن حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، ذكر الإحسان أنه مقام المشاهدة. يعني إيش يعني مقام المشاهدة؟ يعني أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني راقبك، راقب تصرفاتك. وهذا التصرف يعني حقيقة حاضر في حياة الصحابة الله يرضى عنهم. حينما جاء عمر رضي الله عنه وكان يتفقد أحوال الرعية، وهذا ليس من التجسس، بالعكس هذا يعني لولي الأمر أن يتفقد أحوال الرعية ليعرف ما هو الحلال، ما هو الحرام، من الذي يلتزم بضوابط الشريعة ومن لم يلتزم. فلما وجد هذه المرأة التي تخلط اللبن في الماء، وقصتها مشهورة، الأم تطلب من البنت أن تخلط اللبن حتى يوزن، فهذه البنت يعني على صغر سنها، إلا أنها رفضت مثل هذا التصرف. لماذا؟ مع أنها يعني ستبيعه وستربح به أكثر. يعني أنت لو حطيتي هاللبن مع شوية مي وزدتي راح يوزن ويبيع أكثر، ويعني أمر يعني ما حدش. فلكنها كانت تشاهد الله سبحانه وتعالى، فكانت تقول لو كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. تخيل هذه المسألة لو حضرت في حياتنا. أنت حينما تبيع سيارتك أو حينما تؤجر بيتك،
0: سيدي أنت تحكي على كل التفاصيل. للأسف لا. بتلاقي صاحب محل الخلويات بيكون جاي تليفون معطوب بورد وخربان ولا إشي، بيصلحه بحيث أنه يسلك شهرين ثلاث يعني، وبعدين خلص ببيعه وهذا يدبر حاله. صاحب السيارة بيكون فيها عيب بيخفيه حتى ما يعرفش هذاك، ببيعه. قبل فترة كنا نتكلم عن الخضرة وإنه كيف بيضبط وجه البوكسة ومن تحت يعني بتكون غير مقبولة. هاي الأشياء اللي الناس سبحان الله اليوم صارت تمتهنها كمهنة، بحيث إنه بده يتكسب وبده يربح بأي صورة، ولا كأنه ربنا سبحانه وتعالى موجود في حياته.
1: كنا في المدينة سيدي المنورة على سكنها أفضل الصلاة والسلام، فأحيانا تستغرب من بعض أخلاق التجار حقيقة. كنا بنفوت عن دكان من دكان يعني نسأل، فسألت أحد الإخوة عن دزينة المسابح، فحكى لي سعر، فروحت على اللي جنبه فحكيت له كم السعر، فأعطاني سعر أعلى من ذلك السعر. فقلت له جارك يعني يبيعني بسعر أقل، فقال لي لا أصدق ولا أكذب. فيعني كأنه يعني يريد يقول إن شئت أخذت من عندي، وإن شئت يعني كانوا يعني يحرصون على إذا أنت استفتحت أنا بستفتح هيك، يعني كانوا في يعني في عصر من العصور أنه يعني خلص أنا ما استفتحت روح عند جاري خليس. فكانت أخلاق التجار فعلا دلالة على أخلاق الإسلام، وهذا هو المعنى السامي الذي يجب على التجار أن ينتبهوا له، أنك لا تمثل شخصك،
0: وهذا سبب إسلام.
1: نعم، أنت تمثل الإسلام.
0: التجار المسلمين اللي دخلوا أندونيسيا
1: كانوا سبب في إسلامهم أخلاق التجار.
0: اليوم نعم. أكبر دولة مسلمة أندونيسيا.
1: نعم،
0: كان سبب إسلام هذيك المنطقة كلها تجار مسلمين.
1: صحيح،
0: هاي أهمية، يعني هاي رسالة للتاجر والله.
1: أي والله،
0: هاي رسالة لكل تاجر.
1: صحيح،
0: إنه تجارتك مش بس مع الناس وتتكسب، أنت اتكسب وكون مع النبيين بس بصدقك مع الله سبحانه وتعالى.
1: يا الله،
0: الله يكرمك. خلينا نطلع فاصل سيد المرجع.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو هين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. يلا.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: خلص الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: ويترك أثر،
4: ويترك أثر
3: مع الدكتور محمد العبادي.
5: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وتكلمنا عن أهمية النظام المالي الإسلامي وكيف أنه بيحقق توازن بين البائع والمشتري، صاحب رأس المال واللي بيقصد السلعة، وأنه هذا النظام نظام يحقق العدالة للجميع بما يحفظ يعني حقوق الجميع، لا ضرر ولا ضرار. كنا نتكلم سيدي إحنا الأسبوع الماضي عن أركان العقد، وتوصلنا وصلنا إلى صيغة العقد، صيغة العقد اللي هي الإيجاب والقبول، وحكينا عن بيع المعاطاة، إنه في اليوم صارت صورة من البيوع بطلت بإيجاب وقبول. الإيجاب القبول بمعنى إنه أنا بعطي السلعة للكشير والكشير بيدقها على هذا، هذا كأنه إيجاب وقبول وأنا بدفع. الآن هاي الصيغة إلها شروط؟
6: نعم، ذكر السادة الشافعية شروط من شروط الصيغة، قالوا من تلك الشروط أن لا يتخلل هذا الإيجاب والقبول كلام أجنبي، يعني كأن يكون يتكلمون عن البيع ثم يتكلمون عن أمور الدنيا ثم يعودون يعني يتكلمون عن هذا ليش عن هذا البيع. فقالوا إذا كان هذا الكلام الأجنبي يؤثر في صحة العقد أو من حيث اختلاف

0: البيع. وأيضا أن يتوافق في المعنى، يعني أنت تقول له بعتك هذه السيارة فيقول قبلت شراء البيت مثلا، فهذا يعني يؤثر في صحة البيع لأنه ليس هناك توافق في المعنى. وأيضا أن يتلفظ يعني به بحيث يسمعه من بقربه، أن يقول بعتك ويقول ذلك قبلت. الآن البيع الإلكتروني، البيع الإلكتروني قد يكون يعني الإشارة المفهمة والإيميل يدل على الإجاب والرد على هذا الإيميل يدل على القبول، فيكون قراءة أو كتابة ولكنه يقبل في حكم الإجاب والقبول. أيضا من الشروط عدم التأقيت، لأنه بالتأقيت تصبح هذه المنفعة عبارة عن إيش؟ عن إيجارة. فلا يجوز أن يقول له بعتك هذه السلعة لشهر مثلا، أن يؤقتها له، لا، هي يعني
1: البيع على
0: نعم، إلا بعض الحقوق قالوا التي يعني ممكن أن تستأجر وتباع بيع كبيع الارتفاق أو المسير، يعني مسير الماء أو ما شابه ذلك، هذه منافع نعم، لكنها قد تكون على التأبيد وليس على التأقيت. وأيضا عدم التعليق، يعني أن يقول شريت منك هذه السلعة إذا جاء زيد مثلا على سبيل المثال فيقول ذلك قبل، لأن هذا فيه غرر، متى يأتي زيد ما ندري متى يأتي. فلذلك نعم يعني قالوا هذه الشروط التي الصيغة التي تؤثر أو التي ينبغي أن تكون هذه الشروط موجودة في الصيغة، في صيغة العقد.
1: طيب سيدي، إحنا في عندنا مجموعة من الأسئلة، بس قبل ما ندخل فيها، في عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع وشرط. شو معنى نهى عن بيع وشرط؟ واليوم هل يدخل في هذا الحديث معنى انه واحد مثلا يفوت على محل كهربائيات ويقول له انا بدي اشتري مثلا منك الخلاط بس بشرط انه تكفل لي اياه مثلا مدة 6 أشهر، اذا خرب برجعه؟ او
0: الان حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط. الشروط يعني كما قسمها الفقهاء، منها شروط توافق مقتضى العقد. توافق مقتضى العقد يعني لا تتعارض معه، كأن يشتري هذه السلعة بشرط أن يثبت له خيار العيب، فهذا البيع جائز. أو التي
1: هذا نفس الكفالة،
0: نفس
1: اللي هي خيار العيب. مثلا نعم. مشتري سيارة بقول له أنه موتورها مثلا من هذا السنة ما يخربش معي، أو جيرها مثلا.
0: الآن إذا كان هذا العيب يعني خفي لا يعلمه البائع، يعني يعني لا يعلم به وباعه على ذلك، صح البيع. لكن هنا إيش قالوا؟ أن لا يكون الشرط ينافي مقتضى العقد، يعني هذا من الشروط الثانية التي ينافي مقتضى العقد، كأن يقول لك شريت منك هذه السلعة أو بعتك هذه السلعة بشرط عدم بيعها، هذا ينافي مقتضى العقد. لأن الانتفاع يعني هو صاحب السلعة حينما يشتريها من البائع هو حر التصرف بها،
1: وهذا بتصير. هاي بتصير مرات بيقولوا أنا بدي عزك بالسيارة بدي أبيعك إياها بس بشرط أنك ما تبيعها.
0: نعم، هذا العقد يعني لا يصح بناء على هذا الشرط، لأن هذه الشروط أحيانا تفسد العقد يعني بالكلية. فنعم، الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال نهى عن بيع وشرط، الشرط إذا نافى مقتضى العقد كأن بعتك على أن لا تبيع هذه السلعة لا يجوز. إذا كان يوافق مقتضى العقد، موافق مثل إيش؟ خيار المجلس، خيار الشرط، يعني أنه يشترط فيه أن إن بان معيبا سيرده، هذا لا حرج فيه. وأيضا الشروط التي توثق العقد أو العقود مثل الضمان مثلا أو الرهن، بعتك هذه السلعة بشرط أن ترهنها لحين سداد المبلغ فأتنازل لك بها، فهذا لا حرج في هذه الشروط. هاي مستثناة من النهي العام. النهي العام نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط إذا الشرط معروف به المعروف إذا خالف مقتضى العقد. أما إذا لم يخالف مقتضى العقد
1: فأي شرط بيكون جائز،
0: فيعني المسلمون على شروطهم.
1: طيب سيدي، في عندنا مجموعة من الأسئلة يعني تتعلق في موضوعنا. في شخص بيسأل شو حكم الشراء من مواقع تجارة إلكترونية والدفع بالفيزا كارد؟
0: يعني الصورة هذه تتمثل أن هذا الذي معه البطاقة، إما أن يكون هذه البطاقة هي من رصيده الشخصي فيقوم بالشراء من رصيده الشخصي، فهذا الحكم يعني بالجواز إذا كانت السلعة مباحة التي يقوم بشرائها. إذا كانت مباحة فالبيع صحيح إذا كانت هذه البطاقة من رصيده. أما إذا كانت البطاقة التي تكون قرض من البنك أو بلا رصيد،
1: اللي بتكون هي الفيزا المغطاة بسموها،
0: لا هذه بتكون غير مغطاة. المغطاة إذا كانت
1: المغطاة الفيزا إله غير مغطاة،
0: غير مغطاة بتكون يعني عبارة عن كأن البنك أقرض

0: هناك مبلغ وأخذ عليه فائدة، فهذه لا يجوز التعامل بها لأنها قرض جر نفع فهي ربا.
1: طيب في شخص برضو بيسأل، أنا عندي متجر إلكتروني ببيع منه بضاعة، فكيف أحسب زكاتي؟
0: الآن المتجر الإلكتروني إحنا بنقول لهذا الأخ، إذا كانت هذه البضاعة الموجودة عندك قد شريتها بقصد التجارة وحال عليها الحول، تزكيها إذا يعني بلغت نصابا وحال عليها الحول زكاة عروض التجارة. يعني بشوف أنا في آخر السنة كم بلغت هذه الأموال المودعة عندي أو التي كانت عندي على في المتجر تبعي الخاص الإلكتروني، إذا بلغت هذه الأموال النصاب وحال عليها الحول فأنا علي 2.5% منها. لنفرض أنه عندي 10,000 دينار الآن معي بعد أن بدأت من أول الحول إلى الآن، فصار معي 10,000 دينار، الآن أزكيها 2.5%، علي 250 دينار منها، زكاتها زكاة عروض التجارة.
1: طيب في ناس بيحكي أنه السؤال بيحكي انه التورق المصرفي جائز، فشو رايكم خاصه في التصرف في التورق اللي بتجري البنوك الاسلاميه عنه؟
0: الان التورق هو طلب الورق اللي هو النقد، يعني في الفتوى عندنا في دائره الافتاء يعني قسمنا التورق الى قسمين، التورق المصرفي المنظم الذي تقوم به المؤسسات، تعطيك هذه المؤسسات سلعة معينة أو ما شابه ذلك، تقول لك أنا أشتريها لك وأبيعها ويقوم المصرف هو بكامل العملية. مثل هذه المعاملة نحن في دائرة الإفتاء العام لم نفتي بجوازها بل قلنا أنها حرام. أما التورق الفردي الذي يقوم به بعض الناس، يعني يشتري هو السلعة ويقوم هو نفسه ببيعها لطرف ثالث، الفتوى عندنا أن هذا التصرف يكره بلا حاجة، أما إذا كان له حاجة فيبقى يعني حكمها في حكم الجواز حسب الحاجة الذي اضطر إليها هذا المتعامل بهذه الصورة. فهي يعني صورتان، الصورة الأولى الفردية والصورة الثانية المنظمة. المنظمة أفتينا بتحريمها، أما الفردي قلنا بجوازه حسب الحاجة ويبقى حكمه بالكراهة إذا لم يكن هذا الشخص مضطر لأخذ مثل هذه السلعة وبيعها في طريقة أخرى حتى يتحصل على النقد.
1: في شخص بيشتغل في بيع وشراء الأراضي، فهو بدخل سمسار بين البائع والمشتري، يعني بوفق بيناتهم وبيأخذ عمولة على هذا الشيء، حكم أخذ العمولة للسمسرة؟
0: يعني حكم السمسرة عندنا جائز، يعني أن يدخل بين اثنين ويأخذ مقابل هذا هذه الخدمة مبلغ 2% من التاجر ومن صاحب الأرض و2% من الذي اشترى، فهذا يعني لا حرج به شريطة أن لا يكون هناك غش وخداع في الثمن. لو قام هذا السمسار بتركيب سعر على المشتري بينه وبين صاحب الأرض نكون هنا قد دخلنا في الإثم، إذا رتبوا بينهم وبين بعضهم سعر زيادة على السعر المتفق عليه. صاحب الأرض يريد 20,000، فهذا السمسار ذك قال أنا أتيك بشرة ويضيف من عنده 5,000،
1: أقول أنا بجيب لك 20,000 وما لكاش علاقة فيه.
0: نعم، الآن إذا صاحب الأرض يعني لم يكن صادق ولا صريح مع الطرف الآخر دخلنا في الإيش؟ دخلنا في الشبهة. الأصل أن يقول صاحب الأرض أو صاحب الذي يريد أن يبيع هذه الأرض قال له نعم أنا أوكلك ببيعها بالرقم الذي تأتيه، أنا أريد 20,000 فقط. في هذه الحالة نعم تختلف عن تلك الحالة، هناك ركبوا سعر، أما هنا وكله بالبيع، حكى له أنا بس بدي 20,000 والزيادة لك، كأنه تبرع هو بحقه وثمن الذي حصل عليه بهذه الإيش من ماله، يعني يقبض 25,000 إذا كان قد اتفق على 25,000 ويعطيه 5 بناء على الاتفاق المسبق. أما أن يركبوا سعر ويخفوا هذا السعر عن صاحب أن الشرة، يعني يدخلون في الشبهة في هذه الحالة.
1: في شخص بيسأل عن تقديم الهدايا من بعض المراجعين لموظفين في دوائر حكومية.
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا الموظفين غلول، لو كان يجلس هذا الموظف في بيت أبيه هل كنت ستهديه شيئا؟ يعني ابن اللتبية هذا الذي وكله النبي عليه الصلاة والسلام بجمع أموال الزكاة، وهي قصة مشهورة، أتى بأموال من الزكوات من اليمن فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل لو جلست في بيت أبيك وأمك كان يهدى إليك شيء؟ أنت لأنك كنت في هذا المكان وفي هذا الموقع أهدي إليك هذا الأمة حتى تحابيهم في الزكاة، لأجل ذلك أعطوك. فلذلك هذه شبهة النبي عليه الصلاة والسلام قد أعدها من الرشوة. فالراشي والمرتشي كما قال عليه الصلاة والسلام يعني هذا الأمر يعني منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
1: يعني هي أصلا اللي هو بدي يهدي ليش يعني؟ عشان ينجز له معاملة، فهي رشوة. الواجب على الموظف سيدي،
0: الموظف في هذه الحالة أن لا يأخذ هذا الأمر ويتورع، لأن هذا فعلا المواطن الذي يقوم بإعطاء الموظف هذه الأمر يريد محاباته حتى يعني ييسر أموره. الآن هذا المواطن إذا يقول إذا أنا ما مشت معاملتي إلا بهذا الأمر، نقول له اذهب إلى الأبواب الأخرى، اذهب إلى مدير هذا الموظف، اذهب إلى المسؤول عن هذه المؤسسة، لعل هذا الموظف الذي يعني
1: بأخر بالعمل عشان بده رشوة
0: يعني عنده شيء من الفساد مثلا، إذا ذهبت إلى مديره قد يعني يلزمه بأن يسرع أمور المعاملة إذا كانت معاملة شرعية وقانونية. أما إذا كان فيها شيء من حقوق الناس وأردت أنت أن تعطي هذا الموظف شيء من هدايا، فهذا غلول كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. سيدي، في شخص بده يشتري أسهم في شركات التأمين التجاري عشان يتداولها، هل هذا جائز؟
0: الآن التأمين التجاري بالنسبة لهذا التأمين هو يقوم على إيش؟ يقوم على يعني مبادلة مال بمال على سبيل العوض، وهذا يعني قمار. أما إذا كان هذا التأمين يقوم على التكافل، على التكافل بمعنى أن المبلغ الذي يؤخذ من الناس يقوم على سبيل التبرع والهبة، إذا كان هذا الأمر التأمين يقوم على التكافل فلا حرج في الاستثمار في أسهم هذه الشركات. أما إذا كان هذا التأمين يقوم على التجاري الذي هو مقابلة المال بالمال مقابل عوض، فهذا يعني يدخله فيه المقامرة، والأولى في المسلم ترك مثل هذه الأمور لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل آخرته أيضا.
1: نعم. آخر سؤال سيدي، في شخص بيحكي أنه إله جار على دين غير دينه لكنه بحاجة للمال، لو تصدقت عليه هل يجوز أولا، وهل إلي أجر ثانيا؟
0: يعني الصدقة على غير المسلم يعني بعض الفقهاء أجازها، وهذا من باب استحباب أو من باب إظهار يعني كرم الإسلام والمسلمين، فإذا قام بالتبرع به لكن على أن لا تكون هذه من الزكاة، لأن من مصارف الزكاة يعني اشترط فيها الإسلام. أما كصدقة عادية يجوز أن يعطى منها لي يعني ليرقق قلبه أو يحببه بالإسلام، يعني في بعض الفقهاء ذكروا ذلك أنه يجوز له أو لنا أن نعطي هذا الغير المسلم شيء من الصدقات يعني لنحببه بالإسلام.
1: إذا كانت من الزكاة، إذا كان مؤلف قلوبهم مثلا، هذا
0: إلا يعني ولي أمر، هذا مصرف خاص يعني لابد لولي أمر من الاطلاع على الحالة. أما بشكل عام يعني الصدقات
1: فقراء المسلمين المساكين
0: الصدقة إذا كانت لغير المسلم كصدقة يعني قال بعض الفقهاء بجوازها.
1: طيب، بارك الله فيك سيدي،
0: الله يجزاك خير ويكرمكم
1: إن شاء الله. نلقاكم يوم غد إن شاء الله. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب، تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران، وتؤكد أن أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجاله الجوي ستواجه بكل حزم. الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع هواتف بالأقساط. وزارة المياه تسجل أكثر من 6000 اعتداء على شبكات المياه خلال النصف الأول من العام الحالي. الجيش الأمريكي يواصل تنفيذ موجة من الضربات ضد إيران لليوم الثالث على التوالي، ويؤكد أن قواته مستعدة لضمان حرية الملاحة أمام عمليات الشحن التجاري. الذهب يهبط أكثر من 1% مع ارتفاع النفط وسط مخاوف إغلاق مضيق هرمز. أجواء صيفية اعتيادية الاثنين وحارة يوم غد الثلاثاء.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة المياه والري تسجل أكثر من 6000 اعتداء على شبكات المياه خلال النصف الأول من العام الحالي. وكالة مهر الإيرانية تعلن مقتل شخصين على الأقل في هجوم أمريكي على مواقع مختلفة بمدينة عبادان. وزارة الدفاع اليمنية تعلن استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. الحكومة البريطانية تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدة لغزة بقيمة مليار دولار. المجلس الأوروبي يعلن تعزيز إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية بشأن السودان.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريف.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: يسعد مساكم مستمعينا وين ما كنتوا. برحب فيكم، أنا دينا عرفات بالحلقة الثانية من برنامج مرهم. طبعا برنامج مرهم هو برنامج طبي برعاية المستشفى التخصصي، نلتقي معكم في كل يوم اثنين من الساعة 3 للساعة 4 باستضافة طبيب مختص عشان يجاوب على كل أسئلتنا. بالحلقة الماضية حكينا عن مرض السكري، أعراض هذا المرض وكيف طريقة التعامل معه وكيف نقدر نعيش معه بأمان وسلام. وبهاي الحلقة كمان رح نحكي عن مرض منتشر ببيوتنا بكثرة، رح نحكي عن مرض الضغط، بس ما بدنا نحكي عنه بلغة المستشفيات والمعادلات الصعبة، لا بدنا نحكي عنه بلغة العيلة، لغة الأب والأم والشباب، ونحاول نفيد كل شخص مصاب فيه أو عنده حدا مصاب بهذا المرض. رح نجاوب على كل أسئلتكم، متى لازم نفحص، إيش أعراض المرض، أسباب مرض الضغط. فأي حدا عنده سؤال أو استفسار أو حابب يضيف لنا معلومة يتواصل معنا على الرقم 078-46-31. وعشان نجاوب على كل هاي الأسئلة اليوم منورنا بالاستوديو الدكتور أيهم حداد، استشاري أول أمراض وزراعة الكلى وضغط الدم. دكتور أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك وشكرا لمحطة عين وللاستضافة.
1: دكتور يعني احنا كتير مبسوطين انك معنا اليوم، وبدنا نفهم الناس يعني مفاهيم مغلوطة عن مرض الضغط. هلا دكتور، انا بعرف انه مرض الضغط ما بتحول لمرض الا اذا تغيرت قراءاته، يعني جسمنا بحاجة انه يكون فيه ضغط.
2: اكيد.
1: فخلينا نفهم الناس متى بصير ضغط الدم مرض مزمن.
2: هلا قراءات ضغط الدم الطبيعية، كل شيء في الانسان ما في رقم محدد، فهي كلياتها أرقام، رينج من إلى. ضغط الدم هو قراءتين اللي بنعرفهم واللي بتعرفهم الناس، قراءتين اللي هو الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي.
1: مزبوط.
2: بس هو فعليا في 5 أصوات احنا بنسمعها لما نقيس الضغط على الجهاز الزئبقي. الناس لما بتقيس الضغط على الجهاز الإلكتروني بيطلع رقمين، الضغط الأول والضغط الثاني. أول مفهوم انه لازم نعرف انه في ليمت، يعني رينج. الضغط الطبيعي الضغط الأول من 105 إلى 135، الضغط الثاني من 60 إلى 85 إلى 90 تقريبا، حتى في بعض الحالات
1: يعتبر طبيعي،
2: يعتبر طبيعي إذا ما في أمراض أخرى مصاحبة. مرات مرضى بيجوا بيحكوا لنا يا دكتور أنا ضغطي طبيعي الضغط الأول بس الضغط الثاني كثير نازل، وما بتوش يأخذ ضغط أدوية الضغط اللي عنده مرض. فهي يعني الاثنين لازم يكونوا موجودين، والضغط له زي ما حكيت له عدة أصوات احنا بنسمعها بالجهاز الزئبقي. فأول شيء الضغط له رقم محدد من إلى، سواء القراءة الأولى أو القراءة الثانية، والذي يشخص بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع التوتر الشرياني أو فرط التوتر الشرياني، في عدة تسميات لارتفاع ضغط الدم، يعتبر مرض ضغط والمفروض أنه يلتزم فيه. والتشخيص له نقاط محددة لتشخيص ارتفاع الضغط، ما بنعتمد عادة على قراءة واحدة، نأخذ عدة قراءات. مرات إذا الارتفاع مش كثير عالي ممكن نطلب من المريض أنه يقيس ضغطه على مدة عدة أيام، 3-4 أيام، عدة مرات في اليوم.
1: كيف الفترات تاعت القياس؟ يعني باليوم الواحد كم مرة لازم يقيس؟
2: هلا بالحالة العادية والحالة الطبيعية إذا الواحد بقيس ضغطه كثير بشكل متكرر، هاي بتعمل عنده توتر، فاحنا بننصح لا، مرة إلى مرتين يوميا. وإذا كان القراءات غير خلينا نقول يعني متوافقة مع تشخيص ضغط الدم، في طرق ثانية إن نشخص ضغط الدم. في عنا إشي اسمه أمبيولاتوري بلوت بريشر مونيتورينج، اللي هي قياس الضغط لمدة 24 أو 48 أو 72 ساعة بشكل متواصل. بنحط جهاز مع المريض على الإيد كف، بقيس ضغطه بشكل مستمر
1: دائم.
2: وبنهاية اليوم أو اليومين في تقرير بيطلع بحلل كل قراءات ضغط الدم كاملة خلال فترة اليوم أو اليومين، وبناء عليها بنأخذ قرار إذا في ضغط أو لا.
1: يعني القراءة الواحدة أو أكثر من قراءة ممكن ما يكونوا يعني
2: لا ممكن ممكن قراءة واحدة لا تعني شيء. طبعا أنا بحكي قراءة واحدة يعني ضمن المدى خلينا نقول المقبول، يعني مريض مثلا أو بني آدم إنسان بعد جهد عضلي أو جهد بدني أو خبر مفرح خبر محزن لا سمح الله، يعني هاي ردة فعل، هاي بتعمل ارتفاع في ضغط الدم، وعادة ما منشخص المريض ارتفاع ضغط الدم بناء عليها
1: تكون بسبب
2: بس إذا كان ارتفاع الضغط مستمر أثبتت القراءات اللي المريض عم بقيسها في البيت أو تسجيل قراءة الضغط لمدة 24 أو 48 ساعة أنه في ارتفاع في ضغط الدم، هون في عدة حالات أو عدة عوامل تتدخل في الموضوع لتشخيص سبب ارتفاع ضغط الدم.
1: يكون في سبب
2: ممكن نعتبر أنه هذا ضغط الدم نسميه essential hypertension، ضغط الدم خلينا نقول المتوافق مع العمر، وفحوصات خلينا نقول يعني مش بسيطة، فحوصات أولية بس إذا كان المريض صغير في العمر
1: يكون في مشكلة
2: شاب أو صبية ما بناخذ القراءات الضغط على أنه هاي والله ضغط دم متوافق مع العمر وبنعطيه علاج، لا بصير بده فحوصات متقدمة. فحوصات متقدمة هاي تشمل القلب، الكلى، الغدد الصماء والسكري، الغدد الصماء عفوا، اللي الاختلالات اللي ممكن تعمل ارتفاع في ضغط الدم، وفحص لأنزيمات ولهرمونات معينة.
1: يعني خلينا نحكي انه بيكون يعني بخوف اكثر بعمر اصغر او مسبباته ممكن تكون يعني
2: هلا اللي بخوف اكثر درجة ارتفاع الضغط، مجرد ما تشخص المريض عنده ضغط يعني مرحلة الخوف المفروض تكون راحت. الخوف انه اذا ما تشخص الضغط وانترك
1: صحيح، فلازم الواحد دائما يتابع،
2: لازم الواحد يتابع. النقطة الثانية الخوف اذا الرقم كثير عالي، يعني مرات بنشوف انه ضغط 180 200 220 240 والمريض بيقول لك يعني شوية تعبان شوية هيك، تعب عام شوية صداع، بس بتقيس ضغط المريض مرات بنلاقيه له 220 على 120 على 130، هذا ضغط عالي كثير ومرات كثير يستوجب ادخال المستشفى للسيطرة عليه.
1: طيب دكتور هلا بدي هلا موضوع بالنسبة لموضوع العصبية والفرح وال هلا هاي الأشياء ما بنقدر نعتمد عليها بتشخيص الضغط، يعني
2: أكيد لا
1: طبيعية.
2: يعني واحد معصب منرفز من سبب معين أو من أزمة السير أو من أي سبب كان، إذا قسنا ضغطه رح نلاقيه عالي، ما رح شخصه عنده ضغط هذا
1: 100%.
2: هلا حتى إحنا في العيادة نطلب لما بدنا نقيس ضغط بناخذ 5 دقائق 10 دقائق أول شيء
1: عشان يهدى،
2: نحكي مع المريض شوية، مرات المريض بيجي متوتر أساسا
1: صحيح
2: لأنه جاي على عيادة وممكن يسمع في باله أنه يمكن يسمع أخبار مزعجة عن صحته، فبناخذ حكي شوي مع المريض 5 دقائق 10 دقائق وبعدين بقيس ضغط المريض
1: حتى يهدى.
2: نفس الشيء ونفس الشيء إذا المريض بده يقيس ضغطه في البيت يكون قاعد مرتاح، لا هو كاين يعني بمشادة كلامية أو بنقاش حاد أو بيتفرج على أخبار مزعجة أو متعبة، لا بدنا إياه رايق وهادي 10 دقائق بعدين بقيس ضغطه. فبناء على القراءات هاي منحدد.
1: طيب دكتور ليه منسمي مرض الضغط القاتل الصامت؟
2: في له تسميات متعددة من ضمنها قد يكون السبب هذا، لأنه في بعض الحالات ممكن يجينا في المضاعفات مباشرة بدون المريض ما يعرف انه في عنده ضغط، وصدف انه شفنا حالات، يمكن انا بدي احكي هلأ بعض الحالات ما بدي اخوف بس يعني سبقوا انه شفنا حالات مرضى اجونا بنزيف في الدماغ، نزيف في العين، جلطات في القلب، ضعف حاد في عضلة القلب، فشل كلوي حاد يجونا بسبب ارتفاع الضغط. بيكون الضغط مرتفع له فترة
1: مش حاسس فيه شخص.
2: فلغاية مستوى معين الجسم الإنسان يعني سبحان الله الله خلق الإنسان إنه يقدر يتحمل بعض الحالات المرضية حتى لو كانت صامتة، بس لغاية مستوى معين، بعد مستوى معين بتكون فوق طاقة الجسم، فوق طاقة أعضاء الجسم بتبلش الأعراض، فمرات الأعراض ممكن تكون فعلا يعني مدمرة، نزيف في الدماغ، جلطة في القلب، يعني تحدث إنه هيك.
1: مع أنه دكتور بحس كل حد عنده جهاز الضغط في البيت بس تكاسلوا يقيسوا، لازم.
2: هو هلأ صارت يعني widely available، موجودة ومنتشرة وبسهولة وفي متناول غالبية الناس، وأسعارها صارت معقولة نوعا ما، وغالبية البيوت فيها جهاز ضغط، لأنه فعليا يمكن من كل، بدي أحكي من كل 10 بيوت في 8 بيوت على الأقل، يعني بيكون في مريض سكري، مريض ضغط على الأقل، إذا مش أكثر حتى. فغالبية البيوت فيها جهاز ضغط، فاللي فيه جهاز ضغط في البيت خلي المريض يقيس ضغطه على برنامجه يعني ويأخذ أدويته، بس بقية العائلة، بقية الموجودين في البيت، خلينا نقول يعني لو بفحص ضغطه مرة بالشهر
1: عشان بس هيك يصير،
2: إذا كان طبيعي مرة بالشهر، مرة بالشهرين إذا كان طبيعي، وإذا كان غير طبيعي لا بتصير الأمور غير، يعني لازم يراجع طبيب ساعتها.
1: حلو دكتور. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن تقليل الملح والصوديوم وتأثيرهم على مرض الضغط.
2: احنا اطباء الكلى بنعترض دائما احنا وبعض زملائنا في الاختصاصات الاخرى على موضوع الصوديوم اللي هو الملح. هلا بالتاكيد مريض الضغط بده لو سولت دايت، يعني ملح قليل لغايه 2 الى 3 جرامات يوميا
1: في اليوم.
2: ليش؟ لانه الملح بيعمل انحباس سوائل، وانحباس السوائل رح يرفع الضغط او بيساعد على رفع الضغط، فبدنا ملح قليل. موضوع انه نو سول دايت ما في ملح في الاكل موضوع شويه مخطوء وله مضاعفات، وشفنا حالات ادخلت المستشفيات بسبب نزول نسبه الصوديوم في الدم. الصوديوم في الدم برضه كل شيء حكينا في البدايه انه كل شيء له رينج، له معدل، الصوديوم من 135 ل 145 ملي اكوفالنت بير لتر. فاذا قل الصوديوم عن المستوى هذا رح تزيد الآثار الجانبية لنقص الصوديوم لغاية مستوى معين، بصير في أعراض لازم دخول المستشفى، ومرات حتى لازم دخول الاي سي يو، لأنه تصحيح نسبة الصوديوم كمان لازم تكون كنترولد، يعني ما بصير أرفع نسبة الصوديوم أكثر من 8-10 في 24 ساعة. فمرات المرضى بيقول لك ليش بدك تخليني 3 أيام أو 4 أيام، لأنه ما بصير أرفع الصوديوم أرجعه للوضع الطبيعي خلال يوم،
1: شوي شوي.
2: لازم خلال يومين أو 3 أيام، ما بصير يرفع أكثر من 8-10 وفي بعض الدراسات من 6-8.
1: فشوي شوي بترفعه للمريض.
2: فشوي شوي بنرفعه. أولا لازم نشوف شو سبب نقص الصوديوم. مرات بيكون فعلا إنه المريض ما بيأخذ صوديوم بالمرة، ما بيأخذ صولت بالمرة، وبيشرب المية اللي هي زيرو صوديوم. في بعض الحالات بعض الأدوية اللي بتعمل نقص في الصوديوم. أدوية الضغط اللي تحتوي على بعض مدررات البول، مش كل مدررات البول، على بعضها، بعض الأدوية التي تستخدم لأمراض أخرى برضو لها تفاعلات وتأثيرات جانبية، أمراض أخرى أنا أقصد ليست أمراض كلى وليست أمراض ضغط، أمراض ثانية بأجهزة ثانية في الجسم، بعض العلاجات هاي لها آثار جانبية إنها ممكن تنزل نسبة الصوديوم. فالصوديوم مهم للجسم، لكن المريض اللي عنده ضغط نحكي له لو سولت دايت يعني ملح قليل.
1: طب دكتور هاي الأملاح الجديد طالعة أو هي موجودة يعني بس إحنا ملح الهملايا وملح بدون يود وملح مع يود، بيفرقوا إشي عن بعض ولا؟
2: هلأ بيفرقوا، مثلا إحنا بنحكي مثلا صوديوم كلورايد في بوتاسيوم كلورايد مثلا،
1: أوكي،
2: اللي هي بيعطي الملح بس بنسبة صوديوم أقل، لكن احنا بنفضل دائما انها تظل نسبة الصوديوم موجودة. اي نوع ملح يمكن عشان الطعم الناس بتحب تغير، لكن اي نوع ملح المفروض يكون فيه نسبة صوديوم. هلأ اذا البني ادم بحب الاكل المالح كثير ولازم يحط ملح كثير، نحكي له ياخذ الالترناتيفز اللي هي مثلا البوتاسيوم كلورايد مش الصوديوم كلورايد،
1: بغير
2: اللي هي بحافظ على طعم الملح بس بكمية صوديوم أقل. لكن ممكن ترفع أملاح ثانية، لما نحكي بوتاسيوم كلورايد ممكن ترفع البوتاسيوم، فهو كل شيء بده اعتدال،
1: معلومات قيمة دكتور. رح نطلع فاصل مستمعينا، وأي حدا عنده سؤال أو استفسار يتواصل معنا على الرقم 07-846-31. نرجع لكم مع الدكتور أيهم حداد بعد الفاصل.
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: معروف. تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: مستمعينا، رجعنا لكم ببرنامج مرهم، وهلأ رح ناخد دقيقتين نشوف استطلاع الرأي مع زميلتي بيان الماضي ومنرجع لكم.
4: السكري، ارتفاع ضغط الدم، كثرة استخدام المسكنات وإهمال الفحوصات، كلها عوامل ممكن تأثر على صحة الكلى.

0: نحكي عن الكلى أول فكرة بتخطر في بالنا الملح أو حصى الكلى، بس هل فعلا هاي المشكلة الوحيدة؟ يلا نشوف. متى آخر مرة فحصت فيها وظائف الكلى؟
1: والله هو المفروض إنه إحنا كل نسوي فحوصات دورية كل 6 أشهر، تمام؟ وإذا ما كان كمان في عنا كل شهر المفروض إنه نسوي فحص بسيط ممكن يعطينا إنديكيترز إنه كيف الكلى حتكون تشتغل، وهو فحص البول بساره قليل بنقدر نسويه في أي مختبر بعطينا نتائج أولية كيف الكلى تبعتنا.
0: متى آخر مرة فحصت فيها وظائف الكلى؟
2: ولا مرة صراحة فحصت.
0: ليش؟
2: ما حسيت في داعي إني أفحص.
0: طب كيف عرفت إنه ما في داعي؟
2: برضو إحساس داخلي يعني.
3: عنده وجع، مش تعبان
2: الزلمه،
3: ما في داعي،
2: بيشرب
3: مي مليح،
2: بيلعب رياضه. بسمع انه قبل يومين صار في شويه وجع بالكلى، مكان الكلى يعني مش متاكد، فممكن افحص.
0: متى اخر مره فحصت فيها وظائف الكلى؟
4: والله انا بفحص دوري كل فحص عام شامل، يعني وظائف الكلى، وظائف الكبد، الفيتامينات، الشغلات هاي، السكري، ثايرويدز، حتى في بعد ال 45 سنه انا بفحص البروستاتا كمان للتضخم. فكل الاشياء المهمه اللي لها علاقه بجسم الانسان بفحصها استباقيا كل 6 أشهر، بعمل فحص شامل بالإضافة إلى فحوصات إضافية.
0: يعني برأيك لازم كل حدا بعد سن 45 يعمل هاي الفحوصات كل 6 شهور؟
4: طبعا إذا بيقدر لازم يعملها، الأفضل إنه يعملها، إذا في له تأمين صحي برضو يبادر إنه يستغل التأمين الصحي في هذه العملية.
0: شو برأيك ممكن يأثر على صحة الكلى؟
5: صحة الكلى أشياء كثير بتأثر عليها، أول شيء البروتينات، الدهون، ورقم واحد الحلويات، السكر بالذات. يعني سبب دمار الكلى السكر، السكر هو المرض الأساسي اللي بيخرب جسم الإنسان كامل، فمشان هيك الإنسان لازم يكون محتاط من الأشياء هذه ويأكل الأشياء الصحية، ركز على الخضروات، ركز على الأشياء الصحية ويبتعد عن المشروبات الغازية، قلل من الحلويات، وإن شاء الله أنه ربنا بيعافيه.
0: الكلى عضو بيشتغل بصمت، بينظف الدم وبيوازن الجسم، بس مرات الضرر ببلش بدون أي أعراض واضحة. شو برأيك أكتر إشي بيأثر على صحة الكلى؟
6: هلأ قلت شرب المي، وكمان وقت الواحد بيحصر البول ما بيفوت الحمامات بالمرة، وكمان إنه نأخذ أدوية بدون ما نأخذ استشارة الطبيب، أو أدوية نفسها إذا كترناها بزيادة عن اللزوم يمكن تضر الكلى. وفي كتير أسباب غير هذا الشيء، حتى في خلقي إن واحد ينولد أصلاً بيغسل الكلى، يا إما بيولد بكلوية واحدة أو تكون كلوية صغار أو كلوية كبار زيادة عن اللزوم. يعني أنا عندي كلوية كبار زيادة عن اللزوم، بس بحكي بالشغل بس ضعف كتير.
0: شو برأيك أكثر إشي ممكن يأثر على صحة الكلى؟
7: والله أنا عندي سكري وكان ضغط بعدين صار كلى.
0: يعني برأيك السكري والضغط هم عوامل رئيسية بأمراض الكلى؟
7: كان.
0: طب شو بتحسي في أشياء تانية يعني كمان؟
7: إشي عندي القلب.
0: متى بتحسي الواحد لازم يعمل فحص لوظائف الكلى حتى لو ما عنده أعراض يعني؟
7: والله لازم يعني على سن 40 يعمل كشف لصحته والله يجيب الفرقة.
0: شو برأيك أكتر إشي ممكن يأثر على صحة الكلى؟
8: إجمالاً قلة السوائل، إذا حكينا بموضوع السوائل أو قلة الاهتمام بهذا الموضوع أو قلة الوعي بمفهوم صحة الكلى، مثل مشروبات الطاقة أنا بعتبرها إشي سيء لموضوع الكلى، أو عدم الاهتمام بالصحة بخصوص هاي الأعضاء مثل الكلى والكبد وهاي الأمور. فأنا من وجهة نظري هي المشروبات اللي بدون وعي تنشرب بدون وعي خاصة بين الفئات المعرضة لهذا الإشي اللي هم بيشربوا كتير مشروبات طاقة بدون وعي.
0: شو برأيك أكثر إشي بيأثر على صحة الكلى؟
9: أكثر إشي بيأثر على الكلى اللي هي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أكثر إشي والمسكنات، فبنصح يعني جميع المواطنين لتجنب هاي الشغلات لأنها مخاطرة فيها كتير عالية.
0: اختلفت الآراء بين عامة الشعب، بس خلينا نتفق إنه الاهتمام بالكلى ما بيبدأ من عند الشعور بالألم، بيبدأ بالوقاية والمتابعة. خلينا نرجع لقدينا بالاستديو لنكمل حديثنا مع دكتور أيهم حداد.
10: رجعنا لكم مستمعينا مع الدكتور أيهم حداد، وخلينا نشوف دكتور أيهم إيش تعليقه على هذا الاستطلاع.
11: يعني أول شيء جميل وحلو إنه غالبية الناس، لأنه أخذت عينات أو مختلفة. آراء من ناس مختلفين، منهم مرضى منهم ناس أصحاء أعمار مختلفة، بس غالبية الآراء أجمعت إنه في مواد وفي عادات مضرة بالصحة بشكل عام وبالكلى بشكل خاص، لأنه الاستطلاع كان على الكلى. فنسبة الوعي يعني بشكل

0: السكري راح تعمل درينج، تخربطة في مستوى السيطرة على السكري. عدم انتظام السكري وعدم السيطرة على السكري خاصة النوع الثاني راح يأثر على أعضاء متعددة في الجسم من ضمنها الكلى، فهي علاقة غير مباشرة. المياه الغازية، خلينا نحكي المياه الغازية بحد ذاتها كمياه، المياه الغازية اللي بدون إضافات،
1: بس مياه غازية؟
0: بس مياه غازية، لا هاي ما في منها مشكلة. في
1: طلعت
0: ناس
1: كثير أشياء عنها بتحكي إنها مضرة ومش منيحة.
0: هلا احنا هي كسوائل، في بعض الشعوب الأوروبية ما بيشربوا إلا مياه، خلينا نقول مياه غازية بدون ما
1: مظبوط،
0: نحكي
1: صحيح.
0: أسماء، بس إذا فيها إضافات، إذا فيها مواد حافظة، إذا فيها منكهات صناعية، هاي بالتأكيد إلها مشاكل. لكن اللي في ناس كثير متعودة عليها، ما بتستصيغ إلا هي، إلا المياه الغازية. المقصود في المياه الغازية مش ما بدي أحكي أسماء تجارية ولا بنحكي
1: احنا
0: إشي،
1: عم
0: بس
1: نحكي
0: إحنا
1: عن
0: نحكي
1: مي فيها
0: مية،
1: غاز فقط.
0: مي فيها غاز. هلا المي اللي فيها غاز فقط لحالها ما فيها مشكلة، لكن المي اللي فيها غاز مع نكهات أخرى وإضافات
1: مضاف
0: أخرى،
1: اضافات تانية.
0: نكهات صناعية وإضافات صناعية ومواد حافظة، هاي اللي فيها المشكلة.
1: دكتور، طب بما انه حكينا عن الكلى وهيك، فخلينا نحكي بانه نفوت فيها شوي بالتفاصيل. هلا الكلى، في ناس كثير ما بتعرف انه الكلى وضغط الدم مرتبطين ببعض. خلينا نحكي كيف بيأثروا على بعض، ومين اللي بيأثر على الثاني. هو الكلى بتأثر على الضغط، ولا الضغط بيأثر على
0: على الكلى،
1: الكلى؟
0: هذا السؤال الإجابة عليه إذا ما كنا عارفين من البداية إذا المريض عنده مشكلة ضغط أو كلى، وإجانا بعدين بمشكلة كلى أو بمشكلة ضغط، ما بنقدر نعرف إنه
1: ما
0: الضغط
1: بيبين.
0: اللي عمل المشكلة، اللي عمل مشاكل الكلى، أو الكلى اللي عملت الضغط، لأنهم مرتبطين ارتباط وثيق. ليش مرتبطين ارتباط وثيق؟ يعني جواب على سؤالك، وظائف الكلى متعددة وليست
1: وظيفة
0: زي ما
1: واحدة.
0: هي الناس، غالبية الناس بتعرف، اللي هي وظيفة إفراز السوائل والأملاح والشوائب الزيادة. الكلى لها عدة وظائف متعددة، إشي له علاقة بضغط الدم، إشي له علاقة بهرمونات السيطرة على ضغط الدم، على الفيتامين دي، على إنتاج الدم نفسه،
1: تلعب دور
0: إلها
1: كمان.
0: علاقة بإنتاج الدم، إلها علاقة بالسيطرة على حموضة وقلوية الدم، ففي إلها عدة وظائف مختلفة. أنا دائما بحكي للي بيسألوني من المرضى على عدة شغلات، بقولهم في 4 أعضاء في الجسم عادة هاي ما بتنام ولا بترتاح: القلب والرئتين والكبد والكلى.
1: والكلية
0: هذولا دائما شغالين 24 ساعة، فالكلى شغالة فعليا 24 ساعة، وعشان تشتغل 24 ساعة بيجيها ضخ دم كبير
1: عالي.
0: عالي، قد يصل إلى 25% من دفع الدم تبع القلب، وباقي أعضاء الجسم بتأخذ 75%.
1: الباقي
0: ليش الكلام هذا؟ عشان الكلى تفلتر الشوائب وتركزها. هلأ لو كل شي بتفلتره الكلى بده يطلع، ما بكفينا 150 لتر في اليوم.
1: لازم يضل إشي
0: فالكلى،
1: بالجسم.
0: الكلى بتفرز بس بتعيد الامتصاص، فإلها عدة وظائف زي ما حكينا، فمش بس الإفراز، إلها إعادة الامتصاص. فالكلية دايما خلية عمل شغالة
1: ما
0: 24
1: بتوقف.
0: ساعة، ما بتوقف الكلى، وما ما بترتاح، دايما شغالة. هذا الحكي عشان هيك لازم نحافظ على الكلى وهي شغالة بهدوء. هي مجموعة فلاتر ومجموعة خلايا بتسيطر على ضغط الدم، بتسيطر على هرمونات معينة، إلها علاقة بالفيتامين دي، إلها علاقة بالعظم، إلها علاقة بالدم، إلها علاقة بحموضة الدم وقلوية الدم، بصمت
1: بتشتغل على الساكت.
0: عالساكت الكلى.
1: طيب دكتور، إذا الكلية تعبت، يعني بيبين عنا أعراض سريعة، ولا عادي كمان ممكن يكون مرق فترة طويلة بعدين اكتشفنا إنه
0: هلا على
1: في مشكلة؟
0: حسب المشكلة اللي في الكلى، قد تكون المشكلة عبارة عن مثلا تهريب بروتين، تهريب زلال، انه مشكلة صارت التهاب في الكوب الكلوي وصار المريض صار عنده تهريب زلال، فالأعراض بتبين بسرعة ساعتها، لأنه بصير في تجمع سوائل في الجسم، انحباس سوائل أو تورم. بس إذا كان احنا بنحكي على كفاءة الكلى، عادة ما بتظهر الأعراض للأسف إلا بمراحل متقدمة.

0: متقدمة ومتأخرة.
1: بتضلها تحاول لحد
0: بالضبط نهاية. بتضلها تحاول ولغاية ليفل معين، مستوى معين، بعدين بتبطل تكون قادرة على القيام بالعمل المطلوب منها. فللأسف بنشوف بعض الحالات بيجون المرضى متأخرين. أنا ما بحكي للمريض إنه جاي متأخر، بس بقول له إنه هلأ جاي يعني في مرحلة صعب إنه نسيطر عليها. مشكلة الفشل الكلوي يقسم إلى عدة مراحل، المرحلة الأولى للمرحلة الخامسة، المرحلة الخامسة اللي هي النهائية، والفشل الكلوي النهائي.
1: في ناس بتيجي بالمرحلة الأخيرة لهذا،
0: في ناس بتيجي في المرحلة النهائية. يمكن هلأ في الأيام في الأيام هاي أقل مما كنا نشوف قبل 15 أو 20 سنة، بس لسه بيجوا مرضى بمراحل فشل كلوي متقدم، لأنه الأعراض ما بتبلش إلا في مراحل متقدمة
1: متأخرة.
0: هلأ يمكن لأنه صار في مستوى الوعي العام بشكل عام عند غالبية الناس صار أفضل، وصارت الناس تنتبه أنه يعني عفوا إذا كمية إدرار البول كافية أو قليلة، لون البول، رائحة البول، إذا في أي شيء في البول، إذا في أي انحباس سوائل، صارت الناس تنتبه على هالنقطة هاي وتعمل فحوصات بكير. الناس عم تعرف بشكل عام إنه الأمراض المزمنة، الأمراض الطبية المزمنة برضو إلها تأثيرات سلبية على الكلى. أكثر مرضين منتشرات في مستوى العالم اللي هم السكري، داء السكري وخاصة النوع الثاني، وداء ارتفاع التوتر الشرياني أو ارتفاع ضغط الدم، وهذول مرضين عم يعملوا كمان مشاكل في الكلى. أكثر سبب على مستوى العالم بيعمل فشل كلوي هو داء السكري. ثاني سبب بيعمل فشل كلوي هو ارتفاع ضغط الدم، والاثنين مع بعض السكري وضغط الدم إذا اجتمعوا مع بعض تقريبا بيعملوا فشل كلوي في تقريبا في 60% من الحالات.
1: نسبة 60%
0: نسبة عالية جدا. بيظل عنا 40% من حالات الفشل الكلوي اللي هي سببها أمراض الكلى الوراثية، التهابات الكبد الكلوية، الأدوية، الانسدادات الكلى، حصوات، يعني عدة أمراض مختلفة بتكون.
1: طيب دكتور رح نرجع نكمل على موضوع الكلى وكيف طرق الوقاية من الأمراض بس بعد الفاصل. مستمعينا بنرجع لكم بعد الفاصل مع الدكتور أيهم حداد.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا. أحكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: كبعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
4: يا أردني
5: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر و...

0: على عين. كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: مستمعينا، رجعنا لكم مع الدكتور أيهم حداد برنامج مرهم، وفي سؤال بنطرحه على حالنا كتير اللي هو كيف نقدر نحافظ على الكلى. فدكتور أيهم، كيف تقدر تجاوبنا على هذا السؤال؟
2: للناس الطبيعيين والأصحاء، المحافظة على شرب سوائل بكميات كافية، أكل وجبات صحية، التمرين والجهد المنتظم مش الزائد عن حده، شرب سوائل حكينا شرب سوائل بكميات كافية، عدم أخذ بعض العلاجات اللي بنسميها over the counter، خاصة المسكنات. هلا أنا ما بحكي المريض الإنسان المتألم أو اللي عنده ألم ما يأخذ مسكن، لا، بس ما يأخذ مسكن زيادة عن اللزوم، لأنه المسكنات اللي بكثرة أحد أسباب مشاكل الكلى. النقطة الثانية، زي ما بدنا نشرب سوائل كثير بدنا نطلع سوائل، بدنا نطلع. فونس إنه الإنسان حس شعر بالحاجة إنه بده يروح للحمام، ما يتأخر،
1: لازم يروح الحمام،
2: لازم يروح، لأنه المثانة لها كاباسيتي محددة، المثانة البولية إذا زادت الكمية هاي رح تتمدد زيادة عن اللزوم، وهذا الحكي مرة على مرة له أثار جانبية. فدائما شرب سوائل، الأكل الصحي، الجهد البدني الطبيعي مش الزائد عن اللزوم، لأنه الجهد الزائد عن اللزوم قد يؤدي إلى تكسر العضلات. عدم التعرض، احنا هلأ بفصل الصيف، عدم التعرض للشمس لفترات طويلة، وإذا طبيعة العمل أو طبيعة الشغل فيها تعرض للشمس ما يكون مجهود كبير لفترات مستمرة، مجهود متقطع مع شرب سوائل بكميات كافية دائما، لأنه أثناء الشرب أو أثناء الحر بصير في فقدان سوائل عن طريق التنفس وعن طريق الجلد.
1: طب دكتور، موضوع المي، بس بدي أحكي لك، هلا في ناس بتفكر إنه تشرب مي بتصير تشرب كميات كمان كتير كبيرة من المي، وكمان الكلى ما بتتحمل تفلتر هاي الكميات الكبيرة، صحيح؟
2: صحيح، يعني زي ما بحكي المثل العامي، كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. كثرة شرب السوائل هذا يتطلب إنها الكلى تطلع هالسوائل هاي، لأنه ما بصير السوائل تظلها في الجسم، راح ترفع الضغط وراح تعمل تورمات، فلازم تطلع. إخراج السوائل بكميات كثيرة قد يؤدي لمشاكل بالأملاح، نقص في الصوديوم، نقص في البوتاسيوم، مرات كثير قد يؤدي إلى إنه الكلى نفسها تفقد السيطرة على تركيز البول، فبصير المريض يبول كميات كبيرة
1: كثير عالية.
2: فهاي يعني أحد الأسباب إنه المريض، إنه الناس ممكن بفكر إنه إذا بشرب سوائل كثير بساعد حاله، لا، إحنا بنتطلب إنه يشرب سوائل بكميات كافية. شو الكميات الكافية؟ كل إنسان عن إنسان بيختلف وحسب طبيعة العمل، بس بمعدل مثلا بالأجواء الحالية هاي، أجواء الحر، مثلا لتر ونص إلى لترين ونص إلى ثلاثة لتر.
1: ثلاثة لتر عادي، ما في مشكلة.
2: ممكن إذا طبيعة العمل، طبيعة عمل الإنسان في الظروف الخارجية، يعني مش بمنطقة مكيفة، مش بمنطقة مظللة وفيها جهد بدني، لا، وممكن يلزمه يشرب كمان أكثر، 4 لتر. بس السوائل ساعتها بدنا إياها تكون فيها أملاح، إذا خاصة المريض بفقد سوائل عن طريق التعرق، لأن العرق نفسه فيه أملاح، فمعناته فيه فقدان سوائل
1: للأملاح،
2: فلازم يشرب الإنسان يعني سوائل فيها أملاح.
1: طيب دكتور، بالنسبة للمرأة الحامل، المرأة الحامل دائما بتصير أمراض معها، سكري حمل، أمراض بصير معها ارتفاع في ضغط الدم،
2: ضغط الدم المصاحب للحمل،
1: خلينا نفهم الناس شوي كيف التصرف الصحيح للمرأة الحامل.
2: الحمل أحد الأسباب الطبيعية الفيزيولوجية عند المرأة اللي بخلي كفاءة الكلى تزيد، هذا شيء أحد الأسباب الطبيعية مش المرضية، طبعا لأنها بتكون هاي لفترة محددة، وبعدين بعد الولادة بترجع الأمور طبيعية. هلأ في عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وهاي يعني اللي بيحكوا فيها زملائي في اختصاص النسائية أفضل. لكن إذا صار في ضغط مع الحمل، هذا نسميه ضغط مصاحب للحمل، يجب أن يعالج. ما بصير ينترك، ما بصير نحكي هذا ضغط مصاحب للحمل راح يروح بعد الحمل فما بنعالجه، لا، هذا يجب أن يعالج. وفي أدوية معينة يمكن استخدامها بأمان أثناء فترة الحمل، وفي أدوية لازم نتجنبها، ما بصير نستخدمها أثناء فترة الحمل. بنفس الوقت الستات أو الصبايا اللي عندهم مشاكل في الكلى، في مشاكل ينصح فيها ساعتها أنه ما يصير فيه حمل، وفي بعض الأمراض يعني يمكن يعني يسمح بحدوث الحمل لكن مع مراقبة طبية، مراقبة طبية دقيقة.
1: وصلت. طب دكتور، إيش في نصيحة ممكن تعطيها لمريض الكلى أو لأي شخص سليم يعني عشان يعني الوقاية،
2: يحافظ على الكلى
1: ويحافظ إنه ما يصيبه أمراض؟
2: أنا بس بدي أحكي معلومة هنا، بديش أخوف الناس يعني أو أحكي إشي، بس أنا بدي أحكي حقائق علمية مثبتة. تقريبا 11% من سكان الكوكب عندهم درجة من مشاكل الكلى. إحصائيات الـ International Society of Nephrology، منظمة أطباء الكلى العالمية اللي عم بتلم المعلومات من كل دول العالم، من كل جمعيات الكلى في العالم، بتحكي إنه نسبة وجود مشاكل في الكلى بدرجة أو بأخرى تقارب 11% من سكان الكوكب. نحكي على 840 مليون بني آدم out of 8 مليار إنسان على سطح الأرض عندهم إحدى درجات، بديش أقول الفشل الكلوي، إحدى درجات ضعف الكلى. إحنا تقسم هاي من درجة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. غالبية الناس asymptomatic، ما بشكو من أعراض، اللي هي الدرجة الأولى أو الثانية أو الدرجة الثالثة A. الأعراض بتبلش عادة من الدرجة الثالثة B أو الدرجة الرابعة أو الدرجة الخامسة. ولكلي الحمد لله يعني هذول النسبة الأقل، النسبة الأعلى هي بالدرجة الأولى والثانية والثالثة A. بس هذول اللي مهم نحافظ على العادات الصحية ونحافظ على ضغط الدم وعلى سكر الدم وعلى عادات معينة كلها المسيئة للكلى نبعد عنها عشان نحافظ على الكلى، لأنه هنا المراحل هاي اللي هي
1: مسببات كثيرة يعني، فلازم
2: مسببات كثيرة. ولما أنا أحكي رقم، أنا بحكي رقم مثبت علميا يعني وموجود في دراسات طبية، بتقول أنه تقريبا في 840 مليون إنسان على سطح الأرض يعانوا من إحدى درجات ضعف الكلى. فلهالسبب بيلزم نعمل فحوصات دورية للكلى، وبيلزم نقيس ضغطنا بشكل خلينا نقول
1: دوري. فحوصات دورية كل قد ايه دكتور للكلى؟
2: هلا
1: لو بالسنة مرة منيح؟
2: هلا يعني خلينا نحكي otherwise asymptomatic، للناس اللي ما عندها أعراض واللي بفترة عمر الأعمار الصغير يعني أقل من عمر 40، إذا ما في أعراض يعني لو بعمل مرة بالسنة الواحد أو بالسنتين. بعد عمر 40 بصير في برنامج يعني موجود من منظمة الصحة العالمية ومن كل منظمات الجمعيات الطبية العالمية، إنه بعد عمر 40 في سكرينينج لأكثر من شغلة سواء بالستات أو بالرجال، من ضمنها وظائف الكلى. فبعد عمر 40 يعني لو كل سنة مرة، بعد عمر 50 كمان نفس الشيء، بس بعد عمر 60 يعني لو كل 6 شهور مرة
1: بيكون كافي،
2: يعني على الأقل على أساس إنه إذا في أي مشكلة يتم خلينا نقول اكتشافها قبل ما تتقدم. والفحوصات وظائف الكلى هي ليست بس فحص الدم، هي فحص يعني فحص الدم قصدي وظائف الكلى العادية، هي فحص الدم وفحوصات قوة الدم. وأحد اللي أجريت معهم مقابلة ذكر إنه لازم ينعمل كمان فحص البول، ولأنه فعليا لازم فحص البول ينعمل، هو البول بطلع من الكلى، فإذا في مشكلة في الكلى في غالبية الأحيان راح تنعكس على البول، ففحص البول يعني مهم إنه ينعمل من ضمن الفحوصات اللي بيعملها أي إنسان. بديش أحكي أي مريض، لا أي إنسان بده يعمل فحوصات، يعني بيعملوا فحوصات للسكري، للضغط، للغدة الدرقية، للدهنيات، للكبد، للكلى، لعدة نقاط ثانية، للبي 12، للفيتامين دي، و من ضمنها فحص البول كمان.
1: ممتاز دكتور. دكتور احنا اليوم يعني حلقتنا وصلت للنهاية. أوه. استمتعنا فيك، والوقت صراحة مر بسرعة كتير ما حسينا فيه، وشكرا كتير لك على هاي المعلومات القيمة دكتور ايهم حداد.
2: شكرا دكتورة، وشكرا لمحطة عين، وشكرا لكم على الاستضافة، وان شاء الله يعني دائما لمصلحة شعبنا ومصلحة الناس بشكل عام.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله نكون جاوبنا على أسئلة كتير منكم وقدمنا معلومات بسيطة ممكن تساعدنا أن نحافظ على صحتنا وصحة أهلنا. أنا دينا عرفات، بشكركم على حسن استماعكم، وبشكر ضيفنا الكريم الدكتور أيهم حداد على كل المعلومات القيمة اللي شاركنا فيها اليوم. كان معكم برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي، إعداد زميلتي بيان الماضي. نلتقي معكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم بموضوع جديد. دمتم بصحة وعافية.
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة المياه والري تسجل أكثر من 6000 اعتداء على شبكات المياه خلال النصف الأول من العام الحالي. وكالة مهر الإيرانية تعلن مقتل شخصين على الأقل في هجوم أمريكي على مواقع مختلفة بمدينة عبادان. وزارة الدفاع اليمنية تعلن استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. الحكومة البريطانية تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. المجلس الأوروبي يعلن تعزيز إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية بشأن السودان.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا مستمعينا الاعزاء، اسعد الله مساءكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. تحياتنا لكم، تحيه كثير كبيره. بدانا اليوم معاكم حلقه جديده ومشوار جديد من برنامجنا، برنامج روحت. يا هلا بالجميع.

حبايب قلبنا مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا دائما معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام، معي أنا أسامة الجيتاوي، وعبر أكيد يعني برنامجنا برنامج روحت نحكي لكم يا هلا ويا ميت مرحبا ويا أهلا وسهلا بكل اللي بسمعونا وبتابعونا بيعني هاي الأجواء الصيفية الرائعة والحارة. أهلا وسهلا بالجميع.

انت ضياء ما بتشوفني وانت بتحكي معي وانا بهز براسي، اوكي عشان هيك انا حقك علي يا اخوي ضياء. حبايبنا اكيد كما عودناكم برنامجنا برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب التجاريه وكلاء العلامات التجاريه بي واي دي نيسان وانفينيتي بالاردن، وايضا تحياتنا لراعينا الجديد القديم اللي بيستمر يعني سنين طويله على شراكه معاهم، رجع انضم لنا عبر اذاعه ان اف ام اكيد شركه مواكب للسياحه والسفر، تحياتنا لهم تحيه كثير كبيره ويا هلا ويا مرحبا. ابو الجتاوي يحييكم من ورا مايك ان اف ام، ضياء الربابعه من الاخراج الاذاعي، احمد الحواري من الاخراج التلفزيوني، اياز النغوي ابو شركس اليوم منورنا برضه بالاستوديو، صهيب اهلا وسهلا بصهيب وبادع جيلات وكل الشباب المحترمين والرائعين اللي انا بستمد منهم الطاقه والقوه على الهواء مباشره.

نجود بتقولنا مين ملاحظ معي انه الاثنين والاربعاء دائما ازمه بكون اكثر من باقي الاسبوع، مع انه والله اليوم بالطريق على الاذاعه ما كانت ابدا ازمه صراحه يعني. فيمكن انت هاي دراسه هاي قدعنا منك الدراسه اوكي. طبعا حبايبنا اذا حابين تتواصلوا معنا وتشاركوا معنا على الهواء مباشره تقدروا انكم تبعثونا على رقم الواتساب تبعنا 07846 3 1. يلا خلينا نبلش برسائلكم اللطيفة والرائعة اللي أنا بحب دائما أسمع أصواتكم وأشوف رسائلكم اللي بتبعثوا لنا إياها. أبو الجيتاوي الله يسعد مساكم ومسا الجميع، وبرضو كل عام وانت بخير، شكرا يا سيدي، وإن شاء الله تكون سنة خير عليك وسمعنا أغاني الزمن الجميل. وتحياتي للحاكم الأباطرة، تحياتنا لكم جميعا، أهلا.

مو تلف كلامه. طبعا واضح انه الامور في العالم رجعت تتولع ما بين ايران وامريكا وصواريخ وقصص ويعني مش حق هدنه وما هدنه. واضح انه الامور رجعت تتولع وهرمز وما هرمز والقصص هاي كلياتها. الله يستر والله يحمي بلدنا ويحمي جيشنا والله يعطيهم العافيه. وهذه ملاحظه جدا مهمه، فكوكم من الاعلام الخارجي اللي بيخليك وانت عايش بالاردن يتهيأ لك انه صار في اماكن معينه فيها دمار شامل ومش عارف ايش وهاي القصص كلياتها. يعني وخليكم، انا بنصح نصيحه عشان الواحد يكون واقعي دائما مع بيانات يعني قواتنا المسلحه والامن العام وبالاخص قواتنا المسلحه المختصه باصدار يعني اي بيان رسمي، وكان اخر اليوم بتدمير العديد من الصواريخ ولم يحدث اي نوع من انواع الاضرار حتى ولو طفيفه. الاعلام الخارجي والاعلام يعني العربي للاسف بقول لك يعني تدمير وتدمير خزانات وقود وتدمير. طب تدمير خزانات وقود، وين الحريقة؟ ليش مش حد صورها؟ وين الدخان تبع الحريقة اللي طالع من القاعدة اللي زدتوا عليها الصواريخ؟ فرجيني. إذا اليوم تحكي مخازن سلاح ومخازن وقود، إذا اليوم أنت شامط مخازن وقود صاروخ مش المفروض يطلع نار ودخان؟ مش هاي السحابة الدخانية الكبيرة إذا بكون تخزين وقود بدها تطلع وتبين عند السكان والناس تصورها، ولا إحنا غلطانين؟ فالله يعطيهم العافية قواتنا المسلحة، حامين أرض مملكتنا وسماء مملكتنا، والله يسعد مساكم جميعا ويا حياكم ويا هلا ويا مرحبا.

أسامة سؤال عندك علم شو موضوع القنبلة المرمية على الاستراد الزرق؟ قنبلة مرمية على الاستراد الزرق لا يا في تفاصيل عندك؟ لا يا صديقي ما في منه هذا الحكي. يعني هينا عم نشوف. أنا آخر إشي شايفه إنه طريق المفرق الزرقاء في باص بطيخ قالب، والله العظيم يعني هذا آخر خبر نزل من دقيقة. إزالة بطيخ متراكم على طريق المفرق الزرقاء إثر انقلاب مركبة. أما إنه يكون في إشي زي هيك أو اشتباه بإشي زي هيك ممكن يعني. أها هايها هون أوكي. العثور على قنبلة يدوية، هاي قنبلة يدوية، مش يعني مش إشي، مش شنطة والله فيها قنبلة موجهة عن بعد أو كذا. أنا هلا والله شفت الأخبار يعني حقك علي لأني ما كنت اليوم منتبه على الأخبار، لكن أتوقع أنها يعني فقط قنبلة يدوية اللي هي القنبلة الصغيرة هاي. أبصر مين زادتها من السيارة ولا زادتها من إشي، بس هاي أصلا إذا لا سمح الله فقعت القنبلة اليدوية ما بتسويش إشي يعني، ما أتوقع أنها بتسوي إشي. لكن أنا فكرت قنبلة موجهة عن بعد أو إشي زي هيك. خلينا نشوف إحنا بيان الأمن العام يعني ممكن يوضح لنا تفاصيل أكثر إذا كان في بيان من الأمن العام. الآن بنشوف الموضوع.

الآن ما في بيان من الأمن العام، لكن خلال الحلقة إذا كان في بيان من الأمن العام يعني إن شاء الله بنقرأه. الله يحمي البلد وتكون أمورنا وأموركم كلياتها 100%. حبيبي رعد الجبور، تذكرتك أنت لما قلت لي الحاكم الأباطرة، تذكرت أنه التقيت فيك بالمدرج الروماني. الله يسعد لي قلبك أبو جبور، هلا والله.

0: خطاب بعت لي اهلا اهلا حبيبي هلا والله. نسمع هاي الرسالة ونبلش برسائلكم.
1: ابو الجيتاوي قال الفخمي يسعد مساك يا
0: زلمه وين يا زلمه هين يا زلمه يا حبيبي
1: مستنى تصير الساعه 4 على نار.
0: الله يسعد قلبك.
1: 4-8 دقائق ابو الجيتاوي
0: 4:17
1: يا احنا بنزعل يا حبيب قلبي. يلا ما
0: تعرف دم توك الاسفين على الهواء هيك مش متاخر يا اخوي. احنا بنفوت بالاعلانات وبالهاي بتكون صارت الساعه 4:05 4:06 دقائق فعشان هيك
1: يلا اسبوع المره هاي ابو الجيتاوي.
0: هلا سيدي
1: اليوم حلقه هيك حماسيه.
0: الله يسعد قلبك
1: معك مع الحماس
0: دائما حماس
1: وحما بحس بالنشاط وبالحيويه اللي معك ابو الجيتاوي.
0: الله يسعد قلبك يا حبيبي
1: يسعدينك يا زلمه.
0: شكرا
1: يا زلمه بتجنن حبيبي محمد المورين معك.
0: هلا اخوي محمد الله يسعد لي قلبك. اخونا عمر طه يسعد مساك بيقول الحمد لله على السلامه جيتاوي. الله يسلمك حبيب القلب ابو الجيتاوي من دوار المدينه لوادي عبدون ساعه. عادي هذا اقل شيء. تحياتنا لك يا محمد. بس صدقا انا يعني من حي الصحابة للدوار الثامن ما كان في أزمة. يمكن أكيد في أزمة بأماكن ثانية لكن كانت سالك الأمور نوعا ما. حبيب القلب أخونا محمد بن ياسين أخونا نائل عليان الله يسعد لي قلبك. بس أغلبك ريحة العطر بالمصعد فايحة بدي اسمها هذا بحكي لك بس اشوفك بحكي لك اسمها. تعالي على الاذاعه الله يسعد قلبك يا نائل حبيبي.

0: اخونا حمزه ابو ديه صح ولا ابو بديه؟ تحياتنا لك حبيب القلب. يعني بقول لنا السلام عليكم ابو جتاوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بالف خير. الله يعطيك العافيه انت والشباب الحلوين يا زلمه. والله العظيم ما فينا واحد حلو. يا زلم روحنا حلو. انت اصفن بحواجبي ثلاث دقائق بتدوخ. حتى يا ضياء الروح تعبت. والله الروح تعبت يا ضياء اقسم بالله العظيم. اسمع هاي الرساله كمان.
1: جاوي الله يسعد لي مساك.
0: هلا حبيبي. هلا والله.
1: هيك بضم انتمائي لاخواننا جماعه السيارات الكهرباء.
0: ايوه
1: شريت امبارح.
0: الف مبروك
1: ايونيك 5.
0: الف مبروك.
1: من الصبحيات امورها طيبه مع المكيف ووضعها تمام.
0: حلو.
1: مع تدريب السواقه الحمد لله فضل
0: الله يعطيك العافيه سيدي.
1: يعني لحد الان فيها 73%.
0: حلو حلو.
1: يا رب تكتمل الموضوع.
0: بتحس بالتوفير لقدام. بتحس بالتوفير لقدام وخيارك الجاي لازم يكون بي واي دي سيدي. الله يسعد لي قلبك ويخلي لنا اياك ابو الشوبك. وان شاء الله ايت الرزق وتكون كل امورك 100%. نطلع مع بعض حبايب القلب مستمعينا الاعزاء على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.

وحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس
2: افتح واربح عب جوائز ادخل على سحب سنابس.
1: أشبس من أشبس شيبس.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا ومرحبا بكل حبايبنا اللي عم بتابعونا وبسمعونا. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا او عم بتشوفونا حاليا على يعني التطبيق الخاص باذاعه عين اف ام، او عم بتشوفونا على شاشات الريسيفرز تبعونكم. بنحييكم ونوجه لكم تحيه كثير كبيره، يا هلا ويا مرحبا بكل الناس الفخمين والرائعين اللي عم بتابعونا. اهلا وسهلا بالجميع. رعد بيقول يا ابو الجتاوي حواجبك بذكروني بمسلسل الطير، عرفته؟ إيه انا اللي عرفته.

وجه تحية لحبيب القلب أخوي ناصر حواري وتحياتنا لأخونا يزن مسعود من شركة بورش. يا أهلا ويا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا تحياتنا لأخونا يزن. والله يسعد مساكم جميعا ويسعد مسا كل الناس اللي عم بتابعونا وعم بيشوفونا. أهلا وسهلا بالجميع.

شاء الله. والله يا زياد لأني نايم كويس مبارح، كنت يعني حرفيا يا دوب جار حالي على الإذاعة جر. وصدقا مبارح ما بعرف يعني تعبت جدا، صار عندي العيان قوي كثير بالمعدة وتعرق شديد وما طلعت أبدا، ضليت بالتخت بس نايم. لا اليوم صحينا أفضل الأمور إن شاء الله وكل إشي كويس، يعني يوم عيد ميلادي راح على الفاضي مبارح. بارح كنا يعني نحكي هيك عن مقولة قرأتها أنا، بتقول إنه إذا داينت حدا من أصحابك أو حدا بتعرفه 100 دينار وما رجع لك إياهم فهذا إشي كويس، لأنك دفعت 100 دينار وخسرت واحد ملوش داعي في حياتك. هل بتتفقوا مع هاي المقولة أو ما بتتفقوا مع هاي المقولة؟ قولوا لي يلا. هذا النص المليان من الكاسة. أنا مني وعلي لا والله بدي 100 دينار خاوة، والله لا ضل وراء لجيبهم. أخونا نائل تحياتنا إلك ولكل الشباب اللي معك اللي موجودين بالطابق التحتينا، بقول لي في عنا حفلة تحت إذاعة ثانية، الله يعطيكم العافية شباب، يا هلا ويا مرحبا.

0: نسمع اخونا محمد الحويطات
1: ابو الجتاوي الحبيب.
0: يا هلا يا هلا. انا كويس صباحك. الحمد لله. الله يسعد قلبك.
1: كنت في تركيا
0: حبيبي. حبيبي
1: والله.
0: الحمد لله على السلامه
1: حبيبي ابو الجتاوي.
0: الله يسعد قلبك يا باشا.
1: حبيبي سمعنا اغنيه مطلوب اسمك في مطلوب.

0: نسمع هاي رسالة.
1: مع عمر الأربعين صاروا الجيران يعزمونا على مرأة راس خروف عشان الكولاجين والأعضاء. الله
0: يسلم
1: بعدين معك
0: ولا. آه صارت على على على مرقة راس خروف عشان الكولاجين بعد الأربعين. في شاب على السوشيال ميديا انا يعني جدا بحترمه اسمه مصطفى العمري اتوقع مصطفى الحسان موجود هون, قرر انه يتبع نظام يعني حياة صحي جدا ويفتح مشروع جديد مع بعض. يعني تخيل التحدي اليوم انه هو بده يعمل شركة جديدة حلو ويفتح مشروع جديد بعد كثير تجارب, لكن قرر انه يبدا برضه حياه صحيه. بقول لك انا عمري 34 سنه, عمره البيولوجي بعد ما اتبع يعني الانظمه الصحيحه والرياضه الى اخره, عمره البيولوجي مطلع له بعد الفحص 27 سنه. تخيلوا ما شاء الله. هاي العادات حولتني شخص خارق النشاط وامتلك طاقه لا تنضبط خلال اليوم. طبعا بقول انا اسمي مصطفى ببني شركه جديده للمره الرابعه. تخيلوا الى وين عدم الياس, المرة الرابعة يعني ثلاث مرات حاول يعمل شركات وفشلت وهي بلش بالمرة الرابعة, لكن حكى بشرط المحافظة على نمط حياة صحي والتزام عالي بالرياضة. طبعا أول إشي بقول أنا بنام من 6-8 ساعات عادة بجودة نوم عالية, النوم أكثر من 8 ساعات ينهي يومي قبل ما يبدأ. هاي لإلي هاي. طبعا بحكي انه انا بترك الموبايل قبل موعد النوم. الإنارة الليلية في بيتي إنارة خافتة جدا اللي هي 2700 كلفن ل 2200 كلفن لتساعد جسمي على الهدوء, وإنارة مكتبي المنزلي 2200 كلفن, يعني بتحكي عن إنارة بسيطة. مستحيل اكل كربوهيدرات قبل الساعة 12 الظهر. شو اللي وصل شخص عمره 34 سنة انه على الفحص يكون عمره البيولوجي يعني او عمر جسمه 27 سنة؟ فطوري عالي البروتين عادة, يعني ممكن يشرب حليب فواكه بروتين موز أفوكادو فراولة زبدة فستق صحية وليست معالجة يعني بدون سكر. بشرب باليوم من لترين لثلاث لتر مي. أول إشي بشرب الصبح هو مي باردة كونه الجسم مر بستة لثمان ساعات من الجفاف. مستحيل قهوة قبل الفطور, وأيضا المي كونها مدر للبول وبتجبر الجسم إخراج السوائل اللي يعني بحتاج جزء كبير منها بالصباح. اتخلى عن الزيوت عدا زيت الزيتون في الطبخ, استبدل التسالي المكسرات غير الصحية بالخضار والفواكه. والله والله الله انك جدع, اقسم بالله يا مصطفى انك جدع اللي بتعمله. باكل اكل حقيقي غير معالج او معلب, ونادر جدا يخطر ببالي التشيت ميل مع وجود استثناءات, يعني ما بيخبصش, نادر ما يخبص لكن في استثناءات نوعا ما. بقول لك بلعب رياضة 4-5 مرات في الأسبوع على الأقل 75 دقيقة تمارين مكثفة أسبوعيا وثلاث أيام بالأسبوع على الأقل, وتمارين مكثفة بحافظ على نبض قلب 53 وقت الراحة, ويعني بجمع بين رفع الأوزان وتمارين الكارديو اللي هي التردمل وهاي التمارين والبسكليت والكروس لأحافظ على توازن بين القوة واللياقة, وما بنسى تمارين المرونة هي الستريتشنج يعني قبل ما يبلش. بيحاول يأكل ثلاث وجبات أساسية باليوم, لكن غالبا بنتهي اليوم بوجبتين بين الفطور وغدا متأخر, وجبة شوفان بعد الظهر وأكلات خفيفة خلال اليوم بس. يعطيكم العافية. مين منكم بيعرف يسوي هيك؟ والله لا أنا ولا أي حدا فيكم. إيش يا أنت بتعرف تسوي زي هيك؟ إذا أنت عمرك البيولوجي 66 سنة. قال حواري بقول لك أنا بسوي هيك. أسي حواري بالله عليك.

الفرنساوي بتعرف لازم يعيدوا كأس العالم، بطل فيه له حلاوة. يعني إذا أقوى أربع منتخبات البرازيل ألمانيا البرتغال والأردن كلهم طلعوا، حكيناها مليون مرة هاي النهفة. يعني رنلنا عن فنتينو يعيدوا إجراءاتك أبو الجيتاوي. بقول لك بسويسرا قد ما الناس بسويسرا فاضيين، نازلين عاملين مظاهرات بعشرات الآلاف بالشوارع ضد أوكي الفيفا وضد إنفنتينو، قد ما هم فيش وراهم إشي. والله يعني طالعين الشعب السويسري بالشوارع بس يعمل مظاهرات ضد الفيفا وضد إنفنتينو على خروج سويسرا يعني من المونديال، وبقول لك ظلم تحكيمي ومش عارف إيش من هذا الحكي. تخيل أنت سويسري فيش وراك إشي إلا تطلع مظاهرة عشان الفيفا زعلت الفريق تبعك.

0: هنا اياد السعدي، الله يسعد لي مساك حبيب القلب. بقول لي الله يسعد صباحك، بعرف انت بعمان ولا بامريكا. بقول لي مساء الخير لاغلى اسامه من اربد، موجود باربد انت، ويعني من عروس الشمال. وقبل يعني كم يوم كنت مستضاف بالرمثة لعرس أحد الأصدقاء من الشقران، ألف مبروك. حبيت أهديكم سلاماتي وأشواقي من إربد، وأنا الآن مع حماتي بناكل مخشي كوسة. صح صح صح أخوي إياد، والله الصور ما شاء الله عليها مرتبة، الله يديم المحبة يا رب، وإن شاء الله كل الأمور تمام. وتحياتنا لكل أهلنا بالرمثة وأهلنا بإربد وبكل أنحاء المملكة وكل محافظات المملكة، يا هلا ويا مرحبا. بندر مراشدي، نسمع شو بعثلنا، وين هالرسالة؟ هاي هاي يلا.
1: الله يسعد مساك يا همبك، الله يسعد مساك ومسا ضياء العريس المتكتك، ومسا الكادر الجميل النشيط اللي معك، ومسا المستمعين أجمعين.
0: الكادر الجميل النشيط،
1: يا رب يوم خير وسعادة ونشاط علينا وعليكم
0: يا رب.
1: مسا الأجواء الحلوة، شمس وحم.
0: أيوة
1: بس أنا من أجواء الصيف بموت عليها،
0: أنا بحبها الأجواء. الله يسعد لي قلبك.
1: الله يسعد مساك يا همبك يا بندر المراشدي.
0: حبيبي أبو المراشدي، الله يسعد هالمسا بجنن يا باشا، يا هلا ويا مرحبا. محمد شمس،
2: مساء الخير ابو جتاوي.
0: هلا ابو الشمس
2: للجميع، معك محمد شمس.
0: هلا والله،
2: طمنا عنك. الله لا يحرمنا من الصوت ولا يحرمنا من الضحك ابو جتاوي.
0: تسلم حبيب قلبي.
2: شوف بالنسبه للعطر، مع عطر والاسانسير حركات هاي، امبارح طلعت معي وحده، طبعا انا دائما الحمد لله لاني ما بدخن، دائما بكندش وبعطر.
0: حلو
2: كيف
0: حلو،
2: فطلعت معي امبارح واحدة يعني عدادها 270، تعطيني 5 دنانير بدرج لها الباقي، لو تحكي لا اقسم 3 دنانير و70 قرش. بحكي لها اختي انت عددك 270 مش 73.
0: طيب
2: بتحكي لي بعرف هاي الدينار عشان الكونديشن وعشان ريحه القطر بالسياره. طبعا ما تضحك
0: والله انا محترم، شكرا لك، الله يسعد لي قلبك.
2: دينار زياده بس عشان ريحه القطر والكونديشن.
0: هو شوف مش على قيمه الدينار، لكن على جد يعني انه هي طلعت حست حالها طلعت بمعشق، سيارته نظيفه، ريحه التاكسي نظيفه، مشغل الكونديشن، محملهاش جميله، وقالها والله بدي مش عارف زياده على على الكونديشن، فلقت المعامله كويسه. وعشان تكون في الصوره، ترى من الاشياء اللي بترفع الدوبامين عند الناس، هرمون الدوبامين هذا اللي هو هرمون السعاده، هو رائحه العطور الجميله. فرائحه العطور، نعم، سواء يعني اي حدا انت بتشم ريحه عطر نفسيا بقول لك من الاشياء اللي بتعطي راحه نفسيه، تشم ريحه انسان متعطر، بتحس هيك انه لما تشم ريحه حلوه بتحس هيك بانه الدوبامين عندك ارتفع بالجسم. فتحياتنا لك، ضلك مكندش ومتكندش ومتعطر سيدي، الله يقويك. كنا عم نحكي على مقولة بتقول إذا حدا داينك 100 دينار وما رجع لك إياهم، أوعك تطلبهم منه مثلا 100، مش شرط بس 100 دينار، يعني بشكل عام داينك مصاري وطلبهم منك أو أنت طلبتهم منه وما رجع لك إياهم، اعتبر أنه هذا وهي مصاري أنت دفعتها عشان تخسره. حلو. هاي محمد عليان بيقول لي أنا أتفق بشدة، أنا مرة اشتريت راحتي ب 25 دينار والما أرخصه. خسر صاحبه على 25 دينار. حلو حلو. هون في عنا عسيرة المية، في هدية ربحناها لسه ما أخذناها يا إخوان. إحنا حكينا في خلينا نحكي تاريخ معين لاستلام الجوائز اللي كانت برمضان. تحياتنا لك حبيب القلب، سامحنا مش تخسرنا على هدية. وما ومش ناسي السحب تبع بيتزا القيصر، والله ما أنا ناسي، راح نعمله والله راح نعمله. أيوة نسمع هاي الرسالة. هلا والله،
3: يسعد مساك يا حبيب.
0: هلا حبيبي،
3: كيف حالك؟
0: الله يسعد قلبك.
3: معك وديش الشربات يا أبو الأمل.
0: هلا أبو الشرباتي، هلا والله، أهلا وسهلا.
3: بقول لك المثل، بدك تخسر صاحبك دين ومصاري سيدي،
0: صح،
3: دين ومصاري، اخسر صاحبك ودين ومصاري.
0: مش يعني
3: الشرباتي.
0: حبيبنا أبو الشرباتي، ترى مش دائما يعني في صاحب والله ما شاء الله عليهم قد حالهم، لا بالعكس يعني بيرجعوا المصاري وأمورهم تمام. مش دائما صحيح هاي المقولة، لكن يعني بالإنجليزي at some point في نقاط معينة ممكن تكون صحيحة. الله يسعد لي قلبك. نجود بتقول لي أنا إذا بعمل زي مصطفى اللي أنت حكيت عنه، يعني نفسيتي وجسمي بتعبوا، إذا مش فطور بعديها يغمى علي ما بيكون فطور. صح صح 100%. نسمع برضو نجود شو بعثت لنا.
4: ابو الشتاوي
0: هلا والله.
4: بيحكوا في تعديل وزاري.
0: تعديل وزاري
4: لو انت وزير اي وزاره بتختار وشو بتعمل؟
0: ولا وزاره والله نجود. على مو يوم تيجي يحكوا لي تعال سير وزير بدهم يخلوني اختار الوزاره. يعني لو قالوا لي استلم حقيبه وزاريه شو الوزاره اللي بتاخذها؟ والله بتعرفي صدقا اقسم بالله عمري بحياتي ما فكرت بهيك تفكير انه انا والله ممكن بيوم من الايام مثلا اسير وزير. يعني متعب القصة والله يا نجود. انت ست يعني متعب متعب كثير والله. متعب القصة. شاب لساتي نستلم وزارة الشباب. تحياتنا للدكتور رائد العدوان يعني معالي الدكتور الصديق الرائع والعزيز والمحترم. تحياتنا له. بس مختار وزارة الشباب. اشي بفهم فيه بس هي هاي. منحطك وزير اعلام؟ لا يا عمي الدكتور محمد المؤمن مش مقصر. الله يسعدك يا نجود.

0: تساوي؟ أنا الغداء إذا كان ما في لحم وزفر يعني باكل رأس مرتي. أنت طلع لي على عمرك البيولوجي. أنا أتوقع عمر البيولوجي أتوقع رايح باتجاه 41-42 وأنا عمري 36 سنة. عن جد بمزحش يعني, أروح أفحص جد ممكن يطلع 41-42 في الراحة. نسمع هاي الرسالة.
1: مرحبا عمو
0: حسامة. هلا حبيبي.
1: أنا اسمي ليث علاء محمد حجير.
0: والله والنعم.
1: أنا حابب أحكي لك.
0: أيوة.
1: كل عام وأنت بخير.
0: شكرا.
1: وعيد ميلاد سعيد.
0: شكرا يا عمو, شكرا. الله يسعد لي إياك ويخلي لي إياك وما يحرمني منك. شكرا إلك. ولا عارف حجير كمان بقولي هذا ابن أخوي, الله يخلي لكم إياه ويتربى بعزكم حبيب القلب. أبو الجيتاوي أخونا أحمد عمران بيقول لي أنا وزوجي طالعين بالسيارة والمكيف خربان. الله يكون بعونك, الله يكون بعونك. بيقول لي وداقة فيه, يقولها بالله عليك يا أم عمر, يعني بالله عليك يا أم عمر, يعني هو الزلمة والله بده يصلحه ويسويه, بس يعني قلت فضاوة يا أم عمر سامحيه مش مشكلة. يعني والله بقول لك ها روقي مش بإيدي, خرب المكيف وكل ما السيارة يعني سيارة تمرق من جنبي ومسكرين الشبابيك ومشغلين المكيف بتدق فيه بزيادة. أم عمر بالله عليك تروقي على أخونا أحمد, مشان عمر روقي على أخونا أحمد. والله أحمد الحرارة 34 كمان, ظبط المكيف 34 يعني ولو.

0: هسا سؤالي عن جد، هاي فوهبي كانت عندنا هون بالأردن عملت حفلة. لا يا زبجد
1: بدنا نهدى شوي وعلى بعد نروح. أنا مش عم جرب أطلع، أنا أصلا فوق.
0: يا زلمة الله لو يجيبوا لي التيكت والدعوة ويدفعوا لي فوقيها 5000 ليرة ما رحت حضرت.
1: بدنا نهدى شوي.
0: بعرف كانت فل يعني، كل واحد هو حر شو بدنا نقنده. نوقف قضاء على الناس، كل حدا يعني هو حر شو بدنا نسوي. عاد نسمع هاي الرسالة.
2: أبو جيتاوي
0: هلا
2: سيد العزيز، وكل يوم كل يوم أحلى من الثاني. حلقاتك الجميلة
0: الله يسعد قلبك.
2: تكبرها برضو على اللايف. شكله البيتزا اللي بالهند مجاوبة معك. الله يقويك سيدي.
0: والله تعبان كنت مبارح جدا
2: سيد العزيز. أي دايت وأي رجيم سيد التيك في قاعد، ما أنت مقضيها بيتزا معلم. هذا الحكي معلم بعيد عنا معلم. إحنا هيك بالضبط طبعاً. بيمشي زي ما بيمشي العالم. نوكل هو سيدي. المشني مع الزرع قلبه وجدا.
0: حبيبنا أبو المشني، شوف أنا معك يعني، هو هاي الأشياء بدها التزام وصعبة ويمكن إحنا جد ما نقدر نسويها، لكن شوف الاستثمار بالصحة مهم جدا، خصوصا لما نوصل هاي الأعمار يعني خلص 34 35 36. لازم الواحد يبلش يفكر جديا بالاستثمار بصحته. العمر بإيد الله، والعافية والصحة هاي كلها بإيد رب العالمين، لكن أكيد رب العالمين طلب منا أيضا دائما ناخذ بالأسباب، نهتم بصحتنا، جسمنا إله علينا حق. بزبطش أنا أكون دائما عندي مشاكل صحية وعم بزيدها وما عم بلتزم وأقول ربنا هذا العمر اللي كاتب لي، لا مش صح يعني. لكن الفكرة أنه لازم نستثمر بصحتنا أفضل يعني، وندير بالنا على جسمنا أكثر. بس هو مصطفى عامل إشي يعني كثير قوي، يعني إشي بعيد تماما عن الأشياء اللي إحنا بنقدر نعملها. بس لا أنا مبارح متعشي شوربة، شوربة خضار، ولحد هسه والله العظيم ما دخلت ولا لقمة في ثمي. حتى كل الإذاعة بيقولوا الجتاوي نحفان، جتاوي نحفان. هلا نحفان، أنا متأكد إن نحفان سوائل، لأنه تعرفوا الرطوبة عالية كانت في الهند، ف يعني الربع ساعة والنص ساعة اللي كنا نقضيها برا أو نوقف برا أو كذا، خلاص ترجع على الغرفة لازم تأخذ شاور على قد ما يعني بصير في تعرق عندك وإلى آخره. فالطبيعي السوائل كلها تكون طلعت من الجسم خلال هدول الثلاث أيام أكيد يعني. فحبيبنا أبو المشني الله يديم علينا وعليك الصحة والعافية يا رب. يا هلا ويا مرحبا. أخونا أبو طريف نسمع شو بعث لنا.
3: سام الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
3: والله العظيم مرة خسرت صاحبي على قزازة عطر.
0: لا يا زلمة
3: بدي غيره، أقسم بالله على قزازة عطر.
0: على قزازة عطر طب ما هو كمان والله يعني قزازة العطر، واحد شري له قزازة عطر مرتبة وحقها مصاري يعني، تروح تصلبط قزازة عطر والله. بعدين احنا الشباب، أنا من الناس الكثير بحب العطور، وبالنسبة لي العطر إشي شخصي يعني خاص جدا، فحدا يجي صلبط علي يصلبط مني عطري أكيد لا يعني أكيد لا.
4: حبيبي ما راحت قلبي وراح حبيبي.
0: أبو الجيتاوي أنا خسرت خالي على 50 دينار، وبطل يرد على التليفونات وبطل يزور أمي. لا يا زلمة وحد الله، على 50 دينار بطل يزوركو وال. والله صادق صادق صادق بقولي والله العظيم. طبعا احنا منبارك برضو لملك الاحساس مين يا زلمة، هاي فوهبي مين وغيره وغيراته مين. فضل شاكر خارج السجن، لكن هو طلب يعني فترة نوعا ما ممكن تكون طويلة، لانه يطلع بس من المود اللي هو فيه، او من يعني بتعرف واحد انسجن فتره زي هيك بده يطلع، بده يقعد ببيته يشوف اهله، ياخذ فتره يعمل ريكفري واستعاده هيك نشاط، وان شاء الله برجع يعني الكبير وملك الاحساس فضل شاكر. بمتعنا بالكلمه الحلوه والنظيفه والبعيده عن الاسفاف والبعيده عن الايحاءات الجنسيه والبعيده عن اي نوع من انواع الفن الساقط والهابط. يعني اليوم تسمع فن عن جد وتسمع إشي عن جد، تسمع الكينج فضل شاكر. حط لنا 3-4 أغاني لفضل شاكر، خلينا شوي ننظف ذنينا يا أخوي ضياء بالله عليك. يلا حاضرين نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر هوا إذاعة عين اف ام، خليكم معنا.

0: وحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

0: على عين.
1: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة المياه والري تسجل أكثر من 6000 اعتداء على شبكات المياه خلال النصف الأول من العام الحالي. وكالة مهر الإيرانية تعلن مقتل شخصين على الأقل في هجوم أمريكي على مواقع مختلفة بمدينة عبادان. وزارة الدفاع اليمنية تعلن استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. الحكومة البريطانية تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. المجلس الأوروبي يعلن تعزيز إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية بشأن السودان.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: ملأان بلا عصر الهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، حياكم ويا اسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الاشياء اللطيفه والسعيده. ساعتنا الثانيه بداناها معاكم من برنامجنا اكيد برنامج روحت، وطبعا تحياتنا لكل اللي بلشوا يسمعونا الان عبر اذاعه عين اف ام، واللي انضموا لنا على السمع من وجه لكم تحيه، ونذكركم برنامجنا برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسمي والحصريين للعلامات التجارية BYD نيسان وإنفينيتي بالأردن، وأيضا برعاية شركة مواكب للسياحة والسفر. الشباب بلشوا يقترحوا علي وزارات هون بالتعليقات بعد ما نجود سألتنا، قال أي وزارة بتختار؟

0: يرد عليه خذ وزارة الاستثمار كلها مصاري. مصاري مين يا كلهم قاعدين بهربوا. أبو الجتاوي على سيرة إذا أنا بعطي لحد مصاري إنه يعني إذا ما رجع لي إياهم بكون دفعت حق خسارته وخلصت منه. بقول لي أنا ما بترك حقي وباخده وبخسره. 2-in-1 والله إنك صادق. تأخذه وبتخسره صح. سامر عمر نسمع شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي
0: هلا حبيبي.
1: والله أنا أبقع منه.
0: ليش؟
1: هو كل بيعمله بأكلوش كله هذا. يعني ولا بعمل إشي. خبز أبيض بأكلش.
0: حلو.
1: رز ما بوكلش.
0: معناته ما شاء الله صحتك
1: ما بوكلش.
0: ممتاز
1: والله يا جتاوي. أكل جاهز ما بوكلش.
0: وحش.
1: تعرف ليش هذا كله أنا بعمله؟ ليش؟
0: ليش؟
1: لأنه أصلا فوش بمعدتي.
0: سامر ما بيعمل هيك عشان هو والله بده ينزل عمره البيولوجي. اللي بلش يسمعنا هلأ كنا نحكي عن شاب اسمه مصطفى، شاب أردني. بحبك يعني حبيت كثير التحدي اللي حط حاله فيه بأنه فتح لثلاث مرات شركات وفشلوا، فللمرة الرابعة حاول يفتح كمان شركة، لكن ومع تغيير نظامه الصحي ونظام الأكل تبعه ونزل. هو عمره 34 سنة. بتعرف في إشي اسمه العمر البيولوجي، لما تنحط أنت على الأجهزة تفحص كفاءة جسمك، كفاءة يعني خلينا نحكي الأشياء اللي بجسمك، فبطلع لك عمرك البيولوجي قديه عمر جسمك حقيقيا. فما شاء الله عمره البيولوجي 27 سنة، يعني هو عمره الحقيقي 34، لكن جسمه ويعني خلينا نحكي أعضاءه والأجهزة اللي بجسمه بتشتغل زي شاب عمره 27 سنة. فعمل نظام غذائي وحكينا عنه يعني. فسامر بقول لي أنا بعمل نفس الإشي، بس صراحة مش لأنه أنا بدي أعمل زي هيك، لأنه هو عامل قص معدة فبوسعش بمعدته حرفيا.
1: مريع راسي. دايت ولا غيره؟
0: ولا غيره.
1: ما فيش أكل بس مي وجبه الصبح سلامتك.
0: بس لازم تعوض، لازم تعوض بالفيتامينات يا معلم. لازم يكون في فيتامينات واشياء وتفحص، دير بالك على حالك.
1: بالنسبه لموضوع المصاري، انا قلت لك قبل هالمره جتاوي عائد نخله اخذ مني 500 ليره قبل عرسي بشهرين. اجى عرسي وصار عندي 3 اولاد.
0: حلو.
1: واللي متجوز 5 سنين.
0: حلو. وما رجعهم.
1: قلت يا سامر بقاش تفضح فيا، خلص اخليتهم يوصلوك. كل سنه بقول لك بدي اعمل لك جمعيه وارجع لك اياهم. كل سنه. كل سنة.
0: خلاص سامحوا فيهم. سامحوا فيهم.
1: خلاص. لا.
0: لا والله بنخسر. والله أبو النخل.
1: صاحبنا مكتوب علينا.
0: والله أبو النخل بنخسرش أبداً. صاحبك مكتوب عليك. الله بعينك شو بدك تسوي. بقول لي خلاص سامحته. يلا المسامح كريم يا أخوي سامر. أبو الجتاوي إذا ما كان الفطور على الساعة على 6 أيام الشغل برجر وسكالوب، شو هذا؟ برجر وسكالوب على الساعة أيام الشغل على الساعة 6 الصبح. يا صالح مشان الله شو بتسوي بحالك قاعد يا صالح. نسمع هاي الرسالة.
2: جتاوي
0: هلا والله.
2: هول الشباب اللي معي ما أخذهم أوبر تمام. بقولوا لي لأني مش مشغل المكيف بدنا نخصم عليك دينار. شايف كيف الحياة يا غالي.
0: كانوا يسمعوا بالحلقة معناته. بس هم ما بدهم مكيف، خلاص المهم خصموا الدينار ولا الأمور تمام. حبيبنا أبو الطعاني الله يسعد لي مساك. محمد الشرقاوي الله يسعد لي قلبك حبيبي وانت بخير وصحة وسلامة. واختنا هون نيفين. اوكي هاي بنخليها المسج لانها مش للبرنامج تمام. الله يسعد مساك ابو الجتاوي منور العالم كله. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. شكرا لك. بالنسبة لي ما بخسر حدا، واللي بداينه بسامحه اذا ما قدر يسد. الله يعين الناس الوضع تعبان، بس بقول لي صراحة إذا معاه يعني باخذ حقي مش مصاري، أنا بدبر حالي باخذ حقي بطريقة ثانية. حبيبنا أخونا عيسى جويحان الله يعطيك العافية يا باشا. هلا والله.

0: نور تحياتنا لك يا نور. بتقول لي الله يسامحكم الموضوع فتح لي جروحاتي، صار لي سنة ونص بطالب بمصرية اللي داينتهم لزميل إلي الله يسامحك، لدرجة صرت أبرر ليش بدي حقي، وإحنا كنا بنحط بهذا الموقف والله يا نور. آه بتصير أنت بدك تشفقوا عليك عشان يعطيك مصاريك، والله إنك صادقة يعني. كل مرة بطلع لي بعذر جديد وأنا نازل أشوف ستوريات اللي بنزلها مطاعم وطلعات وصرفه كأنه ما إلي عنده حق، ما هذا كمان اللي بصطحك. أنا يعني واحد كان متدايم مني مصاري لقيته كان بقطر كأس العرب. يدي بعد قل له قلت له يا زلمة بتقول لي مع كاش وطالع على قطر يا زلمة مشان الله يا زلمة والله. طيب بس الحمد لله بالنهاية رجعت مصاري بطريقة ما بتخطر على بال أي إنسان، وبعديها فقعت بلوك على كل مواقع التواصل الاجتماعي قد مع القلب على هالمتين دينار. نور ضياء بقول لك هو بعرف مين زميلك اللي أنت داينتي. جمال التعمري نسمع شو بعت لنا.
1: جتاوي سعد مساك.
0: هلا والله.
1: هذا بالدعمل الفحص هذا اللي بتحكي عنه الجبراب صار شو اسمه؟
0: البيولوجي. العمر البيولوجي.
1: أنا عمري 26 بعطيني 56.
0: أقل إشي.
1: كيف زبطت معه هذا 34 26 27؟
0: سيدي زبطت معه لأنه اليوم النظام اللي بتبعه يعني اليوم أنت رونالدو 42 سنة صح عمر 42 أو أكثر شوي. السنة الماضية كأني قرأت مقال أنه عمر كريستيانو رونالدو البيولوجي 34 سنة يا جماعة، عمره البيولوجي جسمه جسم شخص عمره 34 سنة، بفحصوا كفاءة الجهاز العصبي الجهاز الهضمي العضلات التنفس القلب الشرايين كله بدخل، ما بعرف شو الفحص، أتوقع أنه فحص مكلف كمان مش، وأتوقع أنه موجود منه بالأردن بس مكلف أنه تعرف قديه عمرك البيولوجي يعني جسمك قديه عمره كفاءة جسمك قديه يعني بكفاءة شخص عمره مثلا 35 ولا 36 سنة ولا 37 وانت عمرك 20. في حلقة لأحمد الشقيري رمضان الماضي يمكن كانت أو رمضان اللي قبله، هو بعرفش كم عمره، كأنه بحكى أنه عمره آخر الأربعينات أو بالخمسينات، وجاب شباب أعمارهم 25 و26 و27 إذا بتتذكروا الحلقة، فحصوهم اللي عمره 26 طلع عمره البيولوجي 32 سنة، يعني قد ما هو مهمل يعني مهملين وبأكلوا أكل من برا ومدخنين واوا إلى آخره، لما لعبهم على التردميل وفحصوا وأخذوا الفحوصات تبعتهم واحد عمره 26 عمره البيولوجي 34 سنة، فعملوا تحدي لينزلوا العمر البيولوجي، وفعلا بعد التحدي يعني نزلوا يمكن كل واحد نزل فيهم 5 أو 6 سنين من العمر البيولوجي. طبعا هذا كله بالرياضة وبتنظيم الأكل وكذا، احنا ما منقول نعمل زي هذا الشاب اللي عمل نظام قاسي وبعد كذا لا، لكن الرياضة هي مهمة كثير. اليوم الرياضة كفيلة لحالها، إذا بتلتزم بالرياضة وبيكون أكلك كويس وداير بالك على صحتك داير بالك على وزنك، هاي كفيلة بأنها تنزل من عمرك البيولوجي 4-5 سنين. يعني اليوم أنا بديش يكون أنا مثلا عمري 36 سنة، يعني إذا كنت مثلا زي عمر إذا لعبت رياضة وزبطت أموري وكان عمري زي واحد عمره 30 سنة 31 سنة كويس، أكثر من هيك ما بدي أنزل. وهي لها حسابات معينة، أنا مش كثير خبير طبي يعني، لكن نعم هناك شيء اسمه العمر الحقيقي والعمر البيولوجي، يعني جسمك لما يجوا يفحصوه شو العمر تبعه الحقيقي، هي هيك. تحياتنا لك حبيب القلب. أبو الجزاوي أنا عمري 37 عمر البيولوجي يمكن 50. أجي أحكي لك قدي عمر البيولوجي أنا، دسكات ومدسكات وقلب ومقلب وشرايين ومعدة خليها على الله خليها على الله. أنا داخل يا أخوان على قرحة في المعدة أو ارتداد مريئي على كيف كيفكم، هاليومين رايح الدكتور 90% ارتداد مريئي قوي، لأنه يعني الله لا يحط حدا بهيك شعور، بس من زود العز هذا أنت فاهم.

0: ابتهال المغربي بتقول لي انا ديانت وحده جاره لنا رحلت من الحاره كلها عشان ما اطالبها. لا هي بتكونش رحلت عشان ما تطالبيها، بتكون ديانت من هون ديانت من هون من هون، هي عارفه حالها بدها ترحل، شمعت الخيط بيوم وليله يلا وغير رقم تليفونك وهات القطني. ممكن عصير بالليمون. ابو الصواف تحياتنا لك حبيب القلب، نسمع هاي الرساله اللي بعت لنا اياها.
1: الله يسعد لي مساء.
0: هلا هلا
1: بالروح
0: بلسم الروح.
1: كيف بدي احكي لك، مسلطن ومكيف لدماغ صدقتان بالله، والله بستناك استنيك.
0: يسعد قلبك يسعد قلبك.
1: خلص هيك ضايج وحاب اسمع صوتك.
0: يسعد قلبك تسلم
1: يعني
0: تسلم.
1: اذا بنشد حيلنا شويه احتمال نكتب كتابنا عن قريب. حبيب القلب ابو الجيد.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب قلبي. هلا والله. ابو الجيتاوي اللي بتعرف ديته اخلص منه. بقولنا ابو الصواف بقول لي انا خسرت واحد 140 دينار، بطلت اسمع صوته، مات هاجر خلص يعطيك العافيه. وبقول لي انا لو بدي افحص فيتامينات يعني بكون كل شيء شطب. اهتم بصحتك سيدي، روح اعمل لك فحص هيك مرتب، ضبط امورك سيدي ودير بالكم على صحتكم. ابو الجيتاوي بانه الموضوع عن الدين، هاتوا لكم 800 دينار اغير حياتي والله ما برجعهم. اذا بضمن اذا بضمن انه 800 دينار بيغيروا لك حياتك هسه بعمل لك لمع على الهواء. ابو الجيتاوي شو رايك اني اشتغلت بشركه بشهر 7/2024 لليوم ما اخذت راتبي، وكل ما يعني اقول لهم بيحكوا لي هاليومين. هاي شركة ولا كوفي شوب؟ هاي شركة، هاي متأكد انها شركة من شهر 7/2024. ابو خليسات نسمع شو بعث لنا.
2: اخ يا الفخم اخ، اسمع انت تعرف ان انا ممرض متخصص بالجروح والتقرحات.
0: نعم.
2: كثير بطلع على مرضى بعملهم غيارات وكذا.
0: الله يعطيك العافية سيدي.
2: اذا بتلاقي انه بدك من حدا مصاري، تلاقي بعد اسبوع شهر شهرين الا الزلمه متوفي.
0: لا اله الا الله.
2: يعني بصير تقول يا وراحن عليك مصاريك. والله في ناس برن عليك بعد فتره والله بيحول، في ناس انسى سلامتك لليوم ما بيحول.
0: تعرف ابو خرسات ترى وضعك صعب، اخونا محمد خرسات ممرض مختص في التقرحات والجروح والاخره، فبتعرفوا يمكن في ناس كثير كبار بكونوا خلص يعني ببيوتهم كذا، فبروح لهم على بيوتهم بغير لهم على جروحهم على كذا الى اخره. ففي منهم ناس بكونوا او اغلبهم ناس بكونوا كبار في العمر، فبتوفاهم الله خلص بخلص عمرهم الله يرحمهم. والله موقف صعب بعد ما هذا الانسان يتوفى، ترن انت مثلا والله يعني تقول لهم بدي مصاري، صح بتحس انه لازم كيف درن هسه والزلمه ميت وكذا والى اخره. هاي زي ما بقول لك في ناس والله هم متصلوا لحالهم بعد فتره، وبعد فتره بقول لهم والله في مصاري كذا بعض.
2: المهم معلم خرفك هالسلاف اليوم هات. فيلم صار مرتب معاي اليوم الصبح.
0: هات سيدي.
2: رحت لك على مريض.
0: نعم.
2: يعني واحد قال لي بالله بدك تشوف ابوي، بدك تشوف ابوي، ابوي عنده تقرحات. قلت له خلص اليوم على الساعه 8 الصبح 8
0: نعم.
2: وربع
0: نعم
2: كنت عنده بالدار.
0: نعم.
2: فقلت له بس هي انا 5 دقائق بوصل. قال لي يلا هي ابن اخوي هسه بلاقيك وفوت عليه واعمل له اللازم الله يرضى عليه. قلت له ابشر. فوت على الزلمه اقول للزلم السلام عليكم قواك يابا شلونك. الزلم ما بردش.
0: اي
2: افحص الزلم ولاقي لك الزلم ميت.
0: لا اله الا الله.
2: قلنا لا حول الله. الولد يقول لي شمال جدو. قلت له شمال جدو، جدو مات الله يرحمه. قال شو يا زلمه انا ما بعرف كيف جاوبته هيك جواب.
0: يا
2: صب
0: الله يا الله.
2: زلم الصدمه اللي انا فيها رنيت على الزلمه على الدكتور بقول دكتور انت وين قريب مني. قال لي محمد ايش فيه كيف الامور غيرات. قلت له تعال تعال ارجع على البيت. قال لي شو فيه. قلت له اذا دخلت على الحج لقيت الحج ميت.
0: صعب صعب يا
2: ابو زلمه شر البليت ما يضحك. الله يرحمه ويحسن
0: الله يرحمه
2: يا رب.
0: الله يرحمه يا رب حبيبنا ابو خريسات.
2: اكيد الحمد لله يعني روحنا ولا بدي اي شيء، لا بدي حساب ولا بدي اي شيء، بس جان الله حد يطلعني من المكان اللي انا فيه.
0: صح بكفي الموقف لان انت حطيت فيه داخل على مريضك تغير له. انت اول حدا شاف هذا المريض متوفي. يعني يمكن انتم طبيعه شغلكم اخواننا بالقطاع الطبي يمكن متعودين على انه مثلا شخص يتوفى او تشوفوا امامكم شخص متوفى او يصير في حاله طارئه او شخص يتوفى، فهذا الاشي انتم متعودين عليه. بس مهما كان يعني بقول لك شر البليه ما يضحك، مهما كان انه انت اول شخص شفت هذا الإنسان ميت الله يرحمه ويصبر أهله. والله يعطيك العافية أخونا أبو خريسات، بس يعني موقف لا تحسد عليه بأنه أنت اللي تخبر، يعني أنت اللي تحكي تليفون وتقول له والله الوالد توفى أو هذا تعال تفضل الوالد توفى أو كذا، شيء يعني صعب جدا. الله يرحمه ويصبر أهله وحبيبنا أبو خريسات. نطلع مع بعض على فاصل مستمعينا الأعزاء ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا يلا.

0: وحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: فصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: اهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الاعزاء ومشاهدينا الاعزاء وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتشوفونا من وجه لكم تحيه كثير كبيره ويا هلا ويا مرحبا بالجميع. اخونا حسام ابو غوش الله يسعد مساك بقول لي انت قبل بقلك وزاره الابتسامه وزاره المزاج الحلو وزاره الصباحات الجميله وزاره الطاقه الايجابيه وزاره الكلمه الحلوه وزاره فك النكد وزارة رفع المعنويات الله يسعد لي قلبك ووزارة الإبداع الإذاعي نسمع شو بعث لنا رسالة أبو غوش
1: وجتاوي الله يسعد لي مساك
0: أبو غوش أنت بتعرف أنه أنت صوتك إذاعي جدا والله العظيم بزبط فويس أوفر
1: ضحكي والله بالبقلك وزارة الابتسامة
0: يلا يسعدك
1: وزارة المزاج الحلو
0: يسعدك يسعدك
1: وزارة الصباحات الجميلة
0: يسعدك
1: وزارة الطاقة الإيجابية وزارة الكلمة الحلوة وزارة فك النكد
0: كله
1: وزارة رفع المعنويات وزارة القفشات والإبداع الإذاعي
0: عجبتني آخر وزارة والله يا أخوي
1: ما شاء الله عليك
0: حبيبي
1: مبدع
0: حبيبي
1: مبدع
0: طول بعمرك
1: يا رب يرضى عليك ويسعدك
0: الله يرضى عليك ويرضى علينا جميعا اللهم آمين يسعد قلبك حبيبي حسام أبو غوش بيقولي أنا بس بدي أطلب مصاري منعا للأحراج ببعث هاي الرسالة بعرف أنك زلمة وفي بس حبيت أذكرك قبل ما المصاري تنساني وتتبناك الله أنا مني وعلي اللي بتداين منه والله لا منعا للإحراج وكل الأساليب استخدمت ضايل أرن عليه على التليفون أعيط أقسم بالله ضايل بس أعيط أقول له الحقني أعيط بس أبو الجتاوي وأنا بتركيا في سنة 2021 دينت واحد صاحبي 500 يورو على أساس يدخل فيهم على أوروبا تهريب الله وكيلك لا رجع المصاري ولا دخل على أوروبا مسكت الشرطة وسفروا على الأردن وبطل يرد علي من يومها

0: اخونا محمد العكور نسمع شو بعث لنا.
1: ابو الجيتاوي
0: يا هلا،
1: يسعد مساك يا رب.
0: هلا حبيب.
1: عن اي رياضه بتحكي يا رجل؟ مشان الله والله العظيم الواحد فينا كل يوم بمشي من 10 ل 14 ألف خطوه.
0: طب ممتاز،
1: على تطبيق المشي عندي
0: ممتاز على ممتاز ممتاز.
1: ما بزبط يا خالد الرياضه معنا، ما بزبط. بكفي شغل اللي بنشتغله كل يوم 12 ساعه و13 ساعه.
0: سيدي انت المشي يعني 15,000 خطوة هذا لحاله، يعني تعال والله نشوف، انا لانه تليفوني برا، نشوف ال 15,000 خطوة تعادل كم كيلو. بالله احسب لي اياها عندك، اسألنا الذكاء الاصطناعي او جوجل انه ال 15,000 خطوة كم كيلو مشي تقريبا. بالعكس انت فيش داعي تلعب رياضة طالما هو يوميا بتمشي 15,000 خطوة، فانت عامل رياضة وزيادة يعني، ما شاء الله صحتك ممتازة. الله يعطيك العافية سيدي وتكون كل امورك 100%. من 10 ل 12 كيلو يا جماعة، تخيل من 10 ل 12 كيلو، يعني من هون يمكن لعند بيتي بطريق المطار. من تمام بحرق من 450 ل 750 سعرة حرارية ال 15,000 خطوة. فيعني انت بنقدر نصنفك بانك انت رياضي قوي. الله طبعا رياضي خطير، فيش داعي تلعب رياضة طالما بتمشي. يعني ممكن اذا لقيت وقت شوي شوية هيك اوزان اوزان كذا تضبط امور العضلات، لكن الدورة الدموية ما شاء الله وصحة القلب، وهذا كله بنعكس على صحة القلب والشرايين، وهي اهم اشي بهاي الايام. يعني امراض العصر، ايش امراض العصر اللي الله بالينا فيها؟ امراض قلب وشرايين وجلطات ودهون على الكلى ودهون على الكبد، عفوا على الكبد ودهون ثلاثية والى اخره. فيعني مدام تمشي هذا المشي فان شاء الله يا رب هيك صحة قلبك تكون ممتازة سيدي. يعطيك العافية. أبو العجوري بيقول يسلم لي عجيل 90 و89 بهاي الحسبة اللي بتحسبها. الله يسلمك. مجد الذيب بيقول لي جتاوي لما تروح الدكتور خدني معك، لأنه أنا وياك على أغلب نفس المشاكل اللي بتحكيها، بلاش ندفع كشفيتين، ندفع كشفية. أبشر أبشر. ما شاء الله ما شاء الله. أخونا المحترم كريم التميمي، هلا بالمهندس، هلا بالمحترم، هلا أبو التميمي. بقولي أهم إشي الرياضة في الحياة وكل شو ما بدك بعدها. أخوكم كريم التميمي. من الساعة يعني هاي مصورها على 8:04 مساء، ولا هاي ماخذها أنت سكرين شوت؟ سكرين شوت. الله يعطيك العافية، ما شاء الله على الجسم الحلو، ما شاء الله ما شاء الله. الله يديم عليك الصحة يا حبيب القلب. أركض على الجيم. يا عمر عناتي مشان الله لا تضل تمسيني بخشومك. فصل، اقسم بالله العظيم فصل الواتساب. ابو العناتي ضياء الربابع بتنمر عليك قاعد. وقل لي يا بشبه كوكسال بابا هذا التركي. والله صراحة بتعرف شغلة أبو العناتي، والله ضياء الربابعة إله نظرة يعني عشانكم في الصورة. الله يسعد لي مساك.

0: اسمع هاي الرسالة أبو عقيلي. شو شوف شو بعث لنا.
1: بتقول لك واحد أعمى دائما واحد مصاري، قال له بس أشوفك بعطيك إياهم.
0: بس هو هذا الواقع، كل الناس اللي بتاخذ منهم مصاري بيعملوا حالهم عميان ولا كأنهم شايفين حرفيا. تحياتنا لك يا باشا. أخونا أحمد الكردي، نسمع شو بعث لنا. هلا بالكردي. هلا هلا.
2: زمانات اشتغلت مع شركة تمويل هيك صغيرة.
0: طيب.
2: بعطوا قروض صغيرة. حلو. أول واحد نصبوا عليه أنا. الله لا يوفق.
0: الله منيح، إن شاء الله تكون النصب صغيرة بس بتوجعش كثير. الله يسعد لي مساك حبيب القلب. عمر بيقول لي جتاوي بس بدي أعرف كيف الناس يعني بتداين وما بترجع الفلوس، كيف بنام يعني بناموا الواحد له فلوس وبيستحي يطالب فيهم. والله يا عمر يعني هاي ممكن زيك زي بعض الناس، بس الغالبية العظمى للأسف بتعمل حالة فاتحة على ليبيا حرفيا. أبو الجيتاوي، والله بدي من أصحابي أكثر من 2000 دينار من أيام العز، ومريت بضيقة مالية كبيرة وما رنيت على واحد منه طلبت ليرة، لأنه أنا شايف وضعهم ما معهم يعني أخسرهم عشان المصاري. لا طبعا، عشرة عمر بيننا وطفولة. شوف أنا بدي أقول لك شغلة، اليوم طالما الإنسان اللي أخذ منك مصاري هو حرفيا ما معه، حرفيا وضعه الدهور بزيادة، ممكن تعذره يعني، ممكن تصبر معه. شو بدك تسوي بالنهاية؟ ما معه يعني، بدك تخسره، بدك تقلب عليه، بدك يعني ما في أبدا أبدا أي مجال، لأنه أنت مثلا خلينا نحكي تطلبه منه وأنت صاحبك وعارفه وعشرة عمر، فيعني بتصفي الأمور إنه والله الله يكون بعونه يعني ما معوش. لكن لما تكون شايف إنه هذا الإنسان معه وأموره صارت كويسة وأموره 100% وبروح وبيجي وبطلع وكذا وبطل بضائقة مالية ولسه ما أكل المصاري عليك، لا هون صراحة بتصفي القصة وقاحة يعني. تحياتنا لك حبيب القلب، والله انك كفو، الله يسعد قلبك. اخونا كامل حجير، تحياتنا لك. محمود الطبري، نسمع ونشوف شو بعث لنا. فش بيننا موعد، دقيقة اشوف. هاي في شاب صاحبه لابو الطبري اسمه عدي، او هو باعت لعدي. هو متداين من مصاري يعني، انت متداين مصاري من عدي، فبقول له كيفك عدي لو سمحت اعطيني حساب ايداع لك لانه بدي احول لك اياهم بس على كم دفعه. الله انك محترم يا ابو الطبري، الله انك محترم. هايو لحاله، منه لحاله معلم. بس احكي لعدي يرد ان شاء الله، يا رب يرد. أخونا اللي بعت لنا أنه اشتغل بشركة بده راتب منهم من السنة الماضية بشهر 7، بقول لي أحلى إشي أنه صاحب الشركة شفته قبل فترة، بقول له أنه أنا الحساب وهيك هيك وفهمت كل إشي، بحكي لي أنه أنا كنت موظف زيك والمشكلة مفكرني أهبل أنه ما بعرف، أنه أنا ما بعرف أنه هو صاحب الشركة من السجل التجاري. واليزم لهالدرجة أكل حقوق الناس؟ جد عامل حالك هبيلة؟ قال له أنا راح 2-3-4، قال له أنا والله موظف زيك وهيك، وهو صاحب الشركة، عطوه راتبه يا زلمة، يا زلمة عطوه رواتبه يا زلمة، مشان الله تكلوش حقوق الناس يا زلمة. جد هاي هي الناس الغريبة اللي بتطلع لك، اللي بتحس حالك انت مغناطيس لهذول الناس الغريبة. نسمع هاي الرسالة.
3: راتب الجتاوي،
0: هلا والله،
3: مساء
0: النور. هلا سيدي
3: معلم.
0: أيوة.
3: طلع لسه في شغلة كمان، أطقع طلعت من الدين.
0: شو في
3: واحد عندنا معلم خسران في التداول، وبدهم يلموا له يا سيدي.
0: يا حرام،
3: يعني هي الخسارة بتشملنا والربح بيشملناش، شو الوضع؟ حاول تحكيش اسمي لأنه أنا مراقب عندك على الإداء، مراقبيني.
0: خلص ما عليك، ما عليك.
3: مساء الخير.
0: شاب خسر بالتداول، حزن عليه، بدهم يلموا له لمة. لو ربح بعطيهم، لا ما بعطيهم. بس الله إذا بتلموا له لمة بتوقفوا معاه، إذا الزلمة متأذي يعني الله يكون بعون الناس. كمان هاي قصة التداول هاي لحالها معلم يا أخي، ما بعرف، أنا بحس الأشياء بدها تكون عن خبرة وعن علم. إذا بتفوت أنت بإشي وأنت ما بتعرف فيه أو عندك خبرة بسيطة فيه، بتصير يهيئ لحالك أنه أنت يعني عندك هاي الخبرة الكبيرة، أخريتك راح تخسر. أنا يعني والله ما عمري قربت هالأشياء لأني أنا ما بفهم فيها. هلا في ناس يقولك، في ناس تعطي كورسات دورات بتعلمك، ممكن أخذ مثلا والله كورس أو دورة لمدة 2-4 شهور أدرس هذا الإشي، دراسة أعرف عنه، أعرف عن الأسهم، أعرف عن المش عارف إيش، بس سبحان الله أنا مش كثير صحبة مع أي يعني تخصص إداري أو عفوا تخصص مالي أو تمويل أو الأرقام، أنا بالنسبة لي بتدخلني في الحياة، فعشان هيك ببعد عنها. الله يكون بعون الناس، الله يكون بعون الناس، بس هذا اللي بنحكيه يا جماعة. لما بدك تفوت إشي وناوي تفوته عن جد وتربح منه وتفوته بطريقة كثير منيحة، أدرسه كثير كويس، أدرسه كثير منيح، هذا اللي إحنا بنحكي فيه. نسمع هاي الرسالة يلا.
4: السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا عندي شركة ناشئة عم أسس فيها.
0: نعم.
4: بقدم كثير خدمات.
0: نعم.
4: في العملية التعليمية وتدريبات وهي الأمور. هي شركة حاسوب.
0: نعم.
4: لما حابب أطلع أتكلم عنها، فممكن بشيء؟
0: تحياتنا لك سيدي، راح أبعت المسجات هاي، الله يوفقك يا رب، وإن شاء الله بتكون كل أمورك 100%. أنا راح أبعث الرقم تبعك لإخواننا المعدين، وإذا في أي نوع من أنواع الدعم نقدر ندعمك إياه إحنا حاضرين حبيب القلب. تحياتنا لك. نسمع هاي الرسالة.
5: الله يمسيك بالخير يا جيتاوي.
0: هلا حبيبي.
5: على موضوع الرياضة.
0: نعم.
5: يعني صدقا كنت طول الشهر يوميا المشي، طبعا مش مشي رياضة، هو مشي شغل تبع قراءة عدادات الكهرباء. كنا يوميا نطلع نقرأ عدادات، يعني نمشي إذا تقول مسافات. يعني كنت أنا برضو عندي تبع المشي، كنت أمشي بحدود 10,000 خطوة، 11,000 خطوة
0: ما شاء الله.
5: مرات كنت أروح من المنطقة للمكتب مشي نزول.
0: حلو.
5: فهسا من يوم ما روحونا الشركات وقلبت،
0: بطلت تمشي، خربت الصحة.
5: اشترينا السيارة وطول نهارنا وإحنا قاعدين بالسيارة.
0: الله يعطيك العافية.
5: ننزل منسلم أوردر، نأخذ أوردر، يعني الحمد لله متحرك خفيف.
0: في حركة خفيفة. الحمد لله رب العالمين. هي مرات ظروف الحياة برضو بتجبرك. يعني اليوم أنت بتيجي بتحكي لحدا عنده عائلة وبشتغل شغلين وكذا، بتقول له ألعب رياضة، يعني ما راح تطلع عليك يقول لك زلمة جد. يعني أنا إذا بروح ساعتين ثلاثة في الجيم هذول بطلع فيهم مصاري، بطعمي فيهم أولادي، يعني أموت من الجوع عشان أنا ألعب رياضة. في ناس هيك بتقول لك، يعني ما ظروف الناس، يعني الله يكون بعون الناس جميعا. والله يعطيك العافية حبيب القلب، تحياتنا لك. شو أحكي عني أنا، الدكتوري منعني سنة ألعب رياضة، لمدة سنة منعت ألعب رياضة. فروض ضايل يعني 3-4 أشهر لازم أرجع أراجع عشان ما أجهد عضلة القلب. حتى أنا باخد دواء لينزل النبضات تبعت القلب عشان ما أجهد قلبي أو ما أجهد عضلة القلب. متخيل لوين؟ يعني قديه نفسي أنا ألعب رياضة، وقديه سبحان الله كل إشي ممنوع مرغوب. لما كانوا الناس يقولوا لي يلا تعال على الجيم نلعب نلعب نلعب، ولا كنت أروح حصل لأنها صلها ممنوعة. يعني مقهور قهر إنه ما عم بلعب رياضة بطريقة كثير خرافية. بس لأجل صحتي الدكتور قال لي بعديها إن شاء الله منشوف بلكي نقدر إنه خليك تلعب رياضة وكذا، لأنه أنا آخر مرة صورت أو سويت صورة ل يعني عضلة القلب طلع فيه التهاب قديم، التهاب فيروسي صاير أو مصاب، يمكن كنت بفيروس أنا مش عارف، فعامل زي وذمة أو زي هيك مش عارف شو بسموها على عضلة القلب، صغيرة جدا. لكن كان الأفضل قرار الدكتور بأنه ما بدنا نجهد عضلة القلب عندك وما بدنا نجهد الأمور، غير المشكلة اللي كنت بعاني منها. الحمد لله رب العالمين مع الأدوية، يعني طول ما أنا بأخذها ما رجعت عانيت منها، وهذا إشي جدا رائع. يعني يا رب إن شاء الله من هون لنرجع نرجع الدكتور بسمح لنا نرجع نلعب رياضة ونرجع حياتنا حياة صحية وتكون أفضل يا رب، هذا اللي بنتمناه. عشان هيك يمكن أنا امبارح لما جد بوقت عيد ميلادي شو الأمنية اللي تمنيت أنه الله يديم الصحة والعافية علي وعلى كل الناس اللي بيعرفوني أو بعرفهم وكل الأحباب، هذا اللي إحنا بنتمناه دائما. عندي سؤال منطقي لمدربين التداول، ليش بدرب الناس إذا هو شايف منها فائدة وبيقدر يستفيد منها لحاله بدون ما يفيد الناس الثانية؟ وما أعتقد أنه قلبه على الناس وبده يساعدهم، بس من وجه نظري بشوف لأنها ضحك على الناس بصيروا يتدربوا لأنه ما في منها فائدة. والله هلأ أنا مش يعني مش بصدد أني أجاوب هذا السؤال، لكن شوف أقول لك شغلي، بالعكس في ناس في الدنيا، يعني هلا ممكن يكون هذا مصدر دخل كويس بالنسبة له، إذا بعطي محاضرات وبدرب ممكن يكون يعني مصدر دخل أفضل له من التداول. ففي ناس بتدور على مصادر دخل بتكون شاطرة وبتدرب الناس وبتطلع مبالغ منيحة ممكن تقارن بالمبالغ اللي هو بتداول فيها، فهذا من نهاية شغله وهو بأخذ عليه مصاري. في ناس برضو بتحب تفيد الناس الثانية، يعني من أجمل الأشياء في الحياة أنه أنت ما تبخل بعلمك ولا تبخل بخبرتك ولا تبخل بأي إشي على أي إنسان جديد ولسه بده يتعلم. يعني أنا هيك برأيي. وضحك على الناس، لا هي مش ضحك على الناس، لا في ما هو التداول عالم يا جماعة، ما عشان إحنا نحكي كمان اليوم في أشياء بتروح نصب، في أشياء لها علاقة بالعملات المشفرة، في أشياء لها علاقة بالذهب، في أشياء لها علاقة بالنفط، في أشياء لها علاقة بالأسهم الشركات، في أشياء في ناس بتداولوا بالشركات المحلية مثلا. يعني هي فيش منها فائدة؟ لا في منها فائدة، في كثير ناس استفادوا من التداول، لكن بعقل بدون طمع بدون كذا. إلها في ناس استفادوا منها وعملوا منها مصاري ومازالوا عم يستفيدوا منها، في ناس للأسف خسرت مبالغ كثير كبيرة، في ناس دخلت في الحيط، في ناس فاتت بدون خبرة. فأنا اليوم ما بقدر يعني أحكم على سوق التداول بشكل عام، لأنه هذا سوق واسع، في منه أشياء نعم ضحك على الناس، لكن في منه تخصصات أو في منه أشياء رايحة. يعني لو إنه ضحك على الناس كان ما فيش عنا بالأردن سوق أوراق مالية وسوق تداول للشركات المحلية وتداول بأسهم الشركات المحلية، ومتداولين يعني بكميات تداول بمئات ملايين الدنانير، وفي ناس بتستفيد وبتوزع عليهم أرباح وبيشتروا أسهم وبرتفع سعر السهم. أنا كثير بعرف ناس مثلاً عندهم أسهم بالفوسفات، عندهم أسهم بالبوتاس، عندهم أسهم بكثير شركات يعني أردنية مثلاً، وبيستفيدوا بتوزع عليهم أرباح آخر السنة، السهم مثلاً خلال السنة بيعمل له مثلاً مربح معين، هدول بيستفيدوا وإشي قانوني وبيروحوا على هيئة الأوراق المالية وبتداول وإلى آخره. وفي ناس يعني بضحكوا على الناس، نعم مش كل حدا بيقول لك تعال يلا بدي اتداول انا وبدي اخليك تتداول معناته هو خلص حقق لك كل احلامك. وهون بيجي الوعي وهون بيجي مخك انت كيف بستقبل الامور وكيف تقدر انك انت بوعيك تعرف انه هذا الاشي صح او غلط. سبحان الله في ناس لعب معاهم الحظ بضربة ضربتين سواله مئات الألاف عشان تكون في الصورة. يعني أنا مرة كنت موجود بمعرض سيارات، جاي شابين بيشتغلوا في التداول وشكله بايعين إشي وزابطة معاهم قدامي، اثنين شروا سيارات والله العظيم بواحد من معرض السيارات في الحرة، الاثنين شروا سيارات واجوا عرفوني على حالهم بيعرفوني أنه إحنا بنشتغل في التداول وكذا وإلى آخره، واثنين مبسوطين يعني واضح أنه اثنين عاملين مبلغ ما شاء الله، وجايين اثنين يشتروا السيارات اللي بيحبوها. دخل واحد شرى سيارة والثاني شرى سيارة وطلعوا. فيعني في ناس بالحظ كمان بتزبط معهم، شرط يكونوا حظ، ممكن يكون عن دراسة وعن علم وعن دراية. يعني أنا والله جاهل جدا بهاي الأشياء، وأنا بالنسبة لي أنا بحب أطلع فلوس بالإشي اللي أنا بعرف أعمله بموهبتي اللي الله أعطاني إياها، أعطاني ربنا صوت، أعطاني قدرة إني أحكي مع الناس، أعطاني قدرة على التواصل مع الناس، هذا الإشي أنا بعرف أعمل مصاري منه. هي هاي الفكرة، أنا بآمن بهذا الإشي. أبو الجتاوي تعال نفتح لك مشروع وأنت الناس بتعرفك بستوري واحد، كل الناس بتيجي عندك إذا بتفتح مطعم، جربنا نفتح مطعم طلع الكار مش كارك، يعني خسرنا بالمطعم وسكرنا لأنه بده إجر مكسورة بدك تضلك قاعد له. وعفوا أنا يعني أنا شخص بالإعلام مش بقطاع المأكولات والمشروبات، فيعني مش مناسب لإلي أصلا هذا الإشي. جربت مثلا، فهمت علي كيف؟ فتعال نفتح مشروع، لازم تفتح لك مشروع خاص لإلك بكرة، مش عارف شو، بروح بروفايلك بكرة كذا بكرة كذا. يا عمي أنا بعرف أطلع مصاري وأضبط أموري من الإشي اللي أنا بعرف أشتغله، اللي أنا إكسبرت فيه، خبرة فيه. يعني ما بعرف، أنا هيك قناعتي يعني. تحياتنا لكم.

0: حبايب قلبنا مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم. هيك بنكون وصلنا لنهاية برنامجنا معاكم اليوم. شكرا لكل رسائلكم، شكرا على هاي الحلقة الحلوة، رجعنا هيك اليوم شوية طاقة فيها ومصحصحين. الله يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. بكرة بنشوفكم بحلقة جديدة. ضياء الربابع مخرج برنامجنا، الله يعطيك ألف عافية حبيب القلب. بادع جلال تحياتنا إلك، وأحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني تحياتنا إلك. شكرا لكل اللي تابعنا اليوم، سمعنا وشاهدنا. بكرة بنلتقي فيكم بحلقة جديدة. الله معاكم، سلام.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنيبس وسنيبس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على
4: عين. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستعيد حصار إيران وستستأنف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستكون حامية مضيق هرمز وسيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة. العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت ترتفع 5% بعد تعليق ترامب عن فرض حصار على إيران مجددا. إيران تؤكد أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. هيئة الطيران العام اليمنية تصدر تعميماً يأمر بإغلاق جميع المطارات أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر. رئيس مجلس القيادة اليمني يقول أنه لا يعتزم توسيع نطاق المواجهة مع الحوثيين.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى.
5: برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف، حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس، عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم مستمعين ومشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم عين المونديال. معكم أنا أخوكم عثمان الحسنات عبر أثير إذاعة عين على التردد 98.3 من الساعة 9 إلى الساعة 10. طبعا من نذكركم بأرقام برنامجنا وبرنامجكم هو أكيد 0784631. نتمنى التواصل منكم ونسعد بمناقشتكم وأراءكم الجميلة. طبعا اقتربنا احنا من نهاية الفصل بتاع المونديال 26، المونديال ممكن الأكثر جدلا في تاريخ كرة القدم الأردنية لإقامته 3 دول، لكن الدولة اللي كانت مسيطرة بشكل أكبر هي أمريكا أكيد بالتأكيد. أكيد في صار لغط كثير وصار في كلام كبير على حالات كثير في كرة القدم، على لاعبين محددين، على مستويات محددة في كرة القدم، تدخل السياسي بالرياضة، صار كثير مواقف وصار كثير يعني إشكاليات على الأحداث اللي بتتم في كأس العالم، سواء قبل كأس العالم أو بعد كأس العالم. فهذا كلام يعني ممكن يكون مزعج شوي للبعض، لكن في النهاية هاي حقيقة كرة القدم. صار فيها تدخلات بشكل كبير، يمكن التدخلات بتكون على مستوى محدد، لكن مش زي ما الناس تحكي انه القرعة توجهت على المكان الفلاني عشان الفريق الفلاني يمشي عشان اللاعب الفلاني يمشي. انا بعتقد لا، هذا الكلام مغلوط، لانه مستحيل انت تقدر تمشي الكل زي ما بدك في كرة القدم. لكن موضوع الشائك والموضوع اللي صار فيه لغط كبير وصار عليه إشكال كبير هو موضوع التحكيم، يعني حالات كثير وحالات غريبة جدا وحالات سهلة جدا وحالات فار تدخل فيها بدون ما يرجع للحكم وبعدين العكس تماما. فأنت بطلت تفهم شو الأسس والمبادئ اللي ماشي عليها كرة القدم والتحكيم بشكل خاص. طبعا الحكم الأردني كان الكابتن أدهم خادمي، كان مميز جدا في كأس العالم. احنا هذا طبعا يعني هو كمل تشريفنا في كأس العالم، فهذا شيء مميز لكرة القدم الأردنية. لكن ضروري جدا نفهم هذا الكلام وهاي الإشكاليات وكل هاي الأغلاط اللي حصلت، أو ممكن تكون مش أغلاط حسب رأي الخبراء التحكيميين. هذا الموضوع طبعا خبير تحكيمي، رئيس نادي البقعة، الكابتن، الدكتور، أخونا الكبير الكابتن حسن مرشود، الله يسعد مساك. لسه ما وصل الكابتن حسن مرشود. على كل حال المباريات القادمة في كأس العالم مبارتين مهمات، ممكن نحكي معلومة مهمة، إنه الأربع فرق اللي وصلوا لكأس العالم للنهائي نص نهائي هم في التصنيف أول 4 فرق، وهي لأول مرة بتحصل بالتاريخ. فأنا بعتقد أنه بكرة القدم لأول مرة بتشوف العدل لهذه الدرجة، أنه التصنيف 4 يكونوا وصلين نص النهائي وهم اللي راح يكونوا على النهائي، والأربع فرق تستاهل وتستحق في كرة القدم، وهم اللي دولهم متقدمة جدا في كرة القدم واللي بيشتغلوا على أنديتهم وبيشتغلوا على منتخباتهم بشكل كثير كبير. فأنا بعتقد إنهم بيستاهلوا الوصول. أكيد في كلام كبير، خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن، أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، اصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: يسعد مساكم من جديد ويعطيكم الصحة والعافية. طبعا الأربع فرق اللي وصلوا باجتهاد غير عادي وبطريق محفوفة بالمباريات الصعبة جدا جدا. يعني ممكن الناس كانت تحكي منتخب الأرجنتين طريقه سهلة، لكن طريقه لم تكن سهلة. ممكن أنتوا يعني إذا بنشوف طريقه مع الرأس الأخضر أو مع المنتخب المصري أو المنتخب السويسري، كل المباريات كانت معقدة. الناس ممكن تحكي لا المنتخب الأرجنتيني مش كويس، لا المنتخب الأرجنتيني ممتاز، لكن الفرق كمان صارت كويسة وصارت تكتيكيا محترمة وصارت تعرف تتعامل بنقاط الضعف ونقاط القوة تاعتها ونقاط الضعف والقوة تاعت المنافس بشكل كبير. فبالتالي الموضوع صار ماخذ منحنى آخر في كرة القدم، وصار في قراءات كثير وتحليل كثير. فبالتالي المنتخبات صارت تقدر توقف المنتخب الأرجنتيني أي منتخب ثاني. منتخب الفرنسي ممكن يكون الفريق الوحيد اللي لغاية هاي اللحظة لم يتم التعامل معه إنه فريق ممكن تقدر تهاجمه، إنه فريق ممكن تقدر تضغطه. كل الفرق اللي لعبت معه باحترام غير عادي، فبالتالي شفنا قوته الهجومية الغير عادية. الفريق بصراحة يعني الأكثر تكاملا في كأس العالم، من عدد اللعيبة، من نوعية اللعيبة، من حتى المدرب واستقرار المدرب. 14 سنة رقم كثير كبير، ف انت بتحكي برقم غير عادي. يعني هذا الرجل 14 سنة وما زال يعني حاليا بيحمل الرقم الأعلى في تاريخ كأس العالم. على ما أظن المباراة الجاي راح يحطم الرقم، راح يكون أكثر واحد مدرب في كأس العالم وفايز في كأس العالم في عدد المباريات. فبالتالي الفريق مجتهد ويستحق. يعني عنده نوعية لعيبة، بدنا نحكي عن مبابي وديمبلي وأولسي، وعندهم دوكو، عندهم كثير لاعبين بصراحة، عندهم لاعبين على مستوى عالي جدا. دوي يعني لما تطلع على نص الملعب عندهم كونتي، عندهم يعني لاعبين كلهم تشواميني، على كلهم على مستوى عالي جدا. فأنا بعتقد أكثر منتخب في نوعية لعيبة بيستاهلوا الوصول. لكن في المباراة القادمة بتوقع أصير عندهم مشكلة مع المنتخب الإسباني، لأنه المنتخب الوحيد اللي قاعد بتصاعد. كيف بتصاعد؟ المنتخب الإسباني دخل البطولة عنده مشاكل، عنده إصابات كثير، كان يامال مصاب، كان برضو ويليام مصاب، ميرينو كان مصاب. هذول اللاعبين بلشوا يرجعوا على البطولة بشكل مميز. يامال مستواه قاعد بتصاعد بشكل كبير، صار يعمل مشاكل للفرق في آخر مباريات. ويليام صار يشارك بشكل أكبر، ميرينو كل ما ينزل بسجل. عنده في نص الملعب أولمو وبدري وفابيان، برضو لاعبين مميزين، طبعا رودري على جنب. فعنده كمية لعيبة جيدين بتحكموا دائما في المباراة، بيسيطروا دائما. إذا بدك تسكر له الأطراف بروح على العمق بشكل جيد. فبرضو منتخب إسبانيا منتخب محترم. المنتخب الإنجليزي ممكن أكثر منتخب ظلم في هاي البطولة. كيف؟ إذا بدنا نقارن بين مراحل السفر في البطولة، وهي نقطة مهمة جدا، الفرق معظمها 4000-5000 ميل طاروا في الجو عشان يروحوا على أماكنهم وترقلاتهم. المنتخب الإنجليزي 17 ألف ميل وشوي، فرقم غير عادي، يعني إرهاق مش طبيعي. زائد نوعية المباراة اللي لعبوها المنتخب الإنجليزي أنا بعتقد هي الأصعب وهي الأعلى. يعني وصلوا لهون باستحقاق غير عادي. إذا بنتذكر مباراتهم مع المكسيك كانت مباراة معقدة جدا، صار في طرد ولعبوا تقريبا فوق 40 دقيقة وهم بناقصين لاعب، وهذا الشيء مش سهل بكرة القدم. وقدر توخيل يتعامل مع الموضوع بشكل فلكي بصراحة، يعني عمل لنا أفكار جميلة جدا في المباراة، واستطاع في النهاية أنه يوصل بر الأمان في المنتخب الإنجليزي ويوصل فيه لدور الثمانية. في دور الثمانية لعب برضه مع منتخب محترم جدا وهو المنتخب النرويجي، اللي كان ممكن مرشح أكثر من المنتخب الإنجليزي في هذا اللقاء، لكن برضه قدر توخيل يتعامل مع المشاكل اللي حصلت له في المباراة بشكل مميز. وخاصة بعد المباراة أنه طلع وحكى أنه الفريق مش عجبني أداؤه، لكن الثقافة والعقلية هي اللي خلتنا نفوز. فبعتقد المنتخب الإنجليزي إذا ارتاح منيح للمنتخب الأرجنتيني راح يكون برضو الخصم الأقرب للوصول إلى النهائي، خاصة أنه بيمتلك نوعية لاعبين مميزة كمان. يعني إذا نحكي عن جوردون، عن ساكا، بيلينغهام، كلهم طبعا أكيد القائد كين، كلهم لاعبين مميزين وحتى في المباريات الأخيرة شفنا إيزي وشفنا ستونز وشفنا جيمس، شفنا كل اللاعبين قاعدين بيشاركوا بشكل أكبر. فأنا شايف إنه نص نهائي هون ونص نهائي هون راح يكون خارق للعادة. حاجة زي ما حكينا، المشاكل اللي صارت والإشكاليات كلها اللي صارت في موضوع التحكيم. موضوع التحكيم هو كان الموضوع الشائك والموضوع المعقد في كأس العالم. يعني هذا الموضوع لازم نحط إيدنا على الجروح، وأحسن ما من يتكلم في هذا الموضوع طبعا دكتورنا ورئيس نادي البقعة سابقا وخبيرنا التحكيمي الكابتن حسن مرشود. يسعد مساك.
1: مساء الخير يا كابتن، الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك ألف عافية، طمنا عنك، أمورك بخير إن شاء الله.
1: والله تمام بخير، الله يخليك ويسلمك يا رب إن شاء الله.
0: الله يحفظك دكتور. دكتور بدي بس أعرف في البداية، كثير ناس وجهوا الموضوع أنه صار الموضوع التحكيم مسيس، صار الموضوع متعلق بموضوع تسويقي واقتصادي بشكل أكبر. أنت شو رأيك في هذا الموضوع مبدئيا؟
1: أول شيء يسعد مساك ومسا
0: يسعد مساك
1: المهتمين والمتابعين، وأشكركم على يعني على التواجد الطيب وخدمة البرنامج هذا اللي للعرس الكروي العالمي. وصراحة يعني هذا جهد كبير وجهد خارق، يعني بتطلع الشارع التحكيمي على كل الأمور، الشارع الرياضي على كل الأمور سواء فنية وفنية. ولذلك أنا أقول كل الشكر والتقدير لحضراتكم.
0: الشكر لك، الشكر لك كابتننا.
1: الموضوع إنه خلينا نحكي المباريات مسيسة أو التحكيم مسيس، يعني هذا يعني بتوقع أو بأكد إنه هذا مش متواجد صراحة. لكن الأخطاء التحكيمية هي جزء من لعبة كرة القدم، لكن أحيانا ممكن يكون فيها مجامل أو مراعاة للنجوم، وهذا يعني مش صحيح، لكن هذا هو المتواجد. أما إنه التحكيم يكون موجه، يعني أستبعد استبعاد كامل على إنه يكون التحكيم موجه، لكن الأخطاء موجودة.
0: نعم. طب شو الفروقات كابتن بين التحكيم مثلا في السابق والتحكيم في الوقت الحالي، خاصة انه عدد المنتخبات زاد
1: الان؟ صراحة بالنسبة للتحكيم سواء كان بالسابق او بالحالي هو بيخضع لأنظمة وتعليمات وقوانين قوانين كرة القدم، لكن بنعرف احيانا قوانين كرة القدم يعني تتماشى مع التطورات اللي بتصير في اللعبة، عشان هيك بنشوف باستمرار في تعديلات، احيانا بتكون تعديلات بسيطه واحيانا بتكون تعديلات يعني خلينا نقول مستواها بالعدد وبالكميه زياده، خاصه التعديلات اللي صارت المره هاي مع بدايه بطوله كاس العالم، لانه حتى انهم يحافظوا على جماليه اللعبه وعلى العداله في المنافسه بين الفرق المتنافسه، انه ما يكون للتحكيم هذا ما يسعى له الاتحاد الدولي ومن خلاله بوصل للاتحادات القاريه والمحلية، إنه يكون التحكيم دائما عادل وأساس خلينا نقول التوافق بين المشاركين، حتى إنه ما يكون باتجاه ضد اتجاه آخر، وهذا شيء بصراحة إيجابي بالنسبة للاتحاد الدولي.
0: مش كان من باب أولى إنه تتجرب هاي القوانين والأحكام في بطولات مختلفة على أساس نتأكد من صحيتها ومن صحتها وفاعليتها في كأس العالم دكتور؟
1: والله يا كابتن انه كلامك سليم 100%، وكان بالسابق هذا اللي تفضلت فيه كان يطبق، اذا بتذكر انه حتى بدايه التطبيقات الفار تطبقت على بعض الدوريات، الدوري الهولندي واخر وغيره، قبل التطبيق عليه في كاس العالم، كونها مباريات كاس العالم هي مباريات الصفوه، ويفترض انها تكون يعني بصوره يعني في اجمل حله لها، وهذا بصراحه يعني لاحظناه في مباريات كاس العالم هذا العام، يعني بصراحة مش بمستوى بطولات كأس العالم السابقة.
0: صحيح.
1: حتى خلينا نحكي بس بالناحية التحكيمية صراحة مش بمستوى، بالرغم من التقنية العالية والتحضيرات ويعني خلينا أقول الاهتمام بالتحكيم وطواقم التحكيم الفار والكرة الذكية وما إلى غير ذلك، ومع هذا لاحظنا وشاهدنا وشفنا بعيننا بعض الأخطاء اللي كان لها أثر سواء مباشر أو غير مباشر على سير المباريات.
0: 100% أنا معك دكتور. أنا دكتور راح أروح لك على حالات ترى تحكيمية عشان نخفف الإشكال واللغط اللي بيصير في الشارع، يعني لازم جمهورنا كمان يكون مثقف في الحالات وتفصيلات الحالات. لكن أنا النقطة اللي بدي أحكي فيها ومهمة جدا، بدي تفهمنا إياها كلنا، إنه شو الفرق بين حكم الفار وحكم الملعب، حكام او حكام الملعب.
1: نعم، الان حكم الفار يعني خلينا نحكي برضه هو حكم
0: طبعا،
1: بالاضافه الى خلينا نقول الفن الخبير الفني المتواجد على الاجهزه اللي بيقطع او بيرسم الحالات، لكن حكم الفيديو حكم مساعد هو بيلاحظ الحالات التحكيميه، هو من يعطي الاشاره الى الحكم الرئيسي في حاله انه مراجعه حاله معينه او تاكيده على حاله خاصه في الحالات اللي سمح له القانون انه يتدخل فيها، سواء ركلات الجزاء او الاهداف او الهويه الخاطئه للبطاقات او يعني اي اي اي يعني ملحوظه بتخص التحكيم ونزاهه التحكيم وعداله التحكيم الفار له صلاحيه يتدخل فيها. يعني حتى بالفتره الاخيره صار تدخل الفار على مستوى ركله ركنيه او مش ركنيه.
0: صحيح. نعم. يعني انا يعني لازم الناس تعرف انه في النهايه حكم الفار مش حكم أي كلام، يعني حكم مساعد وحكم لازم يخفف الحالات اللي فيها جدل على حكم الساحة تحديداً.
1: حكم مهم وحكم مساعد، بالعكس هو من بيثبت القرارات وقوتها، خاصة القرارات المؤثرة واللي لها تأثير على سير المباراة ونتائج المباريات. يعني حكم الفار عليه عبء كبير صراحةً.
0: حتى في موضوع التدريب تاع التحكيم والدورات، بعتقد إنه حكام الفار مختلفين عن حكام الساحة وحكام الراية.
1: نعم، حكام الفار ممكن يكونوا من الحكام السابقين المتقاعدين، ما بيمنع ان يعني خلينا نقول النظام والقانون ما بيمنع كونه تعرف حكم الساحه بيخضع ل يعني خلينا نقول لضغط، بيخضع للياقه بدنيه، بيخضع ل يعني امور كثيره بيختلف عن حكم الفار. الحكم الفار بس هو يعني خلينا نقول متابع من خلال الشاشات، لكن صاحب خبره وصاحب معرفه وصاحب علم. نعم،
0: أنا معك 100%، وأنا بتمنى إنه نوصل لمرحلة إنه يستخدموا الكباتن اللي زيكو لما نجيب الفار، لأنه هذا مهم جدا في توضيح الأمور الفنية والتحكيمية، وموضوع مهم للعدالة. بدي أبلش معك بحالات، بس الحالات العربية، أبلش بالحالات العربية دكتورنا. إذا من نرجع لمباراة الأرجنتين والجزائر، صار يعني ضرب عنيف من ميسي لعيسى مندي، وطبعا ما تم طرده.
1: والله يا أخي الكريم، يعني بصراحة كانت هذه المباراة هي من يعني خلينا نقول باكورة المباريات في الدوري في العالم، وبتعرف يعني خلينا نقول يعني المنتخبات لما تبدأ بدايات بتحاول أنها تكون يعني بداياتها قوية وحضورها قوي، وخاصة يعني خلينا نحكي هالمباراة اللي كانت في البداية لمنتخب الجزائر مع منتخب الأرجنتين. صحيح. والحالة اللي تعرض إلها
0: عيسى مندي.
1: عيسى مندي من خلال الحكم، وخصوصا كانت تتعلق باللاعب اللي هو يعني خلينا نقول بيعتبروه، وهو يعتبر للأمانة إحنا ما أحد بينكر فنياته إنه جوهرة كرة القدم، لكن كان واضحة حالة. واضحة الحالة تماما على انه هذه الحالة اللي تصرف فيها اللاعب الارجنتيني كانت حالة تستحق البطاقة الحمراء، وحالة واضحة. لو كانت مش واضحة لحكم المباراة، لنفترض انه كانت الزاوية الرؤية مش واضحة، في لاعبين حجبوا عليه الرؤية، لكن حكم الفيديو الاصل هاي الحالة ما بتمر على حكم الفيديو في مباريات كأس العالم. ولو بدنا نتبع لهاي الحالة بصراحة بنلاحظ أنه مؤثراتها كثيرة. الآن هذا اللاعب لو تم طرده في مباراة الجزائر لكان يعني ما بدنا نقول يعني الجزائر تفوز على الأرجنتين أو العكس، إحنا هذا الشيء ما بدنا نحكم عليه، لكن حالة
0: مقدر
1: حالة مؤثرة. أول شيء الفريق الأرجنتيني راح يلعب 10 لاعبين، هاي من ناحية. ناحية ثانية المباراة، طيب لو تم طرد ميسي في هذه المباراة اللاحقة راح يغيب عنها ميسي، عرفت عليك؟ فصار يعني خلينا نحكي هذا الموضوع يعني له تأثير مش بس على مباراة الأرجنتين والجزائر، بصراحة صار فيه كمان في مستقبل المباريات كان فيه له كمان تأثير، لأنه ما بصير إنه اسم اللاعب إنه يؤثر على القرارات التحكيمية. كانت حالة واضحة، تدخل في قوة مفرطة، تدخل كان بمسامير الحذاء اللي لابسه، كان تدخل عرض المنافس على خطر، وهذه حالة كانت مهمة جدا. والأصل يكون المعيار في التعامل مع الحالات التحكيمية، الأصل أنه يكون معيار واحد لكل اللاعبين وكل المنتخبات.
0: 100%. أنا بس على التذكير فقط، ميسي في الدور الأول هو سجل كل أهداف منتخب الأرجنتين، لو غاب كان
1: نعم،
0: اختلف الموضوع،
1: ما هذا اللي
0: فهذا على أساس تأكيد لكلامك يعني فقط لا غير.
1: هذا اللي
0: مباراة
1: حكيته.
0: مصر والأرجنتين
1: نعم
0: يعني كابتن، هاي اللي صار فيها الحالة
1: نعم
0: الكارثية والحالة اللي صار عليها المشكلة تاعت صلاح الهدف الثالث وقبلها
1: نعم
0: إلغاء الهدف الثاني للمنتخب المصري.
1: هو الآن يعني بدنا نحكي عن الهدف الثاني تبع حالة المنتخب المصري. الآن لو بدنا نتبع الحالة كانت قريبة جدا، كانت قريبة جدا من منطقة المنتخب المصري، إذا
0: نعم
1: تتذكرها على الجهة اليمنى
0: طبعا
1: بالنسبة
0: طبعا
1: للمنتخب المصري. هاي
0: نعم
1: الحالة الآن حتى لو بدنا نتحدث فيها، لو بدنا نتحدث فيها على إنه مخالفة أو مش مخالفة، عرفت علي كيف؟ على الجهتين كانت مشكلة، على الجهتين كانت مشكلة. الآن
0: نعم
1: هاي الحالة أول شيء من وجهة النظر إنها كانت مش مخالفة، كان لاعبين بتنافسوا مع بعض، عرفت علي كيف؟ وما كان فيها مخالفة. الآن نفترض بدنا نروح مع التحكيم على إنها كانت مخالفة. هاي أستاذ الكريم كانت في منطقة بعيدة جدا، وكان هناك هجمات، يعني خلينا نقول او نقلات كرويه بين اللاعبين متعدده،
0: نعم
1: وكان في وقت كافي لبناء الهجمه، وكان في وقت كافي للمدافعين ياخذوا مواقعهم ومراكزهم لنفرض. وهذا صحيح انه مش من شغلنا نحكي الحديث هذا، لكن كان
0: لا لا
1: هناك
0: بس كلام سليم، كلام سليم
1: كانت فتره زمنيه يعني خلينا نقول معقوله لاعاده تنظيم اللاعبين وتمريرات اللاعبين المصريين اكثر من تمريره بين بعضهم، وراحت الكره وسجل منها هدف والغى الحكم بالعوده الى الفار.
0: نعم
1: الان هاي الحاله اللي خلاني وخلى كل المتابعين وكل المهتمين يعتبروها فيها خلل هو الان حاله محمد صلاح. الان
0: نعم
1: برضو بنحكي في حاله محمد صلاح على انها جزاء او مش جزاء. الان مش مشكله انه احنا نروح على الموضوع انه نثبت انها جزاء او مش جزاء، كيف تعامل مع الملف، كيف تعامل مع الملف. يعني
0: بالضبط،
1: الان ما تعامل معها نهائيا، حتى ما رجع للبار، حتى ما
0: هي
1: رجع للبار.
0: العدالة بين الفريقين صحيح.
1: نعم حتى ما رجع الان، لو رجع للبار وشعر انه مش مخالفه، انه الاحتكاك صار بعد ما قطع اللاعب الارجنتيني الكره، اوجد لها مبرر، يعني بنحكي الامر يعني خلينا اقول اخذ المراحل حسب الاصول وحسب البروتوكول الفار، لكنه تغاضى عن الموضوع نهائيا، ما رجع ما عاد للفار. فكان هذا يعني اشعرنا جميع المتابعين ان كان في معيارين، المعيار اللي هناك بالرغم انه كانت المسافه مهمه وكانت طريقه بناء الهجمه مهمه، وهنا من هجمه مرتده احرز فريق الارجنتين الهدف الثالث واثر على سير المباراه.
0: بدي ارجع لك على مباراة ان شاء الله تكون حضرتها،
1: نعم
0: الباراغواي وفرنسا. هاي المباراة تحديدا تم التعامل بطريقة غير عادية من منتخب الباراغواي، يعني
1: نعم
0: مجمل المباراة فيها بوكسات فيها ضرب مش
1: نعم
0: طبيعي. بالمحصلة بعد المباراة لما تيجي تطلع على إحصائية الإنذارات بتلاقي لعيبة فرنسا أخذوا 3 إنذارات، لعيبة
1: نعم
0: الباراغواي ولا إنذار، مع إنه
1: نعم
0: المباراة 90 دقيقة هيك.
1: يعني تقصد انت وكلنا بنقصد على انه كانت القوة مشتركة بين الفريقين.
0: لا ما كانت مشتركة، كانت بس إن الباراغواي الضرب،
1: يعني
0: يعني كان الحكم الأوزبكي، يمكن انت ما حضرت هاي دكتور المباراه، بس انا عشان اشرح على السريع، مباراه الباراغواي اخذت بموضوع التحام من الجانب الباراغواني والموضوع الفني للمنتخب الفرنسي، وهم اللي كانوا متلقين الضربات. فبعد تطلع الاحصائيات بتشوف فرنسا ماخذين 3 إنذارات والباراغواي ولا انذار، والباراغواي في لقطات كثير مؤذيه جدا.
1: يعني انا فاهم عليك تماما، ليش انا قلت لك يعني خلينا اقول كانت الفريقين يعني خلينا اقول في ملحمه، يعني بمعنى انه الفريقين في منهم يعني خلينا اقول تنافس، والتنافس هذا يعني خلينا اقول بيخضعوا له الفريقين على الاقل انه يكون في تساوي، او يعني الا ما تكون في حاله يعني لاعب الباراغواني انه كان بيستحق فيها البطاقه. مش معقول يعني كل الحالات بيستحقوا اللاعبين الفرنسيين واللاعبين الباراغوانيين كانوا يعني مسالمين لهالدرجه اللي ان احنا نحكي فيها، بحيث انه ما حصلوا اي بطاقه.
0: يعني هو انا بحكي لك الحالات اللي اخذوا فيها انذارات لعيبه في المنتخب الفرنسي هي احتجاجات.
1: نعم.
0: بدي احكي عن ارجع شوي لورا عشان ناخذ 3 حالات هيك على السريع. نبلش
1: تفضل.
0: في عدم دخول الحكم الصومالي على المونديال؟
1: والله يا أستاذ تفضل.
0: بس هاي بدي أنت تدي رأيك، أنا بدي أسمع رأيك.
1: والله يا أستاذ، بطولة بحجم كأس العالم، الأصل أنه يكون الفيفا يحامي لكل كوادره
0: 100%،
1: سواء كانت تحكيمية سواء كانت إدارية سواء كانوا لاعبين. الأصل أنه أنا يعني خلينا نحكي أنه أنا رايح على كأس العالم، وممكن أنه أنا أشارك أو ما أشارك، أو أمنع لاعب أنه يدخل أو أمنع حكم أنه ما يدخل الأراضي اللي تقام عليها المباريات. هذا مش من العدالة. الأصل الفيفا كان له حضور وله يعني تأثير على الجزئية هاي، وكان يعني الأصل وقف مع الحكم وقفة بصراحة أقوى من الوقفة اللي احنا شفناها، بحيث انه انحرم من المشاركة في البطولة.
0: جميل. مباراة او مش مباراة، إعادة الكرت الأحمر للاعب الأمريكي بالوغان ولعب ضد المنتخب البلجيكي، هاي حالة يعني أنا بعتقد سياسي، تأثير سياسي بحت.
1: أستاذ
0: الكريم، مع رأيك
1: هذا ما في شك على أنه التأثير سياسي، ما في شك نهائيا، لكن هذا فتح بوابة لا يمكن إغلاقها أو صعب إغلاقها في مستقبل الأيام. لأن
0: طبعاً.
1: إحنا كلنا

0: بدنا نرجعوا اللاعبين، لكن
1: لا.
0: من الآن فصاعدا أي فريق بده يصير سواء كان منتخبات في كأس العالم أو منتخبات في بطولة أوروبا أو آسيا أو أفريقيا، شعر أي منتخب أو أي نادي على أنه لاعب ظلم بده يرفع للفيفا، معناته رجعوا لنا اللاعب.
1: وحصلت ترى، حصلت كثير بعديها، ست سبع منتخبات اعترضوا ترى.
0: نعم، هذا يعني فتح بوابة، هذا الأصل أنه ما فيها نقاش ولا فيها جدال، قرار الحكم نهائي وانتهت المباراة بتفاصيلها، وكل التفاصيل اللي صارت في المباراة يؤخذ فيها. أحيانا في مباريات كثيرة في كأس في أوروبا في غير أوروبا كان بعض اللاعبين ينحرموا مباريات على أثر قرار ممكن يكون خاطئ.
1: يعني أنا بعتقد دكتور حتى من واجب الاتحاد الدولي يحترم الحكم، لأنه أنت هيك ما احترمت قرار الحكم ولا احترمت الحكم ولا احترمت الحكام، فبالتالي هذا كارثي في الاتحاد الدولي اللي حصل. بدنا نحكي في مباراة إنجلترا والنرويج، الكرة اللي ضربت في سلك الكاميرا ونزلت لبلينغهام وقدر يسجل من هدف التعادل.
0: نعم،
1: هذا طبعا
0: مباراة إنجلترا والنرويج اللي اصطدمت الكرة بسلك الكاميرا في الهدف تبع بلينغهام. الآن النص القانون تبع المجلس الدولي التشريعي أنه إذا اصطدمت الكرة بأي جسم خارجي داخل الملعب لازم الحكم يوقف اللعب فورا ويستأنفوا بالإيقاف. هذا يعني خلينا أقول القوانين الاتحاد الدولي، لكن الواقع الفنية انه صح انه الفيفا حسم الجدل واصدر بيانات عن انه الكره متصله واثبتت انه ما في اهتزاز واثبتت انه المصطلحات اللي صرنا
1: ما في تاثير يعني
0: استشعار وانه كانت في مستشعر، يعني خلينا اقول يعني مصطلحات بنشعر احيانا انه ايش انه يعني خلينا اقول فيها تبرير، لكن
1: انه تجميل يعني تجميل للموقف
0: تجميل، لكن وأثبتوا على أنه صح الهدف صحيح، لكن حسب القوانين اللي إحنا بنعرفها وقرأناها وتعلمناها وشاهدناها أنه
1: وأنت بتعلمها أصلا
0: إذا صدمت الجسم بأي الكرة بأي جسم خارجي الأصل أنه تم إيقاف اللعب وإسقاط استئناف الكرة حسب الحالة اللي كانت متواجدة في الملعب.
1: يعني أنا قاعد بحاول أعطيك الحالات اللي فيها تأثير في نتائج المباريات.
0: نعم،
1: يعني مباراة السويسرا والأرجنتين.
0: نعم،
1: السويسرا في لغتنا راكبين المباراة.
0: نعم،
1: ومسيطرين بنسبة كبيرة. حصل حالة الطرد تاعت إمبولي، شو أنت شايف هاي الحالة بالله كابتن؟
0: شوف يعني خلينا نحكي هاي الحالة طرد اللاعب اللي هو إمبولي على اعتبار أنه بيمثل. شوف أول شيء يعني خلينا نقول إحنا متعودين إنه إحنا نتابع الحالات التمثيل اللي بيشتغلوا عليها اللاعبين في منطقة الجزاء حتى إنهم يوهموا الحكام إنه هناك ركلة جزاء. فإحنا هذا خلينا نقول يعني هاي النقطة اللي إحنا بنركز عليها كمتابعين وكمهتمين، وإذا بدنا نحاسب التحكيم بنحاسبه على هاي الحالات. يعني بنص الملعب إنه اللاعب مثل أو ما مثل مش كثير بيكون في تدقيق عليها، شايف علي كيف؟ الان هو اللاعب السويسري ما في شك على انه يعني خلينا نحكي رمى حاله بالشكل اللي شفناه اللي كان يعني ملفت للنظر على انه تعمد السقوط، يعني خلينا نقول ما في تلامس، يعني كان ما في خطا صراحه، ما في خطا. الان الحكم اعتبر انه عمل مخالفه واعطى منح اللاعب الارجنتيني بطاقه صفراء. أنا اتدخل الفار من صلاحياته أنه يتدخل الفار على أنه هذا اللاعب أنت أخطأت في منحه الهوية، يعني خلنا أقول منحه البطاقة الصفراء. الآن الحكم وقع تحت ضغط، الآن الحكم وقع تحت ضغط من ناحية أنه مدام هذا اللاعب الأرجنتيني ما يستحق بطاقة، معناته ما يستحق بطاقة، إذا هذا اللاعب السويسري معناته مثل علي.
1: صحيح،
0: الآن هو تحت ضغط أنه أنا بدي أشيل البطاقة عن اللاعب الأرجنتيني. طب هذا اللاعب، طب ليش أنا شلت البطاقة؟ شلتها لأنه هذا ما عمل مخالف، وهذا اللاعب مثل في التمثيل اللاعب يستحق بطاقة، وكان من حظه السيء على أنه هذا اللاعب اللي معه بطاقة هو اللي بدي تحصل على البطاقة الثانية. فلذلك يعني خلينا نحكي كانت البطاقة الآن يعني بالصورة اللي كانت في المباراة بيستحق البطاقة، بالصورة اللي صارت في المباراة لأنه الحكم حط حاله في مأزق، بس هذا المأزق سببه التحكيم
1: 100%.
0: هذا المأزق سببه التحكيم، الآن في الوضع الطبيعي هذه الحالة ما بتنعطى عليها بطاقة صفراء.
1: مليون في المية.

0: ما تنعطى عليها بطاقة هاي، لكن مثل ما حكيت لك يعني هو تحت ضغط أنه أنا إذا بدي أشيل البطاقة عن هذا اللاعب ولازم أشيلها عنه
1: بدي أحولها للثاني لمثل عليه،
0: مضطر أني أقول هذا مثل مضطر. طب إذا مثل ليه ما منحت البطاقة
1: من الأول؟ صحيح.
0: فهذا هذا اللي صار في هذه الحالة تاعت اللاعب السويسري في مباراة الأرجنتين وسويسرا.
1: بدي بس رأيك بالكابتن أدهم ومعاوني.
0: نعم.
1: وبدنا نعرف شو المعايير لتواجد الحكام في نص النهائي في النهائي، أساس نعرف إحنا كيف بيشتغلوا هذا الشغل. وأدهم له فرصة؟
0: نعم. أول شيء إحنا بالنسبة لنا بالنسبة لتواجد أدهم في هذا المحفل يعني هذا مفخرة لنا حقيقة.
1: طبعاً.
0: أنه تواجد حكم أردني في نهائيات كأس العالم واستمراره وتواجده في النهائيات بشكل عام قدم صورة مشرفة للتحكيم الأردني وحتى أكثر من التحكيم الأردني كمان للتحكيم الآسيوي، لأنه صحيح. كان يعني يقول يمثل أنه صاحب كفاءة وصاحب خبرة في التحكيم وعنده شخصيته تتميز بالهدوء باللياقة البدنية العالية، قدرة على إدارة اللاعبين، ما في توتر، ما في حد يحسب حساب للاعبين كبار، وهذا ما شاهدناه في مباراة إنجلترا والكونغو لما اللاعب الإنجليزي وأنت أخي الكريم الإنجليزي
1: كين
0: لما حاول إنه يمثل عليه وكان يعني من تلم تنبه له ما يعني ما أخذ بعين الاعتبار إنه هذا لاعب كبير وهذا لاعب ممكن ما يمثل علي وأنا أمشي وراه، لا كان له حضور يعني خلينا نحكي وحضور ملفت للنظر متميز، عنده قدرة على إدارة المباريات وتحت الضغط يعني ظهر للأمانة يعني في هذا المحفل الكبير كان ظهوره كثير مميز، وهذا نتيجة التطور مستمر عندنا في في في في في الأردن في الوطن الحبيب، على إنه هذا نتاج عمل اتحاد كرة قدم، اهتمام من الدولة الأردنية بالرياضة، وصول منتخب لكأس العالم، وصول حكم لنهايات كأس العالم، وله حضور للمراحل الأخيرة، يعني هذا كله مفخرة صراحة للتحكيم.
1: طبعا. طب في معايير للناس الحكام اللي راح تتواجد في نص النهائي والنهائي، وأدهم له أمل يكون متواجد إن شاء الله ولا لا؟
0: هو الآن إذا بدنا نحكي على سواء على أدهم أو بشكل عام المعايير على أي مسؤول عن التحكيم، هو المعيار خاصة في مباريات مثل هذا المباريات من هذا المستوى الأصل المعيار يكون واضح، يعني بحيث أنا وأنت يكون عندنا رؤية. المعيار هو المعيار الفني، المعيار طبعا. اللي الأداء الحكام اللي حكموا، يعني أدهم حكم 4 مباريات من أكثر الحكام حكم. نعم. إذا أنت مش واثق بقدراته وما شعرت أنه على أنه متميز من المباراة الأولى، كيف حطيت المباراة الثانية؟ دلالة على أنه متميز. طب حطيته الثالثة دلالة على أنه متميز. طب حطيته الرابعة دلالة على أنه متميز. يبقى معناته أظهر ظهور مميز. الآن مثلا على سبيل المثال اللي بيخلينا أنه أحيانا يعني نحكي بدنا نفتقد بعض المعايير، أنه على سبيل المثال الحكم البولندي انه من اول مباراه ادارها كان في خلل، وخلل كبير، كان في خطا كبير وخطا مؤثر على المباراه، احكي لك مش بس على المباراه، انا بعتبر
1: اثر على البطوله،
0: على البطوله، على اسال البطوله. الان الفريق الارجنتيني عنده فرصه انه يكون بنهايات بالمباراه النهائيه،
1: صحيح،
0: لانك انت جملت اسم لاعب تحكيمي، ومع هذا الان متواجد بين الطاقم، دلاله على انه المعايير احيانا تخضع فيها جزء مش للمنطقي للأسف، هذا يعني مؤشر مش إيجابي. الأصل أنا التحكيم في بطولة بهالمستوى هذا الأميز هو اللي بيمشي، البقاء للأفضل والاستمرارية للأفضل، لأن في حكام تميزوا ما في شك، لكن أهم من بين الحكام المتميزين يعني في المباريات النصف النهائي والثالث والرابع والنهائية يفترض المنطق بقول يكون له دور، المنطق بقول يكون له دور، لكن يعني خلينا نحكي إذا كانت في معايير أخرى ابتداء من إنه الحكم الصومالي ما دخل الملعب ابتداء انه على انه ميسي بحاجه الى طرد وما انطرد، بعدين اللاعب الامريكي بيعاود يرجع على الملعب، بعدين عرفت علي بتشعر على انه احيانا يعني في في في شيء مفقود في هذا،
1: في عدم استقلاليه، في عدم استقلاليه في في لجنه الحكام في الاتحاد الدولي.
0: يعني انا مثلا كأدهم وكاحنا متابعين يعني هاي فرصه نتامل انها تتكرر، بجوز ما تتكرر لحكم عربي أو حكم أردني أنه يتواجد في هذه المراحل. فالآن يعني أمنياتنا أنه يتوج هالجهد اللي بيستاهله كونه مشت الأمور بحمد الله مشت الأمور بشكل مميز أنه يتوج هذا الجهد لأنه قد تكون سابقة تاريخية. نسأل الله أن يستمر هذه الأمور ويكون له فرصة إن شاء الله في الأدوار الأخيرة.
1: وأنت كمان دكتورنا مميز ومشكور جدا على كل الإيضاحات وكل هاي المعلومات وسعيدين جدا بسمع صوتك. شكرا دكتورنا. الله يخليك.
0: شكرا جزيلا لك. ويعني أنا بشكرك على التواصل وبشكرك على الاهتمام بالشؤون الكروية وأنك تتابع التفاصيل وتخلي المشاهد المتابع لحضرتك ولداعتكم ومحطتكم أنه يتعرف على كل التفاصيل الدقيقة وهذا شيء يسجل لحضراتكم. شكرا جزيلا.
1: الله يبارك فيك. شكرا هذا واجبنا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. بعتقد مستمعينا ومشاهدينا الكرام أكيد بعد كل هاي الإيضاحات وبعد كل هاي المعلومات وممكن الناس يعني برضو يصير عليها لغط هسا يفهم موضوعنا بشكل خاطئ. إحنا بس حبينا نحكي عن الحالات التحكيمية والدكتور حسن مرشود الكابتن الخبير التحكيمي حكى رأيه في كل الحالات وأنا تقريبا معاه في كل الحالات والله. ففي مشكلة في موضوع لجنة الحكام في الاتحاد الدولي سواء بدك تحكي سياسي بدك تحكي عشان التسويق والاقتصاد يعني آخر همي أنا بس بنحكي بكرة القدم. ففي كرة القدم في مشكلة حقيقية حتى لو لم يتواجد الكابتن أدهم في نص النهائي أو النهائي أو الثالث والرابع هذا ما بين قسم قيمته كحكم كان مميز جدا جدا جدا في كأس العالم. والشيء المهم على المعايير اللي حكى فيها الدكتور حسن ما في من المعايير تواجد البلد تواجد الحكم من نفس البلد. فأنا بعتقد أنه من باب العدالة أنه الدول المشاركة والدول اللي وصلت من دور 16 وطلع المفروض هاي يكون ما في منها حكام من بلادها. الدولة اللي بتخرج بتقدر تحط الطاقة متاحة. فبالتالي أنا بعتقد كان كمان في جزء من الظلم أنه مباراة مصر والأرجنتين حكمها فرنسي ومن الظلم مباراة المغرب وفرنسا يحكمها أرجنتيني. فبالتالي هاي النقاط كلها نقاط كثيرة ونقاط واسعة بنتمنى أنه يعني وصلناكم لأقرب فكرة ممكنة ومشكورين على حسن الاستماع والمشاهدة وفي أمان الله نشوفكم إن شاء الله.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: تسند معاه باي حاجه.
1: اهي اهي اهي اهي اهي اهي جايه هناك اهي دي فرحه ولا ايه؟ اهي اهي اهي اهي اهي.